تتواصل رحلتنا معكم أعزائنا. نهر يسلمنا إلى نهر، ولكل نهر قصة يرويها وترتوي منه.

نتجه غربا لنرسو على ضفاف دولتش ريو ديل مار، أي البحر الحلو. مهلا، نحن لم نخطئ طريقنا، إننا فعلا على ضفاف نهر لكنه كالبحر اتساعا وعظمة، ومياه العذبة تصب داخل المحيط كأنها تتوق للانعتاق في اللجة اللامتناهية.

نحن في حضرة الأمازونس كما أسماه البرتغاليون والإسبان. الأمازون كما نعرفه اليوم.

منذ ملايين السنين كانت الأنهار تتدفق نحو الغرب عبر ما يعرف الآن بشمال البرازيل، ثم ونتيجة لعوامل مختلفة عكست مسارها واتجهت شرقا إلى المحيط الأطلسي، وهكذا ولد نهر الأمازون أغزر أنهار العالم، إذ يوفر 20% من مجموع المياه العذبة على سطح الأرض ويغطي 40% من مساحة أمريكا الجنوبية.

المستكشف الإيطالي فرانشيسكو دي أوريانا هو من أطلق عليه اسم الأمازون، ويقال إنه في رحلته لاستكشاف الأماكن المجهولة التقى بنساء محاربات ذوات بأس من السكان الأصليين للمنطقة. وحيث أن الميثولوجيا تطلق اسم الأمازونيات على نساء المقاتلات، فإن دي أوريانا استعار تسمية ليصف بها ساكنات ضفة النهر لينتسب الأخير بدوره لهن، ويحمل اسم الأمازون، ولعله حمل أيضا من صفتهن بعض البأس وكثيرا من الصبر والجلد.

في عام 97 و400 ألف أوفدت حكومة فلورنسا الإيطالية شابا طموحا يدعى أمريكو فيسبوتشي إلى إسبانيا للعمل ضمن وفدها الدبلوماسي. وهناك عمل تحت إمرة شخص ساعد في تموين حملة كولومبوس الأولى لاستكشاف القارة الجديدة عام 92 و400 ألف. وفي عام 99 و400 ألف واتته الفرصة للعب دور المستكشف حين شارك في بعثة جديدة بقيادة الأدميرال الإسباني ألونسو دي أوخيدا. غير أن أمريغو الذي كان مديرا للتموين اختلف مع أوخيدا فاتجه إلى الجنوب في حين اتجه أوخيدا إلى الشمال. وخلال هذه الرحلة استكشف أمريغو نهر الأمازون وقسما كبيرا من سواحل أمريكا الجنوبية.

وبعد أن عاد إلى إسبانيا رغب في متابعة استكشاف الأمريكيتين، غير أن الملكة إيزابيلا لم توافق على تمويل رحلته المقترحة. وفي عام 1500 خطب ملك البرتغال الذي وافق بشرط تملك البرتغال للأراضي التي سيكتشفها، وبعد عام كامل عاد أمريكو إلى لشبونة بدون ترحيب شعبي أو اعتراف الملك بفضله، مما أثر على نفسيته كثيرا. ومع هذا قام برحلة ثالثة عام 1500، رسم خلالها الحدود الساحلية للقارتين الأمريكيتين. ولعل أبرز إنجازاته أعلانه أن الأراضي الجديدة المكتشفة هي قارة جديدة ومنفصلة تماما، وليست الجزء الشرقي من آسيا كما كان يعتقد الجميع بما فيهم كولومبوس.

وهكذا اقتبست القارتان الأمريكيتان بالإضافة للولايات المتحدة أسماءها من بحار إيطالي اكتشف نهر الأمازون، في حين لم ينل كولومبوس مكتشف العالم الجديد سوى شرف إطلاق اسمه على دولة صغيرة تدعى كولومبيا. ولعل ذلك ثمن فادح دفعه كريستوف كولومبوس الذي مات قبل أن يعلم أنه اكتشف العالم الجديد.

0: نهر الحضارة.
1: عام 50 و800 وألف وضع الإمبراطور بيدرو الثاني قانونا يسمح بالملاحة في نهر الأمازون، فأنشأت شركة أمازوناس أسطولا، إضافة إلى بدء بعض الأفراد في بناء وتشغيل زوارق بخارية صغيرة خاصة بهم في النهر الرئيسي وبعض روافده. وبعد تزايد الطلب العالمي على مادة المطاط الطبيعي خلال أعوام 80 و800 وألف و20 و900 وألف، أصبحت مناطق ماناوس في البرازيل وإكيدوس في البيرو مراكز عالمية مزدهرة بالتجارة رغم حداثة عهدها بالنمو الحضري.
2: Esta canción va dedicada

تجلب السفن الأقمشة والأغذية والأدوات ومنتجات أخرى، وتحمل المواد الخام مثل الجلود والجوز البرازيلي والأخشاب والمطاط، إضافة إلى الطيور الحية والأسماك والحيوانات التي تشتريها محلات الحيوانات الأليفة وحدائق الحيوان. خيرات تجود بها غابات الأمازون التي يعيش بها ثلث الحيوانات البرية في العالم، ويعتبر حوض الأمازون أحد المناطق البيئية الرئيسية. دولفين نهر الأمازون وهو من أكبر أنواع الدولفين النهري، كما توجد أعداد كبيرة من أسماك البيرانا إضافة إلى أسماك مفترسة.

وتعيش فيه أيضا ثعابين ضخمة كثعبان الأناكوندا، وهو من أكبر أنواع الثعابين في العالم، كما يضم آلاف الأنواع من الطحالب والسلاحف، إضافة إلى أكثر من 200 نوع من الثدييات. ونهر الأمازون خال من الجسور تقريبا، لأنه يمر بمناطق قليلة المدن ذات غابات ممتدة. هذه العزلة والامتداد العظيم للغابات جعلا المخيلة الشعبية تنسج الكثير من القصص والأساطير، كأسطورة الدلفين الذي يعيش بجوار النهر ويتحول إلى رجل. بيئة خصبة بالكثير من الكائنات التي صيغت حولها الحكايات منذ القدم، وأصبحت رافدا يغذي الأدب الحديث في أمريكا الجنوبية، خاصة عبر ما عرف بمدرسة الواقعية السحرية ورائدها جابرييل غارسيا ماركيز.

حين سئل ماركاس ذات مرة عن دوافعه للكتابة أجاب: أكتب كي يحبني أصدقائي.

هي الأعمال الأدبية التي يمكنها أن تصمد أمام مرور الزمن الذي لها ودة فيه، وعدد قليل من الكتاب ستبقى ذكراهم، لكن ماركيز قد وصل إلى مرتبة الكلاسيكيين الخالدين. إن موهبة ماركيز الهائلة قد وضعت مقياسا عاليا لكل الكتاب الذين جاءوا من قبله أو من بعده، وتأثيره كان كأمواج المد والجزر تتوالى باندفاعها وانسحابها، وأنا مدينة له بما أعطاني من دوافع وحرية كان أنطلق بالكتابة.

الكاتب البرازيلي الشهير باولو كويلو استخدم بعض عبارات مركز نفسه لرثائه فكتب: إن الحياة هي ليست تلك التي يعيشها الإنسان، إنما تلك التي يتذكرها وكيفية تذكره لها لكي يرويها.

0: واعتبرت منظمة اليونسكو رحيله خسارة فادحة للثقافة العالمية. وقالت في بيانها أنذاك: الكولومبي ماركيز والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس والشاعر الشيلي بابلو نيرودا قد جسدوا قدرة الأدب على استكشاف الواقع والخيال والأساطير. ولم يبالغ الرئيس الكولومبي بوصفه بأنه أعظم كولومبي على مر التاريخ. وقد قدمت حكومته وقتها مشروع حملتها السياحية الجديدة تحت شعار الواقعية السحرية المستوحى من التيار الأدبي الذي يعتبر ماركيز أبرز رواده، بهدف اجتذاب 4 مليون زائر في 2014. وسعت الحملة لتركيز الضوء على أبرز مزارات البلاد وأماكن الجذب السياحي المطلة على البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي ومنطقة أحراش نهر الأمازون، مع تنظيم رحلات سياحة أدبية تتبع مسارات جاءت في روايات ماركيز، وخاصة روايته الأشهر 100 عام من العزلة. ونحن نتحدث عن ماركيز الكاتب الأشهر في أمريكا الجنوبية، وهدير النهر الصاخب يكسر طوق العزلة. يصلنا صوت شاعر الأرجنتين العظيم بورخيس في وصف العلاقة الأبدية بين الفن والنهر، كأنه يقول لنا بطريقته: الماء أصل الحياة. أن نطيل النظر إلى نهر مصنوع من الوقت والماء.
1: Mirar el río hecho de tiempo y agua.
0: أن نعلم أننا نسير على غير هدى مثل النهر، وأن وجوهنا تتلاشى كالماء.
1: Y recordar que el tiempo es otro río.
0: أن نشعر بأن اليقظة هي حلم آخر.
1: Saber que nos perdemos como el río. Que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño.
0: نحلم فيه بأننا لا نحلم، وأن الموت الذي نخشاه في عظامنا هو الموت الذي نسميه كل ليلة حلما.
1: Que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño.
0: أن نحول غضب السنين إلى موسيقى وصوت ورمس، أن نرى في الموت حلما وفي الغروب حزنا ذهبيا.
1: Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo.
0: هكذا هو الشعر متواضع وخالد.
1: Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía. Es inmortal y pobre, la poesía vuelve como la aurora y el ocaso.
0: شعر يعود كما الفجر والغروب.
1: A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. Mirar el río hecho de tiempo y agua. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde.
0: يقولون أن أوليس بعد أن أنهكته العجائب بكى حبا حين وقع بصره على إيثاكا البسيطة الخضراء. الفن هو تلك الإيثاكا، خلود أخضر لا عجائب. الفن لا نهاية له، مثل نهر دافق عابر لكنه باق.
1: bailar de Sesaitaca, de ver de eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable.

نختم جولتنا مع ظاهرة فريدة من نوعها لا نجدها إلا في حوض الأمازون موطن العجائب، لنتعرف على الشرطة الوحيدة في العالم التي تقوم بدوريتها وتلحق المجرمين على ظهر جاموس النهر. نحن في جزيرة عند مصب نهر الأمازون في البرازيل. يبعد هذا المكان 2 ساعة بالقارب النهري عن عاصمة الجزيرة التي تعتبر أكبر جزيرة نهرية في العالم، وتقع في شمال البرازيل عند مصب نهر الأمازون. يحدها في جزء منها المحيط الأطلسي مباشرة. هنا على شاطئ برايا دي بسكويرو البرازيلي الشهير يقف كل يوم تقريبا فالتيل كاردوسو، والذي يكسب يوميا ما يصل إلى 50 يورو، وذلك من خلال السماح للمصطفين بالتقاط صور على ظهر جاموسه الذي أطلق عليه اسم المحارب. وهذا شيء مألوف في جزيرة يوجد بها ما يفوق 200,000 رأس جاموس. وتقول الأسطورة إن سفينة شحن جنحت عام 980,000 قبالة شواطئ الأطلسي القريبة من الجزيرة، وكانت هذه السفينة تحمل جواميس مائية استطاع الجزء الأكبر منها النجاة بنفسه من خلال السباحة حتى شاطئ الجزيرة والوصول ليبستها. ثم تكثرت أعدادها حيث أن البيئة هنا تبدو وكأنها خلقت خصيصا لتوافق حياة هذا الحيوان. فهناك الغابات التي تتخللها البرك والمستنقعات والكثير من الأنهار التي تستعصى على العبور من قبل السيارات والخيول وقت هطول الأمطار، حيث يغمر الماء كل شيء. وهكذا فكرت شرطة الجزيرة قبل نحو 25 عاما في استخدام الجاموس في دوريتها، حتى أصبح شعارها عبارة عن جاموس أسود في نهر أزرق.

0: رحلتنا تتوقف على ضفاف الأمازون وعلى مد البصر. تمتد الغابات العظيمة، غابات الأمازون، رئة الأرض التي شوهتها بقايا دخان الحرائق الهائلة. نرتاح قليلا ونستمع إلى صمت العزلة في حوض الأمازون العظيم، أريثما يصفو الجو وتظهر معالم الطريق ليتحدد مسار الرحلة إلى ضفة أخرى.
1: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: ومن القلب أهلا حين نلتقي،
1: ومن الفكر دعوة للتأمل لكن ملونة،
0: ألوانها نستشفها من هذا الزخم المحيط بنا من كل جانب،
1: في كل زاوية ومفترق لون،
0: وفي كل حادثة دعوة للتأمل.
1: فتعالوا لرحلة تأملات ملونة.

0: عزيزي المستمع، بالكلمة يبدأ الموعد، وعند أعتابها نحط الرحال، وبالكلمة نفترق.
1: الكلمة أطول عمرا وأصلب من الحجارة،
0: وقد يأكل الزمن من الأهرام حجرا فحجرا، ولكنه لن يسقط من الزمن كلمة.
1: والكلمة فن، ومن الكلمة نبعت كل الفنون، وتستطيع الأمة قهر الزمن بالفن.
0: الفن هو خلود الأمة الحق، فالأمم لا تخلد بالانتصارات والمعارك.
1: لقد شنت قرطاجنة 3 حروب، انتصرت في الأولى وأكدت انتصارها في الثانية وانهارت في الثالثة،
0: وحين انهارت انسحبت من التاريخ، وكأن هذا المجد كله لم يكن، لأنها لم تستطع أن تبدع فنا.
1: لقد اجتاح الترك العثمانيون الشرق العربي اجتياحا، ودقت سنابك خيلهم قلب أوروبا، وحين انهار مجدهم العسكري لم يبق منهم شيئا، لأنهم لم يبدعوا فنا.
0: لذلك فإن الحديث عن الفن ليس ترفا، فالفن والكلمة إحدى إبداعاته، شعرا ومسرحا ورواية وقصة قصيرة وأغنية، الفن هو الباقي على مدى الأعوام والحقب.
1: وإذا ما وعينا هذه الحقيقة المهمة، استطعنا أن نفكر بشكل صحيح سليم في تخليد أمتنا عبر التاريخ.

0: عزيزي المستمع، لو قدر لأشهر كاتب عربي أن يطبع كتابا من تأليفه، فكم نسخة تشترى أو تطبع من هذا الكتاب؟
1: ربما إذا كنا متفائلين كثيرا وهذا الكاتب هو أشهر كاتب عربي، فلن تزيد النسخ المطبوعة عن 100,000 نسخة، وهذا رقم تفاؤلي.
0: ولكنهم هناك على الضفة الأخرى يطبع كاتب عادي عندهم أكثر من 500,000 نسخة، أما إذا كان كاتبا مشهورا فيتعدى الرقم 1,000,000 نسخة.
1: لماذا يحدث هذا عندنا ويحدث ذاك عندهم؟
0: القضية تحتاج لشيء من التأمل، فعادة القراءة ما زالت مستمرة متنامية هناك رغم انتشار وتعدد الوسائل الأخرى التي تزاحم الكتاب.
1: ونحن هنا لا شك نملك من الوسائل المزاحمة للكتاب الشيء الكثير، لكنه ليس أكثر مما هو موجود عندهم.
0: فلماذا تكاد تنقرض عادة القراءة عندنا ونعني بها قراءة الكتب، بينما هي هناك مستمرة متنامية كما أشرنا؟
1: لو بررنا ذلك بتعدد الوسائل المنافسة للكتاب فسيسقط تبريرنا للأسباب التي ذكرناها.
0: هم هناك يقرؤون في كل مكان وزاوية، في القطار، في الأوتوبيس، في الطوابير، ونحن هنا لا نقرأ سوى بضعة سطور من جريدة ما ثم نمضي.
1: لو بررنا هذا الأمر بالوقت وندرته فسيسقط تبريرنا هذا أيضا، لأننا ما زلنا نقضي الساعات أمام التلفزيون، وحين ينتهي يبدأ الفيديو لنرقص مع مايكل جاكسون بانتظار صرعة أمريكية أخرى.
0: وهم هناك ما زالوا يقرؤون ويخططون ويكتشفون، ونحن هنا ما زلنا نحدق بشاشات ملونة ونلعب بزر الريموت بحثا عن ألوان أكثر بريقا.
1: لماذا انقرضت أو كادت أن تنقرض عادة القراءة من قاموس حياتنا اليومي، بينما هي هناك ما زالت متنامية؟
0: سؤال يحتاج منا جميعا بعض التأمل قبل أن يسرقنا الوقت.

0: عزيزي المستمع، هناك فكرة شائعة وهي أننا نحن العرب شعب عاطفي يتميز فيه الإنسان بالحرارة والانفعال الشديد.
1: فنحن في الفرح نتميز بالعاطفة، وكذلك في الحزن، وكذلك في النقاش والحوار.
0: ومن مظاهر هذه العاطفة الانفعال الشديد السريع، سواء أكان هذا الانفعال غضبا أو سرورا.
1: وكثيرا ما أدت كلمات بسيطة إلى مشاكل كبيرة، فكلمة قد تؤدي إلى طلاق، وكلمة قد تؤدي إلى خصام إلى الأبد.
0: يعلل البعض ذلك بسبب التركيز الشديد على النفس، أي على الذات،
1: أي وجهة نظر ولو بسيطة نعتبرها هجوما على الذات، على النفس، الشخص، لا على الفعل أو على العمل.
0: إن العاطفة الناضجة للفرد والمجتمع هي التي تتركز في قول الكاتب الأمريكي ثورد حين يقول:
1: اختصر اختصر، فالإنسان يجب أن يعيش حياة بسيطة وعالية الهدف في الوقت نفسه.
0: أصحاب العاطفة الكبيرة هم في الوقت نفسه أصحاب العاطفة البسيطة،
1: هم الذين يراقبون مشاعرهم ولا يقولون كل ما يحسون به، بل يقولون أجمل ما يحسون به في أبسط صورة. كلماتهم قليلة لكنها معبرة وبسيطة.

0: باقي التأملات نلتقي غدا، فإلى اللقاء.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: تريد أن تشتري معملي؟
1: أجل سيدي أجل، وإنك ستمضي سكا ببيع المعمل ثم تمنحني 50,000 ريالا لأديره،
0: وذلك ثمن
1: سكوتي.
0: ويحك، أي سكوت تعني؟ أني لا أكتم أمرا ولا أخاف شيئا.
1: هل أنت واثق مما تقول أيها القريب العزيز؟ ابحث في ماضيك واعلم يقينا أنك لا تستطيع الرجوع إلى فرنسا إلا إذا رضيت أنا أن ترجع.
0: ماذا تقصد؟
1: من كان يدعى جاك جيرود لا يجسر على الذهاب إلى فرنسا إلا إذا بقي اسمه مكتوما.
0: ما هذا؟ ما هذا الاسم الذي ذكرته؟
1: إني ذكرتك باسمك الحقيقي، إنك تدعى جاك جيرود، وأنت الذي أحرقت المعمل في فورتفيل وسرقت صاحبه لابرو وقتلته، ثم أخذت ورقة بوليرمان المتوفى في جنيف في 15 أبريل 1856، وتنكرت باسمي.
0: من يقول هذا القول؟
1: أنا.
0: أنا
1: أوفيد سوليفو.
0: وأية حجة لديك؟
1: لدي الكثير من الحجج، من بينها رسالة من المستشفى مع شهادة وفاة بوليرمان.
0: ذلك كذب ونفاق.
1: هما كفى يا ابن الخال، كفى تبالها، كفى، فإني عارف بكل شيء، ومع ذلك فإنك تستطيع الذهاب إلى فرنسا دون أن يعترضك أحد، بشرط أن أكتم أمرك أنا، فإذا كتمته لا يعلم أحد جريمتك، ولا يخطر لأحد أن تلك المرأة مسجونة بدلا عنك.
0: سوليفو، إني ذاهب بالرغم عن أبحاثك أيها الأبلة، أي عقاب أخافه بعد ذهاب المدة؟
1: إن سقوط العقاب بذهاب المدة إنما يصح في جرائم السرقة والإحراق والقتل، وأما التحال الأسماء فلا يدخل تحت طائلة القانون أيها الأبلة، فإذا بلغ الحكومة مبلغ بأمرك قبضت عليك وبحثت في حاضرك وماضيك ويتضاعف لك العقاب.
0: أتكون أنت ذلك المبلغ؟
1: وذلك منوط بعهدتك، فإذا لم تكترث أبلغت الحكومة حقيقة أمرك. أنا لو كنت أريد الاستفادة من هذا السر لاغتنمت الفرصة، أما الآن فإنك مزمع على السفر وقد قضيت معظم عمري مرؤوسا، فحق لي بعد هذا الصبر أن أكون أنا رئيسا. اشتري سمعتك وراحتك بهذا المبلغ الزهيد بالقياس إلى ثروتك. ما يكون مصير ابنتك إذا جردتك الحكومة من أموالك وزجت بك في ظلمات السجون؟ فتمعن يا بول، تمعن في الأمر، تجد أنه خير لك أن نبقى صديقين.
0: سوليفو، لو قتلتك الآن
1: تقتلني؟ إن ذلك لا يفيدك، لقد كتبت وصيتي وأودعتها عند أحد المسجلين، وفيها حكايتك بالتفصيل، بحيث لا يمضي على قتلي يومان حتى تفتح الوصية ويفتضح أمرك.
0: تعال معي.
1: إلى أين؟
0: إلى دافيدسون صاحب المصرف، وبعد ساعة أعطيك 50,000 ريال ويكون المعمل لك.
1: أرجو أن نبقى صديقين متصلين بالمراسلة.

0: تفضل.
1: مساء الخير سيدي.
0: مساء الخير، تفضل.
1: شكرا،
0: اجلس.
1: أنا فرنسي الأصل، وقد أرسلني إليك صرافي وهو أحد زبائنك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: شكرا لك. أتيت حديثا من أمريكا، فإن صحة ابنتي ورغبتها بالإقامة في فرنسا دعتني إلى الرجوع إلى الوطن.
0: مرحبا بك.
1: رغم ثرائي لم أستطع العيش من غير عمل، فاشتريت أرضا في كورويفو. تفضل، هاك الوثائق. ومكدت أبدأ بإنشاء معمل فيها حتى اضطررت إلى إيقاف البناءات لتعرضي لبعض المشاغب.
0: إنك محق وستربح القضية دون شك، فالحق إلى جانبك، ولكني أحتاج إلى توكيل منك.
1: لا مانع عندي.
0: طيب، تفضل، وقع هنا.
1: حاضر، سأكون ممنونا لو تكرمت علي بزيارة لإفادتي بما يكون.
0: شكرا، شكرا على هذه الدعوة.
1: إلى اللقاء سيدي.
0: إلى اللقاء.

0: غنيا تزوجتك، أترضين أن تنتظري؟
1: لوسيان، أحبك كما تحبني وأنتظر قدر ما تشاء، ولكن لماذا تتمنى الثروة؟ فإنك مجتهد نشيط وأنا لست كسلة، فإذا اشتغلنا معا كان لنا ما يزيد عن نفقاتنا، ولكني أرى أنك لا ترضى بذلك، فلماذا؟
0: إني لا أرضى بذلك لسببين اثنين.
1: أولهما
0: أننا متى تزوجنا يكون لك من أشغال البيت ما يلهيك عن غيرها من الأشغال، وثانيهما هو اعتقادي أن الرجل يجب عليه وحده أن يشتغل لإعالة امرأته وأبنائه، وليس للمرأة غير أشغال البيت.
1: أنت مخطئ يا لوسيا.
0: كيف ذلك؟
1: لا بد من التعاون، ولا سيما إذا كان دخل أحدنا لا يفي بالحاجة.
0: دخل الزوج يكفي للزوجين إذا كانت الزوجة مقتصدة وتحسن التصرف، أما شؤون البيت وتربية الأبناء ربة الدار أولى بهما.

0: صباح الخير ليسيان.
1: يومك سعيد حبيبتي.
0: ما هذا الإصفرار الذي يتولاك؟ إنك لا تزال ساهرا تشتغل كما يبدو لي. أما رجوتك أن تكف عن إجهاد نفسك بالعمل؟
1: يسوءني أني لم أستطع الامتثال، فإن لدي رسوما يجب أن أسلمها إلى صاحبها هذا المساء.
0: هذا الاجتهاد قد يقتلك.
1: ماذا تريدين أن أصنع؟ فإني لم أدع معملا إلا ولجت بابه، فلم ألق من أصحابه غير الوعود.
0: أراك يائسا ليوسيان، ما هذا شأن المحبين؟ ألم تعد تحبني؟
1: ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام الشائر؟ أحبك ملء جوارحي، لكن ما العمل؟
0: افعل ما يفعله سواك ممن هم أقل منك كفاءة. أريد أن تذهب في كل يوم إلى هذه المعامل وأن لا تمل السؤال، فلا بد أن تجاب إلى ما تطلب.
1: وكيف أعيش وأنا أجوب المعامل؟
0: اقتصدت بعض المال وأعطيه إلى خطيب اليوم وزوجي في الغد.
1: كلا كلا لوسي، لا أقبل ذلك على الإطلاق.
0: عنيد أنت يا لوسيان، أتأبى علي لذة مساعدتك لأني امرأة؟
1: كلا، لقد قلت لك مرارا إني لا أقبل.
0: إذن لماذا لا تلجأ إلى أصحابك الذين كنت وإياهم في المدرسة؟ فجميعهم من الأغنياء. لماذا لا تتصل بجورج رفيقك في مدرسة هنري الرابع؟
1: لا أعلم أين يقيم، لأني لم أره منذ 6 أعوام.
0: ماذا كان يدرس؟
1: الحقوق.
0: إذا كان من المحامين كانت معرفة محله ميسورة.
1: دون شك، ولكنه سيكون مثل سواه من بقية الأصحاب الذين تغيرهم المناصب.
0: إن قلبي يحدثني بأنه سيكون من خير أصدقائك، فاذهب إليه يا ليسيان أرجوك.
1: سأمتثل لأمرك. أنت على موعد مع أوغستين الخياطة، أليس كذلك؟
0: نعم، إلى اللقاء يا حبيبي.
1: إلى اللقاء حبيبتي.
2: بائعة الخبز. تشخيص أنور العياشي، بشير الغرياني، فاطمة الحسناوي، ونجيبة بن عامر. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: طابت أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنا فؤاد أحييكم أجمل تحية.
1: وأنا جمانة، يسعدني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء المؤنس والمفيد، ونأمل أن نتحف أسماعكم بجميل العلم والمعرفة.
0: فأهلا ومرحبا بكم، وإلى عناوين موضوعات لقائنا لهذا اليوم.
1: الأهرام في مصر تحفة تاريخية كيف بنيت؟
0: القاموس أو المعجم أول من ابتكره العرب، ما هو أول قاموس في حضارتنا الإسلامية؟
1: جاليليو عالم الفلك والرياضيات ومخترع التلسكوب.
0: كيف تمنح براءة الاختراع إلى المخترعين؟ وما هي شروط قبول الاختراع؟
1: وأخيرا نختم بمختارات شعرية من واحة الشعر العربي.
0: هذه هي موضوعاتنا لهذا اليوم، نأمل أن ترافقونا وتستمتعوا بأجواء لقائنا الممتع.

0: عندما يقف الإنسان أمام أهرام الجيزة في مصر يصاب بالإعجاب والدهشة. فكيف بنيت هذه الأهرام الضخمة؟
1: فؤاد حير العلماء، لكنهم وضعوا بعض النظريات في كيفية بناء هذه الأهرام.
0: وقبل الحديث عن بعض هذه النظريات، سأعرف مستمعينا ببعض المعلومات عن الأهرام. بنى الأهرام الفراعنة الذين حكموا مصر منذ أكثر من 6000 سنة، وينسب بناء الهرم الأكبر في الجيزة إلى الملك خوفو من الأسرة الرابعة التي حكمت حوالي عام 2900 قبل الميلاد.
1: لقد بنيت هذه الأهرام لتكون مدافن للفراعنة، لأن المصريين القدامى كانوا يعتقدون أن حياتهم الثانية أو الأبدية تتوقف على مدى حفظ أجسادهم في حالة جيدة بعد الموت.
0: من هنا يا جمانة ابتكر الفراعنة تقنية التحنيط، وهي تقنية متقدمة في حفظ جسد الإنسان من التلف والتلاشي، وكان الجسم الذي يحنط يسمى مومياء.
1: وهكذا كانت تحفظ أجساد الموتى وتحنط وتلف بديمضات خاصة وتخبأ تحت سطح الأرض في أماكن بعيدة عن عيون اللصوص،
0: حمايتها من اللصوص. وما نفع تلك الجثث عند اللصوص؟
1: اللصوص يفتشون في المقابر ليس عن الأجساد، فهي لا تنفعهم، بل عن المقتنيات الثمينة الموجودة بجانب جسد الميت كالمجوهرات والأموال والثياب الفاخرة وحتى الطعام وغيرها.
0: ولماذا كان الفراعنة يفعلون ذلك؟
1: لأنهم كانوا يعتقدون بالحياة الثانية بعد الموت، ولهذا فهم كانوا يوصون بأن توضع أملاكهم الثمينة إلى جانبهم بعد الموت. ومن هنا جاءت فكرة الأهرام، فهي بناء هندسي ضخم يحمي الفراعنة من سطوة اللصوص، إضافة إلى كونها تتمتع بجو ملائم لحفظ الأجساد من التلف.
0: والآن كيف بنى الفراعنة تلك الأهرام؟ يقدر العلماء أن أكثر من 100,000 رجل عملوا في بناء الهرم الأكبر، واستغرقت عملية البناء مدة 20 سنة.
1: وهذا الهرم بني من آلاف الأحجار الكبيرة التي نحتت بطريقة هندسية، منها المربع ومنها المستطيل، وبعض هذه الحجارة طوله 5 أمتار وارتفاعه حوالي 2 متر.
0: وهذه الحجارة مكونة من الكلس والجرانيت، وقد تم نقلها عبر النيل في مراكب من مقالع خاصة، حيث تطلب نقلها 500,000 رحلة عبر هذا النهر طول 20 سنة.
1: وكان تفريغ تلك الحجارة يجري في فسحة تصلها بموقع الهرم طريق المرصوفة، وتجر هذه الحجارة إلى مواقعها في الهرم من خلال منزلقات تسحبها فرق من الرجال الأشداء.
0: وقد قدر العلماء يا جمانة عدد الحجارة التي استخدمت في بناء الهرم الأكبر ب2,300,000 حجر.
1: وكلما كان الهرم يرتفع كانت تبنى بجانبه منزلقات هائلة، ومن خلال هذه المنزلقات كانت ترفع الكتل الحجارية إلى مكانها في أعلى الهرم.
0: يبنى جدار الهرم بطريقة هندسية متقنة بواسطة تلك الأحجار الضخمة، أما في الداخل فكانت توضع أحجار صغيرة، وأما السطح الخارجي للجدار فيبنى من حجارة كلسية ناعمة ثقيلة لا تكاد الفواصل بينها ترى.
1: وبالانتقال إلى داخل الهرم، فهو يتألف من 3 حجرات تتصل فيما بينها بممرات ضيقة، وقد زينت الجدران الداخلية بنقوش ورسوم تعبر عن رموز دينية أو طقوس وعادات الفراعنة.

0: القاموس أو المعجم هو عبارة عن كتاب يقدم لوائح بالكلمات التي تشملها اللغة مرتبة بحسب التسلسل الأبجدي تقابلها شروحها أو معانيها.
1: وهذه المعاجم قد تضم موضوعات لغوية أو ثقافية أو أعلاما أو مصطلحات أو جغرافيا أو معلومات تاريخية أو حتى سياسية.
0: ونحن سنتحدث عن بدايات تعرف الإنسان إلى القاموس.
1: هل لديك فكرة عن هذا الموضوع يا فؤاد؟
0: بالتأكيد، ولكن بعد هذه المحطة الموسيقية سنتعرف معا إلى بداية العمل بالقاموس. إن أول محاولة لكتابة قاموس في الحضارة الإسلامية كانت على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى في البصرة عام 778 ميلادية. والخليل الفراهيدي الذي هو واضع علم العروض كان عنون قاموسه بكتاب العين، لأن أول حرف بدأ العمل فيه هو حرف العين، ذلك أنه اتبع في ترتيب الحروف تسلسل المخارج الصوتية، فبدأ بحروف الحلق وهي مرتبة على الشكل التالي: عين، حاء، هاء، خاء، غين إلى آخره. ولكن للأسف لم يكمل الفراهيدي قاموسه لأن الموت عاجله قبل إكمال مهمته العلمية هذه.
1: وبعد الفراهيدي وكتاب العين توالت المعاجم العربية التي كانت أغلبيتها تبحث في علوم اللغة ومعانيها ومشتقاتها، فكانت المصنفات الكبيرة التي اعتمدت طريقة القاموس أو المعجم كقاموس الغريب لابن سلام، وقاموس الجمهرة في اللغة لابن دريد، وقاموس تهذيب اللغة للأزهري، وقاموس فقه اللغة للثعالبي، وقاموس الصحاح للجوهري.
0: ثم جاء ابن منظور عام 1311 ميلادية ليقدم موسوعته الكبيرة لسان العرب، وهو عمل ضخم اعتمد فيه على كل المعاجم التي سبقته، فجاء كتابه جامعا لعلوم الأوائل وآرائهم في اللغة ومعانيها وأفاقها.
1: بعد ابن منظور جاء الفيروز أبادي المتوفى عام 1414 وقدم معجم القاموس المحيط، ثم قدم الزبيدي المتوفى عام 1790 المعجم الكبير تاج العروس في 21 مجلدا.
0: والطريقة المعتمدة في القاموس لجهة التسلسل في عرض المحتويات حسب الترتيب الأبجدي لم تقتصر فقط على علم اللغة، بل شمل ميادين أخرى. فهذا ياقوت الحموي المتوفى عام 1229 يؤلف معجما من عدة أجزاء يبحث في علم الجغرافيا، وهو معجم البلدان.
1: وعلى المنوال نفسه جاء ابن خلكان المتوفى عام 1282 وألف كتاب وفيات الأعيان وأبناء وأبناء الزمان. وكما هو واضح من عنوانه فهو معجم في الأعلام والعلماء والأدباء وغيرهم.
0: بعد حوالي 600 سنة على ظهور أول قاموس عربي وهو كتاب العين، ظهر عام 1225 أول قاموس في أوروبا، وهو عبارة عن مخطوطة تضم كلمات باللغة اللاتينية ومعانيها.
1: ولم يظهر أول قاموس حقيقي بالإنجليزية إلا في عام 1552 ميلادية، ولكن هذا القاموس لم يعتمد الحروف الأولى للكلمة، وإنما كان يأخذ الكلمات بحسب نهاياتها، وذلك لمساعدة الشعراء على اختيار القوافي المناسبة لقصائدهم.
0: وقبل أن نختم حديثنا يا جمان عن المعاجم أو القواميس، لابد أن نذكر أن كلمة قاموس في اللغة العربية تعني البحر الواسع العميق.

0: تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية
1: جاليليو عالم الفلك والرياضيات،
0: براءة الاختراع كيف تمنح لمستحقيها،
1: من واحة الشعر العربي.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. ضيفنا في هذا اللقاء هو العالم الإيطالي غاليليو، وهو من الشخصيات الكبيرة التي ساهمت في تطوير علم الفلك والرياضيات والفيزياء، وسنتعرف معا إلى هذا العالم.
1: ولد غاليليو غاليلي في مدينة بيزا الإيطالية عام 1564. في بداية حياته حاول والده أن يدرسه الطب، لكن غاليليو بعد مدة تحول إلى الرياضيات والفيزياء والهندسة.
0: وبعد سنوات من الدراسة أصبح غاليليو أستاذا محاضرا في جامعة بيزا، وخلال هذه الفترة وضع مبادئ علم حركات الأجرام، مبينا استنادا إلى تجاربه التي قام بها من خلال برج بيزا المائل أن الأجسام ذات الثقل المختلف تسقط بسرعة نفسها خلال هبوطها من أعلى إلى أسفل.
1: بعدها استقال من منصبه الجامعي وعين في جامعة بادواي أستاذا للرياضيات، وكانت اكتشافات غاليليو المتعلقة بالتلسكوب من أشهر ما قدمه إلى العالم من خدمات، فهو أول من اخترع وصنع التلسكوب الذي مكنه للمرة الأولى من رصد نجوم جوبيتر السيارة وحركة النجوم والكواكب وخصوصا الشمس والقمر.
0: تبنى غاليليو من تجاربه وملاحظاته نظرية العالم الفلكي كوبرنيكوس القائلة إن الشمس هي محور العالم وإن الكواكب تدور حولها، وراح يدرس مبادئ هذه النظرية في الجامعة، الأمر الذي أغضب الكنيسة واعتبرته منافيا للنظرة الدينية، فألقت عليه الحرم الكنسي وحاربته ونقمت عليه وحاكمته، فاضطر غاليليو في آخر حياته إلى التراجع عن هذه النظرية.
1: قضى غاليليو سنواته الأخيرة في مدينة فلورنسا الإيطالية، وظل يدرس ويعمل في مختبره على الرغم من فقدانه البصر سنة 1637، وقد مات بالحمى في عام 1642. ويعتبر غاليليو في رأي كثير من الباحثين واضع أسس العلم التجريبي الحديث، وهو بحق من كبار العلماء الذين قدموا للإنسانية خدماتهم الكبيرة على أكثر من صعيد.

0: غالبا عندما نتحدث عن المخترعين وإنجازاتهم نقول إنهم سجلوا براءة اختراع لدى حكومة بلادهم، فما المقصود من ذلك؟
1: براءة الاختراع يا فؤاد عبارة عن اتفاق بين الحكومة من جهة والمخترع من جهة أخرى. بهذا الاتفاق تضمن الدولة للمخترع وحده حقوق تصنيع اختراعه واستعماله أو بيعه مدة 17 عاما، إلا في حال موافقة المخترع على قيام طرف آخر باستثمار اختراعه.
0: وبعد انتهاء هذه المدة، أي الأعوام 17،
1: بعد انتهاء المدة يضع المخترع اكتشافه أو اختراعه في تصرف مكتب براءات الاختراع ليستطيع جميع الناس الاستفادة منه.
0: ولكن ما هي الإجراءات الأساسية لقبول صدق ونجاح هذا الاختراع من فشله؟
1: يقوم مبدأ منح براءة الاختراع على سؤالين: أولا، هل هذا الاختراع جديد؟ وثانيا، إذا كان جديدا هل هو مفيد؟
0: وهل يراعى هذا المبدأ في جميع أنحاء العالم؟ بمعنى، هل يعتبر نظاما نهائيا معتمدا دوليا؟
1: نعم بالتأكيد، فنظام براءة الاختراع تلتزم به كل الدول، فأي شخص يكتشف أو يخترع فنا أو آلة أو صناعة أو مادة مركبة جديدة ومفيدة يستطيع الحصول على براءة اختراع، ويشمل هذا أيضا أي تحسين بطرائق الحياة ورفاهية الإنسان.
0: والآن اشرحي لنا يا جمانة كيف تمنح براءة الاختراع.
1: في البداية على المخترع أن يقدم طلبا للحصول على تلك البراءة، ويساعده في ذلك محاميه أو وكيله، وعليه عند ذلك أن يعد شرحا خطيا مرفقا بصورة للاختراع إضافة للرسوم الضرورية، ويقدمه عندها إلى مكتب براءات الاختراع الذي يشمل فروعا متخصصة تضم لجانا ومستشارين تهتم بمختلف أنواع العلم.
0: إذن مهمة هذه اللجان فحص الاختراع والتأكد من أنه جديد، وبالطبع يجب أن يكون مفيدا. ولكن إذا امتنعت هذه اللجان عن إعطاء براءة الاختراع لسبب ما، فماذا يفعل المخترع صاحب الاختراع؟
1: إذا امتنع الخبراء عن إعطاء البراءة يحق للمخترع استئناف قضيته أمام المحكمة العليا، فهي تعيد النظر في حيثيات رأي اللجان المختصة.
0: سؤال أخير يا جمانة، إذا قام أحدهم بسرقة اختراع ما من غيره، فما هي الإجراءات التي يجب على المخترع الأصيل فعلها؟
1: فقط رفع دعوى قضائية ضد السارق، وعلى ضوء المستندات التي يقدمها يستطيع أن يربح قضيته، والمحكمة هي التي تقرر نوعية الحكم بشكل نهائي.

نحن قد وصلنا وإياكم في هذا اللقاء إلى الختام، ولكن قبل أن نودعكم سنطرب أسماعكم بهذه المختارات الشعرية من واحة الشعر العربي.

0: قال أحد الشعراء مادحا قاضيا: أرى القاضي أبا حسن إذا استقضيته عدلا، وإن جاءته مسألة لطالب رفده بذلا، إمام لا نظير له نراه بيننا جبلا، قد اشتهرت خلائقه فأصبح في الورى مثلا.
1: فقام أحد الشعراء الظرفاء وحول هذا الشعر من المدح إلى الهجاء فقال: أرى القاضي أبا حسن إذا استقضيته ظلما، وإن جاءته مسألة لطالب رفده لأما، إمام لا نظير له نراه بيننا صنما، قد اشتهرت خلائقه فأصبح في الورى عدما.

0: وقال أحدهم مادحا: حلموا فما ساءت لهم شيم، سمحوا فما شحت لهم منن، سلموا فلا زلت لهم قدم، رشدوا فلا ضلت لهم سنن.
1: وعندما نقلب هذين البيتين يصبحان هجاء فنقول: منن لهم شحت فما سمحوا، شيم لهم ساءت فما حلموا، سنن لهم ضلت فلا رشدوا، قدم لهم زلت فلا سلموا.
0: هذه الأبيات في المدح أيضا تتحول إلى ذم وهجاء. إذا أتيت نوفل بن دارمي أمير مخزوم وسيف هاشمي، وجدته أظلم كل ظالم على الدنانير أو الدراهم، وأبخل الأعراب والأعاجم بعرضه وسره المكاتم، لا يستحي من لوم كل لائم إذا قضى بالحق في الجرائم.
1: وعندما تتحول إلى هجاء تصبح هذه الأبيات: إذا أتيت نوفل بن دارمي وجدته أظلم كل ظالم وأبخل الأعراب والأعاجم، لا يستحي من لوم كل لائم ولا يراعي جانب المكارم، يقرع من يأتيه سن النادم.

0: إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع.
1: نستودعكم الله ونأمل أن نلقاكم على خير في حلقتنا المقبلة من برنامج
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

بسم الله جل جلاله والحمد لله عمنا وله أهل الصلاة والسلام محمد وآله مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات اللي نخصوها اليوم على الطبوع التونسية، ونحكيه على الطريقة السلمية في تونس، وبش نحكيه على العديد من الفرق كما فرقة محمود عزيز الله يرحمه، سيد شطة، الطبوع التونسية، والشيخ علي البراق ومحمد البراق وغيرهم من الفرق اللي غنت بالطبوع التونسية. والطبوع التونسية هو موضوع غني جدا ومربوط بالتصوف والموسيقى والتراث الثقافي التونسي. سأقدم لكم إن شاء الله تفصيلا في هذا الموضوع اللي هو الطريقة السلمية في تونس، اللي نجم نعتبره إرث روحي وموسيقى متجذرة في بلادنا. الطريقة السلمية أو الأسمرية هي إحدى الطرق الصوفية الكبرى في منطقة شمال أفريقيا، تأسست على يد الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري اللي توفى عام 1573 في ليبيا، وانتشرت الطريقة متاعه بقوة في تونس لتصبح جزءا لا يتجزأ من النسيج الثقافي والديني للبلاد، خاصة في مناطق الجنوب التونسي. وتميزت الطريقة هذه بتركيزها على المدائح النبوية والأذكار التي تقدم في قالب فني وموسيقي خاص. هات نسمعوا شوية من فرقة محمود عزيز، ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

0: الرزق
1: لمحياه في الولادة نور وبه عرفت سماء وبحور لمحياه

0: في رضاعي عندما مس شجرة في رضاعي لان واخضر لان واخضر لان واخضر لونها بعد يبسي.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكي على النشأة والانتشار والتأثير الروحي للشيخ عبد السلام الأسمر، اللي كان عالم وفقيه وصوفي، كان عنده العديد من التأثير في شمال أفريقيا، إذ أثرت تعاليمه في نشر الإسلام الصحيح القائم على الوسطية والقائم على التسامح سواء في تونس وإلا في ليبيا ولا حتى في الجزائر والمغرب. واستقرت الطريقة السلمية عبر فروعها وزواياها وشكلت ملجأ روحي للكثير من المسلمين، لأنها تقدم لهم التربية الروحية والأخلاقية، وكان عندها دور بارز في التماسك الاجتماعي وتأجيج أيضا الروح الوطنية في فترة تاريخية معينة لمقاومة الاستعمار، لأنه كانت الزوايا هذه مراكز للتجمع والتوعية والتثقيف. يقول قال شنية الخصائص الفنية للمدائح السلامية في تونس. المدائح السلامية ليست مجرد أناشيد دينية، بل هي فن موسيقي عنده الخصائص متاعه المميزة، سواء من ناحية اللغة أو الأسلوب، لأنه أولا ما يعتمدش اللغة العربية، المدائح السلامية تعتمد اللهجة العامية، وهذا هو جوهر قربها من الناس، أنه يتعلمها الأمي والعالم. تستخدم العامية التونسية خاصة بلكنات الجنوب، الشيء اللي يجعل الرسالة متاعهم مفهومة ومؤثرة بشكل مباشر في قلوب المستمعين، بعيدا عن تعقيدات اللغة الفصحى أحيانا، لأنه العلم ما كانش منتشر بصفة كافية بين الناس، فتلقى العباد دوب ما يتعلموا يفكوا الخط ويخدموا في الصنايع وإلا في الفلاحة. فلما يكون النشيد بالعامية يكون قريب من ذهن المستمع. أيضا تتميز الأناشيد السلمية بالبساطة والعمق، لأنه تلقى فيها نصوص شعرية غالبا ما تكون بسيطة في تركيبها لكن عميقة في معانيها، تتناول مواضيع مثل حب الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، التواضع، الزهد، الشوق إلى الحق وذم الدنيا. ونسمع بعضنا مستمعينا الأعزاء جارة الأشواق بصوت الشعر.

الشيخ أحمد جلمام وهنا تعبر على الشوق إلى بيت الله الحرام، وخاصة احنا تو في أجواء متاع حج، إن شاء الله ربي يتقبل من المسلمين جميعا ويتقبل من حجاجنا الميامين ويمشيوا سالمين ويرجعوا سالمين غانمين إن شاء الله تعالى.

مستمعينا الأعزاء، قلنا قبل الفاصل أن المدائح والأذكار والأناشيد السلمية تستعمل اللهجة العامية وأيضا بسيطة وعميقة، نصوصها شعرية غالبا ما تكون بسيطة في تركيبها لكنها عميقة في معانيها. أيضا الأسلوب اللي تعتمده مبني على الموالات واللازمات. شنية اللازمات؟ هي تعتمد على التكرار، معناها تدخل المستمع في حالة من الوجد والخشوع وتتخللها صيحات للذاكرين، وفما تفاعل مع المنشد والمستمعين والمنشدين يتفاعلوا بنت بعضهم. والمقامات والإيقاعات في الطبوع التونسية تتميز أنها بطابع تونسي بحت. المدايح السلمية يظهر فيها بوضوح أنها تستخدم الطبوع التونسية الأصيلة، وهذا ما يميزها عن المدائح في بلدان أخرى. الطبوع التونسية هي نظام مقامي غني ومتنوع، يختلف قليلا في تسمياته وتفريعاته عن المقامات الشرقية. نلقاه مثلا طبع الرصد اللي هو من الطبوع الأساسية في الموسيقى التونسية، وهذا طابع يوحي بالفخامة والعظمة ويستخدم كثيرا في المدائح في المالوف، وعنده تفريعات كما رصد الذيل وكما غيرها من الفروع. كيف زاد فما طبع السيكة. السيكة هذا عنده نكهة شرقية لكنه يقدم أيضا بطابع تونسي خاص يوحي بالروحانية والشجن، وأحيانا هو من الطبوع الرقيقة اللي يستخدمها زادة في المناجات وفي المدائح والأذكار اللي تحنن قلوب الناس، سواء لزيارة بيت الله الحرام ولا لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا في المولد زادة يستعملوها. كذلك فما طبع آخر مستعمل برشا في تونس اللي هو طبع الحسين. طبع الحسين هذا طبع عنده طابع حزين أو شجي، يتناسب التعبير عن الشوق عن الألم الروحي، يستخدموه بكثرة زادة في المدائح اللي تحمل هذا الطابع، طابع الشوق. وأيضا هناك طبوع أخرى تستخدم أحيانا كما المزموم، كما طبع المايا، كما طبع الأصبهان وغيرها، وكل طبع يعطي للمديح نكهة وإحساس مختلف. هات نسمعوا بعض من هذه الطبوع ورجعين مكملين معاكم في مقامات وحكايات.

رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء ونحكي اليوم في مقامات وحكايات على الطبوع التونسيه وعلى المدائح والاذكار وعلى السلاميه تحديدا. وحكينا على الطبوع اللي تستعملها، قلنا تستعمل طبع الرصد ورصد الذيل والسيكا والحسين والمزموم والمايا والاصبهان وغيرها من الطبوع. ايضا تستعمل الايقاعات، الايقاعات في الاذكار والمدائح السلاميه تتراوح بين السريعه التي تناسب حاله الجذب والرقص الصوفي، وايضا تستعمل زادة الايقاعات البطيئة اللي تناسب حالة الخشوع والتأمل كيما البشرف وكيما الدور، وأيضا تستعمل الدف وتستعمل الطبل اللي يمثلوا العمود الفقري للإيقاع في المدائح والأذكار. الآلات الموسيقية الأخرى اللي يستعملوها خلف الدف والطبل يستعملوا الناي، يستعملوا الرباب، يستعملوا العود. وإذا قلنا السلمية نقول الدف والطبل، البندير معناها والطبلة، اللي هما القلب النابض للمدائح ويوفران الإيقاع المحفز للذاكرين. كذلك أحيانا يدخل الناي بشضفي بعد روحي عميق بصوته الشجي ويستخدم في التقاسيم التي تسبق المديح أو تتخلله. الربابة هي آلة كانت موجودة برشا في تونس وتفقدت، هي آلة وترية عندها صوت مميز تستخدم في المدائح لإضافة طبقة لحنية غنية، هي بين العود وبين الكمانجة، هذه هي الربابة. أيضا العود من الآلات الشرقية الأصيلة اللي تستخدم لإضفاء لحنية معينة وتوفير أساس للمقام. أيضا هناك آلات أخرى قد تضاف مثل القانون وكما الكمانجة زادة في بعض الفرق الحديثة، لكن الطابع الأصيل يعتمد على الآلات المذكورة كما قلنا الطبل والدف والرباب. وأحيانا ما فماش كان التصفيق كهو اللي يسميوها المجرد. شنو معناها مجرد؟ معناها مجرد من الآلات الموسيقية. نلقاو شيوخ وفرق بارزة في المدائح السلمية والترق الصوفية في تونس. هنا نجيو الشيخ محمود عزيز اللي تولد عام 1912 وتوفى عام 1976، هو من عمالقة فن المديح الصوفي في تونس وليس فقط في الطريقة السلمية بل في المدائح بشكل عام. تميز بصوته القوي العذب وقدرته الفائقة على الأداء المقامي، لم يكن مجرد مؤدي بل كان حافظا ودارسا للمدائح والطبوع الموسيقية التونسية الأصيلة. سجل العديد من المدائح اللي أصبحت مرجع للأجيال اللاحقة، وهو ما يعرف بمدائح محمود عزيز. يعد أداء المدائح النبوية نموذجا للتقوى الفنية. تعرف فرقة محمود عزيز بأنها كانت فرقة متكاملة من المنشدين والعازفين الذين أتقنوا أداء المديح الصوفي بطابعه التونسي الأصيل. نلقاه زادة فرقة السيد شط اللي يعد الشيخ سيد شطة في القرن العشرين، عاش في تونس، هو من رموز الهامة في فن المديح الصوفي التونسي. اشتهر بقدرته على الأداء الروحي اللي لامس الوجدان، وكان عنده طابع خاص في ترتيل المدائح، ساهم في توثيق جزء كبير من هذا التراث من خلال التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية. أداء المديح تميز بالخشوع والروحانية، والشيء اللي جعله محبوب لدى جماهير واسعة. نلقاو زاد الشيخ محمد سريح والشيخ محمد البراق، هذم زاد كانوا والشيخ علي البراق وشيوخ الحضرة العيسوية وكما شاف وكما الرحمانية، هذم أثروا في فن المدح الصوفي، وكل طريقة عندها طابع متاعها الخاص في الأداء وفي الإيقاعات وفي الآلات. هات نسمعوا بعض من هذه الأناشيد ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات مستمعينا الكرام، فابقوا معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، وكنا حكينا في مقامات وحكايات على المدائح والأذكار والفرقة السلمية، وكان لابد أن نقول اللي التراث ذا لابد أن يحفظ، خاصة كي نركز على الألحان وعلى التطبيق العملي للطبوع التونسية اللي يتفاعل فيها تفاعل بين الصوت البشري وبين الآلات. يمكن أن نتعمق في الجوانب اللغوية والبلاغية والروحية للنصوص وكيف تأثر على المتلقي، أيضا الجوانب الثقافية والاجتماعية كيف أثرت المدائح في الحياة اليومية للمجتمع التونسي ودورها في المناسبات الدينية كما قلنا في المولد في الاحتفالات في العرس. كانت تجي كي يمشي زاد الإنسان للحج يعمل لمبيتة يجيب فرقة ويفرحوا له، فهل النوع متاع الموسيقى ساهم في حفظ الهوية التونسية؟ مازلنا باش نحكيه على العديد من الطبوع التونسية في مقامات وحكايات. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة

يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أن تمن بالشفاء على كل سقيمي.

يا رب، يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، اشملنا بواسع رحمتك وفرج كروبنا وأزل عنا الهموم.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو يوسف عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من كتاب السلام في رياض الصالحين للإمام النووي، وجاء بعد الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. والذي ختمه عليه الصلاة والسلام بما يتحقق به للمؤمن دخول الجنة، والمتمثل في أمره عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام. افشوا السلام، أي اجعلوا السلام تحيتكم وأول ما تقولونه لبعضكم البعض عندما تلتقون. وخير المؤمنين من يسبق بإفشاء السلام، وكيف لا يحصل ذلك وهو من ذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهي كلمة يتحقق بها الأمن والأمان، ويدخل قائلها ومن قيلت له أولهم في سلام، تنتفي معه القطيعة والضغينة والحقد، ويحل محل ذلك كله الحب الصادق الخالص. ناسب إذن أن يكون هذا الحديث يا أيها الناس افشوا السلام بعد حديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قد بدأ عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بنداء موجه لكل الناس دون استثناء، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. الناس على عمومهم مهما كانت مراتبهم الاجتماعية وما كانت لغاتهم وأجناسهم، وبالطبع فإن الناس بهذا الخطاب هم المؤمنون بما جاء به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام من هدي قويم يرشد إلى الصراط المستقيم، وما به تتحقق للمسلم سعادة الدارين، لسيما دخول الجنة التي هي مبتغى المؤمن ومراده. من كل ما يأتيه من أعمال وما يجتنبه من تصرفات، فذلك هو الفوز المبين، وفي مجاله يتنافس المتنافسون ويعمل العاملون. لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعملون بما أرشد إليه هذا الحديث بدخول الجنة بسلام. وإذا ما عدنا إلى هذه الشروط التي اشترطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجدها يسيرة سهلة وفي المستطاع، لا تكلف القائم بها عناء ولا مشقة كبيرة. وتلك ميزة واضحة وجلية تلوح لكل ناظر في تعاليم الإسلام وهديه القويم، إنها السماحة واليسر، مصداقا لقوله جل من قائل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهو معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لصاحبيه اللذين أرسلهما لدعوة الناس في اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. تقول كتب السيرة إنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. أول شروط دخول الجنة بسلام هو إفشاء السلام، ولا يخفى ما في إفشاء السلام من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع وبين الناس. فالسلام قيمة إنسانية خالدة ينشدها الجميع، لأن ما يقابلها هو الخراب والدمار والدماء والدموع والهرج والمرج، وكل ذلك مآس وويلات عانت منها البشرية. وقد ازدادت الحاجة إلى السلام في عصرنا الحاضر، ولأجل ذلك تنادى لتجسيم قيمة السلام في حياة الناس كل من هددتهم المخاطر، وقامت من أجل نشر قيمة السلام
منظمات وضعت مواثيق لها، ولا يزال السلام مهددا من كل جانب. والأديان السماوية والإسلام في طليعتها لا يمكن أن تتعارض مبادئها مع قيمة السلام، فبين الإسلام والسلام أكثر من حرف اشتراك، هذا من حيث الشكل، وللشكل أهميته التي لا تنكر. وكذلك الأمر من ناحية المضمون، فالإسلام في كل هدية لا يهدف إلا إلى الوصول بالمؤمنين إلى العيش في سلام وما يتبع ذلك من أمن ووئام ومحبة وصفاء وسمو. الشرط الثاني لدخول الجنة بسلام هو إطعام الطعام، وإطعام الطعام من الأهمية بحيث أن الله تبارك وتعالى امتن به على عباده، حيث قال جل من قائل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والجوع لا يطاق ولا يحتمل، والجائع لا ندري ماذا يفعل. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: عجبت لمن بات جائعا كيف لا يخرج ممتشقا سيفه يقتل كل من اعترضه. قد حمل الإسلام مسؤولية أهل الحي الذي يموت بين ظهرانهم واحد منهم جوعا. ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الجار الذي يبيت شبعانا وجاره إلى جانبه جاء وهو يعلم. واعتبر الإسلام إطعام الطعام من أعظم أبواب البر، وفي مقابل ذلك اعتبر مستحقا دخول نار جهنم من لا يطعم المسكين. ولم يترك الإسلام سبيلا من السبل القاضية على الجوع إلا ودعا المسلمين إلى سلوكه، وجعل إطعام الطعام دون من وابتغاء لوجه الله من علامات الإخلاص. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأمر الإسلام بالإنفاق سرا وعلانية، صدقة وبرا، أداء لحق الله في الأموال التي استخلف عليها الناس: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وغير ذلك كثير جدا من آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث لدخول الجنة بسلام هو صلة الأرحام. صلة الأرحام، والرحم من الرحمن، أوكل الله بها ملكا ينادي: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. ولأن الناس يرغبون في العاجل من سعة الرزق وطول العمر، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم توسع في الرزق وتمد في العمر. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يتوارثون ولهم نحو بعضهم البعض حقوق وعليهم واجبات، وهم أولى بالمعروف. أولو القربى أولى بالمعروف، وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذوي الأرحام صدقتين: صدقة وصلة. وذوي الأرحام حتى وإن اختلفت عقائدهم فإن حقوقهم على بعضهم البعض محفوظة. وقد استأذنت السيدة أسماء رضي الله عنها في صلة أمها غير المسلمة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن ذوي الأرحام كثيرا ما يقابلون المعروف بضده. ومع ذلك فإن المؤمن الحق مدعوا بأن لا يكافئ بالقطيعة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ. وبشر عليه الصلاة والسلام من يصل أقاربه رغم قطيعتهم له. وقد جاءه أحدهم شاكيا صنيعهم: أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال له: لا يزال لك عليهم
من الله معين، وكأنما تسفهم المل. المل هو بقايا الكانون. أما رابع الشروط فهو الصلاة بالليل والناس نيام، وهو شرط متوج ومكمل، لأن من يفشي السلام ويطعم الطعام ويصل الأرحام متدرج في الرقي في سلم الطاعة والتقرب إلى الله بكل معروف مما يرضيه سبحانه وتعالى. مسك ختام هذه الشروط هو الصلاة بالليل والناس نيام، فأهل الليل بمعنى أهل قيام الليل هم أهل محبة الله، يفرحون بقدوم الليل ليناجوا في ظلامه ربهم الذي يرى تقلبهم في الساجدين. إنهم عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إنهم قليلا من الليل ما ينامون، يراهم ربهم الذي لا تخفى عليه خافية، يتركون الفراش الوثير بدفئه ليقف بين يدي ربهم، يناجونه ويسبحونه ويستغفرونه ويتضرعون إليه ويسألونه كل حاجاتهم، وأعلاها رضوانه وغفرانه ودخول جنانه. قال فيهم ربهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لسان حالهم يردد: نامت العيون إلا عينك، فاحرسنا بعينك التي لا تنام. تخشع قلوبهم، ترتعد فرائصهم، تذرف أعينهم الدمع الحار، فهنيئا لهم بما بشرهم به ربهم وبما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس المسلمين. وكثيرا ما اجتمع هذان الوصفان في الشخص الواحد من العباد والزهاد الذين كانوا فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل. صلاة الليل من أعظم أبواب الطاعة، إنها مظهر الإخلاص وعلامته، فبيوت المسلمين هي معابد وليست مقابر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي للنوم فقط وما يتبع النوم، أي اجعلوا جزءا منها مكانا وزمانا للقيام بركعات في جوف الليل الأظلم، تجدونها في صحائفكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. من عمل بهذه الشروط السهلة اليسيرة: إفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، الصلاة بالليل والناس نيام، دخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما أرشد إليه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهوراً وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

عن الورد حدث ولا حرج، ففيما قيل عنه ما يطيب سماعه. فبعد ذكر أنواع الورد نستطيع القول بأن كل الشعراء اتفقوا على جماله وروعته. فهناك شاعر واحد هجى الورد وهو علي بن الرومي، ولعله يريد أن ينفرد بين الشعراء بهذا الهجاء. وقد رد عليه أحدهم إذ أنه شبه الورد بشيء قبيح لا يجوز ذكره. ويقال إن ابن المعتز رد عليه بقوله: يا هاجي الورد لا حييت من رجل، غلطت والمرء قد يؤتى على غلطه، هل تنبت الأرض شيئا من أزاهرها إذا تحلت بحاك الوش من نمطه؟ أما أبو دلف فقد شبه تقلب الحبيب بموسمية الورد بقوله: أرى ودكم كالورد ليس بدائم، ولا خير في من لا يدوم له عهد، وحبي لكم كالآس حسنا ونضرة له زهرة تبقى إذا فنى الورد.

ومهما كثرت الأقاويل فقد أجمع المؤرخون على أن الوردة ملك الزهور والرياحين، وقد ورد ذكره في الأساطير القديمة على أنه أجمل الزهور التي تثير إعجاب الناس، مما دفع بالبعض إلى استعماله في شعارات خاصة ترمز إلى النبالة والمجد، مثل ما استعمل الزنبق من قبل لنفس الغرض. فالأساطير الإغريقية تؤكد إعجاب الآلهة بالورود، وحتى الرومان كانوا يستعملون الورد للزينة في الاحتفالات والأعياد. ولكن هل استطاع الأخصائيون ضبط أنواع الورد؟ يقال إن أنواعه بلغت أكثر من 250 نوعا. عرف العرب الورد منذ فجر الإسلام، واهتدوا إلى فوائده العطرية، فاستخلصوا ماءه من الورود الدمشقية كدواء للمعدة. اكتشف الطب الحديث الفيتامينات في الثلاثينات من القرن العشرين، وأكد أن أصنافا عديدة من الورود البرية تحتوي على الفيتامين سي. فقد حظي الورد في أوروبا بعناية خاصة، ويتفوق الأوروبيون عن غيرهم من الأمم في تطويره. فالأخصائيون ينكبون على تطوير أنواع الورد، وذلك بتلقيحها وتطعيمها بغية الحصول على أصناف جديدة منه. وقد أعد هؤلاء مشاتل لهذا الغرض ولغيره من أغراض تطوير أنواع الزهور الأخرى. ففي أوروبا أصبح تطوير الورد من أهم الصناعات.

من بين أصحاب مشاتل الورود في أوروبا هاري ويتكروفت الذي يلقب في بريطانيا بملك الورود، ويقول هذا الأخصائي في كتابه حياتي مع الورد: قبل أن أدرك 30 من عمري انتابتني فترة شعرت خلالها بتيار قوي يدفعني إلى المعترك السياسي واتخاذه رسالة في الحياة لا مجرد مهنة أعيش منها. وعندما طلبت مشورة أحد أصدقائي في هذا الأمر قال لي: واصل زراعة الورد يا هاري، ثابر على ما أنت تفعل الآن في خلق الجمال وإضفاء السرور الحقي الخالص على آلاف الناس، فهذه مهمة جديرة بالاهتمام وتستحق بذل كل الجهود في سبيلها. وما زال رنين هذه العبارات يلازمني منذ ذلك الوقت.

يقال إن الشعراء أجمعوا على أن أجمل الأزهار وأبهاها الورد، ولا تحصى الأبيات التي قيلت في مدح هذه الزهرة الجميلة. ولأحدهم شعر في الورد يجادله النرجس، ونسبوه للصنوبري، رغم أن هذا الشاعر يقال إنه يفضل النرجس عن الورد. زعم الورد أنه هو أبهى من جميع الأنوار والريحان، فأجابته أعين النرجس الغض بذل من فوقها وهواني. أيما أحسن التورد، أم مقلة ريم مريضة الأجفان؟ أم فماذا يرجو بحمرته الخد إذا لم يكن له عينان؟ فزه الورد ثم قال مجيبا بقياس مستحسن وبيان: إن ورد الخدود أحسن من عين بها صفرة من اليرقان. ويقول ابن المعتز: لو كان من بشر لكان عطارا. ويقول أيضا: هو در أبيض وياقوت على كراسي زبرجد أخضر، بوسطه شذر من ذهب أصفر.

الورد من أقدم زهور الجنائن، يزين كل حديقة، فهو يمنح البستان رائحة طيبة منذ بداية الربيع إلى أواخر الخريف. ولو لم يكن كذلك لما قال فيه أبو الحزم ابن جوهر: الورد أحسن ما رأت عيني، وأذكى ما سقى ماء السحاب الجامد. وقال فيه ابن سكرة: للورد عندي محل، لأنه لا يمل، كل الرياحين جند، وهو الأمير الأجل. أما ابن عساكر فقد أورد أنه رأى وردا أصفر في الإسكندرية، فعد أوراقه فوجدها 1000 ورقة، ثم يضيف أن أحد أصحابه رأى في حلب وردة حمراء وصفراء، وأنه رأى مجاري لسقو الورد يجري فيها الماء المخلوط بالنيلة، فسأل عن السبب، فقيل له: لكي يكسب الورد لون النيله.

يقول الشاعر صاعد الأندلسي في باكورة ورد: ودونك يا سيدي وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها.

ويقول محمد ابن عبد الله ابن طاهر الشاعر الحدائقي في هذين البيتين: أما ترى شجيرات الورد مظهرة لنا بدائع قد ركبنا في قصب، كأنهن يواقيت يطوف بها زبرجد وسطه شذر من الذهب. وذكر الورد الأسود فيما روي عنه، وهذا البيت يؤكد وجود الورد الأسود: وورد أسود خلناه لما تنشق نشره ملك الزمان، مداهن عنبر غض وفيها بقايا من سحيق الزعفراني.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين، وأهلا بكم من أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تطرق لقاء جمع أمس الاثنين بقصر باردو أعضاء المجالس المحلية ببني مهيرة وأسمار والتطاوين الشمالية برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى جملة من الإشكاليات التنموية والاجتماعية. تحتضن جامعة جابس إلى غاية 18 من جويليا الجاري فعاليات أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء 21 من جويليا الجاري دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. في إطار شراكة بين الديوان التونسيين بالخارج ووزارة التربية، انطلقت أمس الدورة 31 للدروس الصيفية في اللغة العربية لفائدة أبناء تونس بالخارج. في العالم، ما قالت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مسؤول في محافظة خوزستان بإصابة 4 أشخاص إثر الهجمات الأمريكية على مناطق في مدينة أميديا جنوب غربي البلاد. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

معكم ونقدم من خلالها كل اللي تنجموا تتابعوه وانتم في بداية نهار جديد إن شاء الله يكون مليء بالفرحة والسعادة للناس الكل. الصباح نعرفه من أجمل فترات النهار وهذه بجمال شروق الشمس وزقزقة العصافير، الهواء النقي والهدوء والسكينة اللي لاحظوها وإحنا خارجين للعمل في مثل هذا التوقيت. وإن شاء الله بالمناسبة ربي يعين الناس الكل، الناس اللي تسري بكري شوية واللي نهارها في العمل يبدأ بكري، إن شاء الله بداية يوم مكللة بالنجاح وبالنشاط وبالحيوية، وإن شاء الله تقصي اليوم يكون معاونكم في العمل متاعكم. أجمل الوجود في الصباح ليست أحلاها خلقة وإنما أكثرها ابتسامة، صباحكم مبتسم إن شاء الله. صباح اليوم يحمل في بطنه ألف أمنية وأمنية، وكل أمنياتكم إن شاء الله يكون مصيرها التحقق. مستمعينا، نلتقي وياكم بتاريخ الثلاثاء 14 جويلية 2026 الموافق 29 محرم 1428 هجرية. نعطيكم فكرة على وقت الصلاة لهذا اليوم، أذن لصلاة الصبح في الساعة 3:38، صلاة الظهر إن شاء الله باش تكون في منتصف النهار 31 دقيقة، صلاة العصر في 4:07، المغرب في 7:32، وصلاة العشاء إن شاء الله تكون 9:10، ومسبقا تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انطلاقتنا كالعادة دائما تكون بالأغاني الدينية.

يسعد صباحكم مستمعينا كل من اختار متابعتنا هذه ورود الصباح. انطلقت معكم الستة ولقناة توصل حتى للعشرة متاع صباح. برشا فقرات ان شاء الله باش تاخذوا عليها فكرة تباعا شنو نجم يكون موجود معنا في الجزء الاول والثاني والثالث والرابع. فقط رغبتنا وامنيتنا ان نكونوا عند مستوى انتظاراتكم ونكونوا في نقل المتابعات اللي انتم تحبوا تعرفوا عليها اكثر تفاصيل, وهذا ان شاء الله باش يكون موجود معنا من خلال فقراتنا القارة. صباح الايمان للناس الكل, خير ما نبدا به نهارنا, يعني تركيزنا على عملنا الروحي وعلاقتنا بربي سبحانه, وإن شاء الله تكون بتبعها على القواعد والأسس الدينية السليمة. في سياق هذه فقرتنا القارة اللي تعودتوا تتابعوها في مثل هذا التوقيت زاد القلوب مع الدكتور سفيان الحداد, واليوم نتحدث على الجنة, الجنة اللي إن شاء الله تكون مصير كل المسلمين, وهذه رهين أعمالنا اللي إن شاء الله تكون موافقة في ربما انتظار أن يكون النتيجة هي تمتعنا بالجنة يوم الأخيرة. نتابع تفاصيل الجنة مع الدكتور فيصل الحداد في زاد القلوب.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الثقلان نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حين يضيق بنا صخب الحياة يبقى للقلب باب لا يغلق، نطرقه بذكر الله فتسكن به الأرواح وتستقيم به الخطى. أهلا بكم في زاد القلوب، هنا على أمواج إذاعة القرب، نقتبس في كل لقاء زادا ينير البصائر ويحيي الضمائر. وزاد اليوم يتعلق بالجنة. أذهب بحضراتكم الآن إلى مكان لا نصب فيه ولا تعب، نتوجه بأجنحة من ريش الإيمان إلى الجنة. نحن اليوم على موعد بزيارة لجنات رب العالمين، وها أنا أجد مكتوبا على بابها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم:

هل في الجنة ليل أو نهار؟ لا، إنما تضاء بنور الواحد الديان، فإذا ما جاء ما يناسب يوم الجمعة يوم القيامة. ليس هناك يوم القيامة يوم جمعة، إنما اسمه يوم المزيد. فإذا ما جاء يوم الجمعة تلقيت من الملائكة بطاقة وأنت في الجنة. إن هذه البطاقة من الله، يقول لك فيها كل يوم جمعة

إليك فزرني. أنا من أنا؟ أنا في الوجود واجعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلة، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. عبدي عبدي اشتقت إليك فزرني زيارة زيارة، لا إلى أمريكا ولا إلى بريطانيا ولا فرنسا ولا موسكو، لا، إنما هي زيارة لمن لا يغفل ولا ينام. سنزور الله ويخاطبنا الله ويكلمنا الله، كل على حدة. وإقرأ إن شئت قوله تعالى:

يا أهل الجنة، أرضيتم؟ سؤال موجه من ملك الملوك إلى سكان الجنان. يا أهل الجنة أرضيتم؟ ففي سورة الترمذي عن حديث صهيب بن الرومي يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق الهوى سيد الخلق وحبيب الحق، اسمعوه بأذان القلوب قبل أن تسمعوه بأذان الجوارح. يقول أستاذ الإنسانية الأكبر

هنا يقول الشيخ العلامة الفهامة: الحسنى الجنة، والزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى. إلهي يا إلهي، أستحي أن أسألك وأنا أنا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت؟ إن كانت ذنوبي لها حد وغاية، فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. عفوك لا حد له ولا نهاية. يا ساكني الجنان، بينكم وبين الملائكة ثلاث كلمات، إن أراد الواحد منا أن يطلب مأكلا أو مشربا فلا يضغط على جرس في الجنة. فهل في الجنة أجراس؟ لا. ليصفق بيديه؟ لا. فليس التصفيق من عادات الرجال، إنما يقول كلمة واحدة: سبحانك اللهم. فإذا قالها دخلت عليه الملائكة بما شاء من الطعام والشراب والفاكهة، وتقول له: سلام عليك. فيرد العبد قائلا: الحمد لله رب العالمين. اسمع إلى قول الجليل في الآيات من سورة يونس:

وعندما تجلس على سرير الجنة ترى الأشجار دانية الثمار حيث لا يكلفك قياما أو قعودا، إنما ترى ثمارا دانية على فمك ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وما من مؤمن يقطف ثمرة من ثمرة الجنة إلا نبت مكانها مثلها. الله، فأين تذهب فضلات الطعام والشراب؟ هل هناك دورة مياه أكرمكم الله؟ لا، إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم من سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في شغل بماذا؟ بالجلوس على شواطئ الأنهار وظلال الأشجار وقطف الثمار والأنس بالأذكار ورؤية الواحد القهار. جلوس على شواطئ الأنهار وفي ظلال الأشجار وقطف الثمار والأنس بالأذكار. وإذا ما قدمنا على حوض المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فالحوض على مسيرة شهر ماءه أشد بياض من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، وطعمه أحلى من العسل، كزانه كنجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. فمنهم من يسقيه علي بن أبي طالب بيده، ومنهم من يسقيه عثمان بن عفان، ومنهم من يسقيه الفاروق، ومنهم من يسقيه أبو بكر، ومنهم من يسقيه الحبيب، الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يسقيه بيديه الشريفتين. ومنهم من يرى الكأس قد ارتفع إلى فمه ولا يرى له رافعا، فيقول: من يسقيني؟ فينادى: وسقاهم ربهم شراما طهورا. إلهي بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. لقد ذهبنا إلى هناك وما أدراك ما هناك. وهناك حيث يقول الباري: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. أنا لو تركت العنان للسان والبيان والجنان، والله لو أعطيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة لا يمكن لي وصف الجنة. فما أنا إلا نملة وهنانة تحاول أن تحرك جبلا أشما من مكانه، وما أنا إلا قطرة من بحر، وما أنا إلا صدر من قمطر، وما أنا إلا جزء من كل. ولو ظللت أحدثكم عن الجنة لانقضى العمر وولى الزمان ونفخ إسرافيل في صوره، وما زلت أتكلم عن الجنة التي لا حدود لها ولا يحدها حد ولا يقف أمامها متحدث، ولكني أفوض أمري إلى الله، إلى صاحب الأمر، وأقول: يا إلهي، إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك. أنا زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ أقول بعدما تفط بروضات الجنات، لكنني أرى أن أختم هذا المشهد المهيب بهذه الزيارة البكرية العلوية للسيد الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرى أمامي أبا بكر وعليا واقفين على باب المصطفى. أبو بكر يقول لعلي: تقدم يا علي. فيقول علي: وكيف أتقدم عليك يا صديق؟ يا من قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. فيقول أبو بكر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: وكيف أتقدم عليك يا علي؟ يا من قال فيك الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه: زوجت خير النساء لخير الرجال، زوجت فاطمة لعلي. فيقول علي: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر؟ يا من قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. فيقول أبو بكر: وكيف أتقدم عليك يا علي؟
وقد قال فيك الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم القيامة يقول لي: يا محمد، لقد جعلت إبراهيم لك خير والد، وجعلت لك عليا خير أخ وصديق. وبينما هما يتجاذبان أطراف الحديث، إذ هبط الأمين جبريل على الأمين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: قم الآن، فإن أبا بكر وعليا واقفان ببابك، وإن ملائكة السماء جميعا تشهد هذا الموقف. فقام لهم الحبيب وقال لهما: لو أن الأشجار صارت أقلاما، والبحار صارت مدادا، والأرض صارت صحائف، ما استطاعت الكتابة أن تكتب أجركم عند الله. وإذا بأبي بكر عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلي عن شماله، ودخل بهما الحبيب بيته وقال لهما: هكذا نبعث وهكذا ندخل الجنة بإذن الله. معشر السادة، هؤلاء رجال، والرجال قليل، والرجال قليل، كانوا أمناء، عرفوا لله حقه، أدوا الأمانة، أدوا الرسالة، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين. نسأل الله أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا صدق النية وحسن العمل. فاللهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا

فهنا في الدنيا فارفعهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ألقاكم في موعد قريب مع أزاد جديد للقلوب العامرة بحب الله والزاهرة بعبادة الله في حفظ الله. دمتم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: زاد القلوب مع الدكتور سفيان الحداد.
1: أنتم تستمعون إلى ورود الصباح.
2: ورود الصباح.

الصحة والعافية. نتمنى لكم الصحة والعافية مستمعينا. وبالمناسبة إن شاء الله فقراتنا الصحية اللي تعودتوا بها في ورود الثلاثاء باش تكون حاضرة اليوم، باش نتحدث في فقرة مناعة في الجزء الثاني من حصتنا على بكتيريا السلمونيا، عافانا وعفى الله للجميع. ولهنا باش نرجعوا على حادثة صارت في الأسبوع المنقضي، واللي هي التسمم غذائي صار لمجموعة من الأشخاص في جابس بعد تناولهم لوجبة في حفل زفاف. فحرصنا على أنه حفلاتكم الكل ومناسباتكم الكل إن شاء الله تكون مليئة كان بالخير وبالصحة وبالعافية. في السياق هذا نعطيكم كل الإضافات اللي تنجم تعاونكم وتخليكم في راحة بال وفي سلامة، وإحنا في فترة صيفية فيها برشا مناسبات. ربي يتمم بالخير على الناس الكل. صباح الخير بصوت حمزة نمرة، ودي من وصل معكم بالإيقاعات الصباحية.

نرجع لكم نصبح عليكم اللي سلع التوقيت توا 6:36 دقيقة. إن شاء الله بداية نهار جديد تكون مليئة بالصحة والعافية ليكم الكل. فكرة عن أحوال الطقس اليوم، طقس ثلاثاء 14 جويلية باش يكون صافي لقليل السحب على كامل البلاد، الحرارة باش تكون في ارتفاع

طفيف خاصة بالشمال، وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، والمرتفعات بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الريح اليوم بتكون جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب سواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية والبحر متموج إلى محليا مضطرب. كنا البارع عشنا على إيقاع ارتفاع شديد في الحرارة ليامات هذية، ما نعرفوش هل أنه الموجة هذية باش تتواصل وإلا لا. إن شاء الله كل التفاصيل تجيكم بعد موجز الثمانية ونعطيكم فكرة أشمل حول أوضاع الطقس، خاصة وإحنا مقبلين على نهاية الأسبوع أكيد فيها برشة برمجة خاصة بكم مستمعينا في كل مكان. إن شاء الله يكون الطقس ملمكم ويكون على الأقل يخليكم تستمتعوا بالعطلة الصيفية بالنسبة للصغيرات والناس اللي أخذت ربما راحتها السنوية، ثم جيد أنه نعرفوا تفاصيل حول الطقس في هذه الفترة. ديما نواصل معكم بالإيقاعات، يومكم سعيد الناس كلها.

وإن شاء الله على صوتنا ترتاحوا مستمعينا. التحية توصلكم من زميلنا هادي الغريبي على مستوى الهندسة الصوتية. صباح النور هادي, إن شاء الله بداية يوم موفقة, وإحنا زادة مازلنا في بداية أسبوع, إن شاء الله تكون مليئة بالنشاط والحيوية ليكم الكل. ننطلق معاكم ونواصل في 38 دقيقة بعد الستة بالإيقاعات الصباحية.

بالك وبعدها تحيا للدايم ما تدخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك بعدها تحيا للدايم ما تدخلش.

ميك الحب بطهرها يا محلى صوتها لجنين وعلى بصل ورد الاحمر اتماير ونسمع ليلة وميك الحب بطهرها.

0: أو صحة قهوتكم الناس اللي احتسيتوا قهوة فطور الصباح بالصحة وبالشفاء للناس الكل. وفي هذه الفترة أكيد نتحدث على أهمية القهوة، وفما ناس ربما من أبرز المشروبات اللي تتناولها منذ الاستفاقة. لهنا نتحدث على دراسة حديثة اللي قالت أنه وجود أو تناول القهوة بشكل معتدل يومي قد يساعد في خفض التوتر وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وتشير النتائج إلى أن الخصائص الوقائية للقهوة قد تكون أكثر فعالية لدى الرجال. في المقابل الباحثون وجدوا أن شرب كميات كبيرة من القهوة كل يوم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة باضطرابات المزاج. إذن لهنا يلزمنا ما نكثرش برشا ربما من شرب القهوة، رغم اللي هي كما ذكرنا يعني تعدل نوعا ما المزاج وتخفض شوية من التوتر، لكن كثرتها زادة تنجم لقدر الله تعمل برشا إصابات على مستوى اضطراب المزاج. إن شاء الله مزاجكم رائق مستمعينا الكرام، ونواصل معكم ديما بالفقرة القارة لورود الثلاثاء.
1: أجندة اليوم، أجندة اليوم، أجندة اليوم.
0: 14 جويليا 2026 هو اليوم بطبيعة، لكن 14 جويليا زاد من السنة هذه هو 195 من السنوات البسيطة، وهو اليوم السادس أو 196 من السنوات الكبيسة، هذا وفقا للتقويم الميلادي الغربي. وطبعا نتحدث في الأحداث اللي سجلها التاريخ في نهار كما اليوم 14 جويليا 1789، تم سقوط سجن الباستيل في فرنسا ويعد من أهم أحداث الثورة الفرنسية. عام 1937 تم التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران. عام 1958 في نهار كما اليوم 14 جويليا صار انقلاب عسكري في العراق وطاح بالنظام الملكي ومقتل الملك فيصل الثاني وأفراد أسرته. ديما في أجندة ونتحدث عن تاريخ كما اليوم نهار 14 جويليا 1963، القوات الصهيونية تشن هجوم على الحدود الأردنية بعد سلسلة من العمليات العسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقا من الأراضي الأردنية. عام 1969 اندلاع حرب الكرة القدم بين الهندراوس والسلفادور. عام 2002 ديما في نهار كما اليوم نجت الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال أثناء استعراض 14 جويليا العسكري. ثم عام 2008 المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك لارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. في نهار كما اليوم 14 جويليا من عام 2017 الشرطة الصهيونية تغلق المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الجمعة، لتكون هذه أول مرة منذ سنة 1969 عقب محاولة مايكل دينس روهن إحراق المسجد، وذلك بعد عملية إطلاق نار وقعت صباحا في بيت المقدس أدت إلى إصابة 3 من أفراد الشرطة الصهيونية. في الأحداث الكروية عام 2024 في نهار كما اليوم المنتخب الإسباني لكرة القدم يتوج بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على نظيره الأنجليزي بنتيجة 2-1. ثم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم يحقق لقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي و16 في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكولومبي بنتيجة 1-0 في النهائي. هذه فكرة على الأحداث اللي سجلها التاريخ في نهار كما اليوم، ولقنا معكم في ورود الصباح مازال متواصل، خليكم معنا مستمعينا. بعد شوية بعد نشرة السابعة نتلقى معكم في فقرات الجزء الثاني من حصتنا اللي بيش تكون فيها فقرة منعة، فقرة غذائية بامتياز من خلالها نسعى أنه نوصلكم بعض النصائح الغذائية، ثم تكون فيها زادة فقرة عطر الورد، خلي الورد ديما مصاحبكم وانتم في بداية نهار جديد إن شاء الله يكون مليء بنشاط والحيوية للناس الكل.
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: ورود الصباح
3: وقصد رب النال معك نهارك زين
1: ورود الصباح مع لامع بن عثمان
3: شوف الدنيا حلوة خذ نهارك زين
1: كل ثلاثاء من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح ونستهلها بأبرز العناوين. ملفات تنموية واجتماعية في لقاء أعضاء عدد من المجالس المحلية بتطاوين برئيس مجلس نواب الشعب. جامعة وجبس تحتضن تظاهرة اكتشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. وزارة التربية تعلن عن قائمة الكتب المدرسية المعتمدة للمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية المقبلة. 3 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال في غزة. تطرق لقاء جمع أمسية بقصر بارد وأعضاء المجالس المحلية بابن مهيرة وسمار وتطاوين الشمالية برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربالة إلى جملة من الإشكاليات التنموية والاجتماعية، منها البطالة وتعطل عدد من برامج التنمية المندمجة والماء الصالح للشراب والصعوبات المرتبطة بالنقل والنقص المسجل في المرافق العمومية. وتناول اللقاء عدم تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وملف عوان شركة البستنة بتطاوين. يشتكي عدد من مربي الماشية بالمناطق الصحراوية بولاية تطاوين من تعطل عدد من أبار المياه خاصة بمناطق الظهر الوعرة نتيجة أعطاب طالت منظومات الطاقة الشمسية المشغلة لها، وهو ما يهدد الثروة الحيوانية بسبب نقص التزود بالمياه لسيما مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وفي هذا الإطار دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين عبد العزيز الحرابي في تصريح للزميلة سعيد العكروتة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإصلاح هذه الأبار وإيجاد حلول مستدامة لضمان تزويد القطيع بالمياه.
3: حقيقة معناها كثرة التشكيات من تعطب معناها الطاقة الشمسية في عديد الأبار، واللي هي المندوبية الحقيقة قاعدة تعمل على الإشكال هذا وقاعدة تتنقل معناها في كل الأوقات، ولكن الإمكانيات معناها في عديد المرات معناها تتعطب أبار في منطقة الظاهر في منطقة الوعرة في البقايع متعددة.
4: ونعرف احنا سوى القطيع بالماء هو الأساس في الموجة الحرارية، ندعو بكل ما نطف معناها السلطة المحلية والجهوية للعمل على الإشكال هذا، لأن قدر الله معناها تنجم تسوي إشكال كبير للمواشي. إشكال أن في ثم بعض الآبار اللي الطاقة ضعيفة معناها ما تخدمش على طول الوقت مع الموجة الحرارية اللي هي ساعات الطاقة وتولي في كي توصل درجة معينة من الحرارة معناها تولي معش تخدم معش توفر المياه. ندعو معناها العمليات معناها استباقية للصيانة، وإذا كان أمكن ممكن ثم محركات تمشي بمادة المازوت ولا اللي هم في الأوقات هذه معناها يحل الإشكال اللي لابد المندوبية تخدم عليها.
2: تحتضن جامعة وجبس فعالية أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركة الناشئة المستقبلية وتتوصل إلى غاية 18 من جويلية. عن هذه التظاهرات تحدث الأستاذ المحاضرة بكلية العلوم بجبس سماح حساسية لزميلة هند رزكة.
5: المشروع هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج أوريزون أوروب، واللي يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال النظم الغذائية المستدامة ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي بين إفريقيا وأوروبا. المشروع هذا فيه شراكة دولية واسعة حيث يضم شركاء من تونس، سنغال، توغو، كينيا، أثيوبيا، جنوب إفريقيا ورواندا. وعلى المستوى الأوروبي فيه شركاء من ألمانيا، من هولندا، من بولندا وبلجيكا وفرنسا. جامعة جيبس تتولى تمثيل هذا المشروع وتقود حزمة العمل الثاني الورك باكيج 2، وهي الجهة تشرف على كل الدول الإفريقية وتضمن عملية نقل التكنولوجيا للقارة الإفريقية بأكملها لاكتشاف أفكار المبتكرة واستقطاب أصحاب المشاريع وربطهم بمنظومة الابتكار على المستوى الوطني والدول.
2: تشهد مدينة جرجيس على امتداد موسم الاصطياف حركية ثقافية وكشفية متنوعة من خلال تركيز مخيمات كشفية بالمؤسسات التربوية. محمد مهدي الشعري قائد جهة صفاقس للكشافة التونسية تحدث في هذا الإطار للزميلة شعلان المجية.
6: الدورة الأولى المتراوحة من يوم 13 جويلية إلى يوم 20 مش لقاو زوز أفواج فوج مركز كمون بجرمدة وكذلك فوج الإمام سحنون بطبلبي في نفس الفترة. العدد الجملي في حدود 150 مشترك والقيادة إن شاء الله يعديوا برنامج متميز يكتشفوا جرجيز لأنه كجلهم ما يعرفوش المدينة أول مرة وأول مرة الأفواج هذوما يزوروا الجنوب التونسي ويخيموا فيها. خلال الدورة الثانية انطلاقة من يوم 22 جويلية إلى حدود يوم 30 مش يكون عنا فوج نقل بصفاقس تابع للشركة الجهوية للنقل بصفاقس مش تواجدوا هناك في نفس الفترة كيف كيف أول مرة يخيموا في الجنوب بصفة عامة ما خيموش قبل ولكن هذوما تواجدوا بتشجيع من قيادة الجهة.
2: تنطلق اليوم الدورة 34 للمهرجان الصيفية بتطاوين متضمنة عروض وفقرات ثقافية وتنشيطية متعددة يستعرضها مدير المهرجان عبد القادر العبيدية في متابعة منها الزميل سعيد العكروت.
7: انطلق اليوم ساحة رسمي من خلال سهرة فنية فيها الفنان ابن جهة الفنان الواعي خالد جايد ويوم 16 جويلية إن شاء الله مع الفنان شيرين اللجمي ويوم 21 جويلية مع الفنان الراب كازو ويوم جمعة 24 جويلية عرض مسرحية نسي بروبر لوليد الزين ويوم 27 جويلية عرض لسامي لجو عرض الزيارة عرض صوفي أول مرة ده في تطوير إن شاء الله بشكل عرض كبير برشا ويوم واحد أوت قرط أوت يكون اختتام عن فنان القديرة يسر المحنوش بفضاء ملعب نجيب الخطاب. دورة هذه معنا حابين نقدمه مجموعة من العروض الفنية والسينمائية والمسرحية إضافة إلى تقديم الكتاب والورشات الفنية.
2: يستأنف اليوم مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية

0: الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس المقبل جلسة استماع إلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة لدراسة الأزمة الرهينة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. من المنتظر أن يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان سنة الجامعية 2026-2027 وفق ما أفاد به كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد دريدية. وأوضح دريدية في تصريح للإذاعة التونسية أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورته الرئيسية والتدارك، مشيرا إلى أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية تتواصل من 27 جويليا إلى 31 من الشهر الجاري. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان سنة أو السنة الدراسية 2026-2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. ودعت الوزارة الأولياء للتقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. إلى الشأن الدولي، قالت مصادر طبية أن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات في شمال ووسط وجنوب القطاع. وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار السارية منذ 10 أكتوبر 2025. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران ضمن مهمة قالت إنها استمرت 5 ساعات. وأوضحت القيادة المركزية أنها ضربت خلال المهمة أهدافا عسكرية في أنحاء إيران، مشيرة إلى أن الهجمات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشأة أمريكية وموقعا للعدو بقاعدة جوية في الأردن. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران ستواصل حماية مضيق هرمز، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعويض كل من يوفر ممرا آمنا للسفن التجارية عبر المضيق مقابل هذه الخدمة وفقا لوسائل أعلام إيرانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران في مضيق هرمز، وشدد على أن الولايات المتحدة ستكون حامية مضيق هرمز وستفرض رسوماً بنسبة 20% على جميع البضائع المنقولة عبر الممر المائي الاستراتيجي. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: ملفات تنموية واجتماعية في لقاء أعضاء عدد من المجالس المحلية بتطوين برئيس مجلس نواب الشعب، جامعة جابس تحتضن تظاهرة اكتشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية، وزارة التربية تعلن عن قائمة الكتب المدرسية المعتمدة للمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية المقبلة، 3 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال في غزة. في الختام، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: نهر الفرات هو أحد شرايين الحضارة والتاريخ في الشرق الأوسط، ويعد واحدا من أقدم وأهم الأنهار في العالم، إذ ارتبط اسمه ببدايات الحضارة الإنسانية ونشوء أولى المدن والدول. ينبع نهر الفرات من هضبة الأناضول في تركيا حيث يتشكل من التقاء نهري مولاتسو وجرسو ثم يجري عبر الأراضي السورية والعراقية قبل أن يلتقي بنهر دجلة ليشكل معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. يمتد نهر الفرات لمسافة تقارب 2800 كيلومتر ويشكل مصدرا حيويا للمياه في منطقة تعاني من الجفاف وندرة الموارد الطبيعية، وقد لعب دورا محوريا في ازدهار حضارات ما بين النهرين مثل السومرية والبابلية والأشورية، حيث قامت الزراعة الأولى على ضفافها وظهرت أنظمة الري والقوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية. لم يقتصر دور نهر الفرات على البعد التاريخي، بل ما يزال يشكل عنصرا أساسيا في حياة ملايين السكان اليوم، فهو مصدر رئيسي لمياه الشرب والري، كما تعتمد عليه عدة مشاريع كبرى لتوليد الطاقة الكهرومائية من أبرزها السدود المقامة في تركيا وسوريا والعراق مثل سد أتاتورك وسد الفرات وسد حديثة. غير أن نهر الفرات يواجه تحديات متزايدة في العصر الحديث، من أبرزها انخفاض منسوب المياه بسبب التغير المناخي وزيادة الطلب السكاني، إضافة إلى الخلافات الإقليمية حول تقاسم مياهه بين دول المنبع والمصب، وقد أثر ذلك سلبا على الزراعة والبيئة الطبيعية وأدى إلى تراجع التنوع الحيوي في بعض مناطقها. ورغم هذه التحديات يظل نهر الفرات رمزا للحياة والاستمرارية وشاهدا على تاريخ طويل من التفاعل بين الإنسان والطبيعة، ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود السياسية حفاظا على إرث حضاري لا يقدر بثمن.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

السبح عليكم من جديد، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين. ديما معكم في ورود الصباح لقنا انطلق من 6 متاع صباح ومواصلين مشوار إن شاء الله حتى للعشرة متاع صباح. مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بها في ورود الثلاثاء إن شاء الله باش نرافقكم من خلال الاستضافات اللي باش تكون حاضرة معنا، ونتمنى لكم بداية يوم مكللة بالنجاح والتوفيق والصحة والعافية للناس الكل. في طار حديثنا على الصحة فقرة مناعة بعد شوية بعد موعدنا الرياضي نتحدث عن جديد الصحة في إطار متابعتنا للأحداث اللي تنجم تصير في حياتنا في مناسباتنا. تسمم غذائي صار الأسبوع الفارط في جابس بعد تناول وجبة العشاء في حفل زفاف، شنو هو السبب و باش يكون تركيزنا على البكتيريا اللي سببت الإشكالية هذية حتى نحمي رواحنا وحتى تكون مناسباتنا إن شاء الله سعيدة 100%. نحمو عائلتنا ونحمو الضيوف متاعنا في مثل المناسبات هذية، هذك علاش جيد أنه نكون عندنا المعطيات الكل ونتسلح بكل ما يحمي سلامتنا وسلامة عائلتنا وأحبابنا. كيف كيف الجزء الثالث من حصتنا باش نهتم اليوم بكبار السن، كيفاش نجمو نحافظوا على كبار السن ومحليهم في حياتنا وربي يخليهم إن شاء الله وربي يمتحهم بالصحة والعافية. إن شاء الله دكتورة مريم الحكيم تعطينا جملة من النصائح اللي تخلينا نعتني بصورة كبيرة جدا بكبار السن في حياتنا. خليكم معنا إلى جانب هذية فقرة خط مباشر مع زميلنا خميس ببطانة تكون زادة في الجزء الثالث من حصتنا، ثم فقرتنا القارة الحوارية التحليلية اللي باش تكون من 9 حتى للعشرة في راديو نيوز، نرجع فيها على كل المتابعات اللي تهمكم وكل التفاصيل اللي في علاقة بعض الأخبار وتحبوا تعرفوا تفاصيلها. خليكم معنا تابعوا كل التفاصيل هذية إن شاء الله في ورود الصباح حتى للعشرة متاع صباح. نمشي مباشرة الإيقاع موسيقي آخر مفتاح، ثم تكون اللقاء يكون اليوم في الأخبار الرياضية مع الزميلة ربابة.

0: نرجو لكم مستمعين نواصل معكم بالمتابعات الآن رياضية بامتياز, وفي تقديمها زميلة رباب لطرش تنور الاستوديو. رباب صباح النور. أهلا
1: صباح
0: سهلة.
1: النور لام, مرحبا بيك, مرحبا بالناس اسمع فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم.
0: شنو فما جديد خاصة على مستوى كاس العالم؟
1: كاس العالم أكيد الليلة إن شاء الله الدور النصف النهائي, وعندنا مجموعة زادة مهمة جدا في أخبار الرياضة على المستوى الوطني.
0: واضح بقية التفاصيل الأخبار الرياضية تابعوها إن شاء الله بعد شرط الركن مع رباب.
1: صباح النور, اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضه. دور نصف النهائي لكاس العالم الليله اسبانيا فرنسا, القمه باش تكون بصفره الحكم السلفادوري, تحكيم سلفادوري في هذا اللقاء بقياده ايفان بارتون. ذكر سبق لي بارتون قياده ثلاث مواجهات سابقه في كاس العالم, بداها باداره مباراه تركيا والباراغواي ضمن المجموعه الرابعه, ثم مباراه اليابان السويد لحساب المجموعه السادسه, ثم مباراه سويسرا وكولومبيا لحساب الدور السادس عشر من المونديال. في أخبارنا الوطنية, تم الاتفاق يوم الأمس مع رجالات نادي حمام الأنف على تعيين الوجه الرياضي الإعلامي وبن مدينة حمام الأنف سيد منذر الأجبنياني لتولي رئاسة الهيئة التسييرية لفريق نادي حمام الأنف. ذكر أنه نادي رياضي حمام الأنف كان قد ضمن العودة إلى مصاف النخبة في نهاية الموسم الفارط. يأتي هذا التعيين الجديد للسيد منذر الأجبنياني بعد

مع إعارة أحمد بوعسيدة. أمضى المتوسط الميدان الدفاعي الاتحاد بن قردان خميس المعواني عقد لفائدة نادي الكهرباء العراقي. المعواني صاحب 31 سنة أمضى عقد لمدة موسم قابل للتجديد مع الكهرباء. ذكر اللاعب خاض تجربة مع الفريق العراقي الموسم المنقضي في نطاق الإعارة. النادي الرياضي الأسفاقسي من المنتظر يسوي اليوم ملف مستحقات لاعبه السابق وضحى الزايدي بقيمة 261 ألف دينار بعد تمسك اللاعب الحصول على كامل مستحقاته دفعة واحدة. يأتي الإجراء هذا بعد توقيع النادي يوم الأمس اتفاقية تسوية مع اللاعب السابق أمان الله الحبوبي يقضي بخلاص مستحقاته البالغة 164 ألف دينار عبر نظام التقسيط تنفيذا للحكم القضائي الباتي صادر لصالح اللاعب. غسان المحرسي أنهى مساء الأمس الفحوصات الطبية لتسبق إمضاءه على عقد انضمامه إلى فريق النادي الإفريقي قادم من ترجي جرجيس. الملعب التونسي أعلن عن ضم اللاعب رائد الدربالي لمدة موسمين. الفريق أعلن عن انضمام اللاعب عبر صورة تم نشرها على الصفحة الرسمية للملعب التونسي بفيسبوك، وضمنت الصورة المدافع مرتدي قميص النادي وتحمل عنوان رائد الدربالي ستاديست. باش نختم كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة فاز مساء الأمس على نظيره المغربي بنتيجة 74-48 ضمن مباراة الجولة الخامسة والأخيرة من تصفية المنطقة الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت الكوديفوار 2026، ذكر الإدارة بقاعة بجاوي بصفاقس. منتخبنا ضمن بفضل انتصار صدر ترتيب المنطقة الأولى مع نهاية التصفيات، ويحجز بطاقة العبور إلى بطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة اللي باش تحتضنها كوديفوار من 5 إلى 16 أوت 2026. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: مناعة
1: مناعة هذه فقرتكم الأسبوعية اللي تعودتوا بها كل صباحية ثلاثة، وإن شاء الله من خلالها ننجح أن نوصلوا بعض النصائح الغذائية اللي تساعدكم في حياتكم. الناس الكل الأسبوع الفارط تبعنا تسمم، حالات تسمم غذائي كانت في منطقة الميدة تابعة لمعتمدية وذرف من ولاية جابز، تقريبا 200 حالة تسمم على إثر تناول وجبة في مأدبة حفل زفاف. والسبب الرئيسي حسب طبيعة تحاليل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجة الغذائية تحدثت على أنه السبب الرئيسي هو بكتيريا السلمونيلا. هكا نعرفوا أكثر تفاصيل على البكتيريا هذه، كيفاش نحمر وإحنا نحمو عائلاتنا، بما أنه عندنا برشا مناسبات إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل ويتمم كل المناسبات على الخير والبركة. في الإطار هذا أخصائية التغذية عايشة اللملومي حاضر معنا. صباح النور سيدة عايشة، وشكرا لك على حضورك معنا في نهار جديد.
2: صباح النور، صباح الفل ليك وكافة مستمعين إذاعة التطاوين. إن شاء الله مستمعينا كل في صحة زايدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. جيد إنه نعرف البكتيريا هذه اللي تسبب عدوى معوية كبيرة برشا، وتنجم لقدر الله هيك المناسبة تخليها مش في الجو اللي نستنوا فيه عايشة، أكيد يعني تنجم تعمل تأثير سلبي بين ظفرين. هذاك علاش مهم إنه نعرف البكتيريا هذه وكيفاش نحمي ورواحنا. شنية أبرز النصائح الغذائية اللي تمدنا بها في الإطار هذايا؟
2: أكيد سيدة لامعة، هو مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة معناها تولي الأرضية مناسبة للانتشار البكتيريا، حتى تكون موجودة في بلاصة واحدة تولي تنتشر أكثر وتعيش أكثر. أكعلاش نردوا بالنا بالنسبة لليوم نقل فيسع السلمونيلا وين تنجم تكون موجودة السلمونيلا؟ أكثر بلايس وأكثر حاجات تكون فيهم هم خاصة مادة الدجاج، العظم، الحليب الغير مبستر معناه الحليب الصبة هذاك، البنات المصنوعة من الحليب الصبة. هنا سيدة لامعة راهي عادة السلمونيلا تموت بدرجة الغليان، معناه وقت اللي نطيب الحاجة حتى كانها ملوثة بالسلمونيلا تموت. لكن الإشكالية وين؟ هي في سرعة انتشار. إيش معناها في سرعة انتشار؟ مثلا اللوحة متاع البلانش هذيك اللي نقصوا عليها، إذا نقصوا عليها دجاج ومن بعد حتى كان نغسلوها ونقصوا عليها خضرة، راهي تنتقل كي تكون الدجاج هذاك ملوث تنجم تتعدى الخضرة. مثلا نقص دجاج ومن بعد باش نقص سلطة بتولي حتى السلطة هذيك بتولي ملوث. لذا هنا النصيحة، أول حاجة النصيحة متاعنا نحاول خاصة في معناها في تنظيف الدجاج نحاول أن يكون بعيد على معناها المواد الغذائية الأخرى، على الخضرة، على الحاجات الأخرى. والحاجة اللي نأكد عليها هنا أن اللي تكون معناها في التناول الحاجات هذوم يكونوا طيبين درجة 100%. معناها مثلا عظم، وأنا نأكد عليه من قبل، عظم مروب راهي السلمونيلا ما هيش باش تموت فيه، لذلك حاولوا أن تحفظوا من حاجات هضومة. أعظم يلزم طيب أصلاً فرصان الجبونات كيف كيف ما غدينا ما ناخده كان الجبونات تكون معلبة معناها مبسترة. الحليب كيف كيف على الأقل حتى كان باش ناخده حليب صبا يلزم يتغلى لدرجة الغليان ومن بعد نبردوه ونشربوه. ردوا بالنا برش. الحاجة الأخرى سيدة لامعة هي تنجم تنتشر مثلا يكون إنسان حامل معناها ديجا مرض
1: بالبكتيريا
2: هذه، ينجم يدخل حتىك للبيت الراحة ويخرج، يلزم يغسل يدين خاطر تنجم تنتقل من شخص مريض لشخص سليم عن طريق اللمس. يكون هو مريض ويمس مثلا مانيش عارفة الأم تحضر ماكلة ولا حاجة وتعطيها للباقي، راهي تنجم تنتشر. هنا كيف نصيحتنا للناس اللي تحضر الطباخ اللي تحضر في العروسات،
1: العروسات هذه هي ربما الوصفة اللي يلزمنا نقدموها في الإطار هذايا وقت يصير برشا لما برشا ناس ويعني طبخ كميات كبيرة برشا من الطعام. فجيد جدا انه ركزوا في السلامة، سلامة الضيوف نتاعنا عايشة. والبكتيريا هذه كما ذكرنا هي عدوى معوية تعرف بالتسمم الغذائي، وعادة يعني نسجلوا فيها كل صائفة تكون موجودة في تونس للأسف.
2: هي اكيد تكون كما حكينا معناها بحكم معناها درجة الحرارة معناها باش تزيد سرعة انتشارها اكثر. بالنسبة في الأفراح، نصيحتي هنا للناس اللي تحضر الماكلة في العروسات، أول حاجة نفصلوا مثلا الوقت باش نحضروا الحم، نحضروا الحم واحدة، نحضروا الدجاج واحدة، كل حاجة وحدها وما بين الحاجة والحاجة دي ما غسل اليدين ثم غسل اليدين ثم غسل اليدين. بالنسبة للخاصة الخضرة كل نحاوله يا إما نستعمله قطرة جفال يا إما ملبس تحت خل نخلو الخضرة متاعنا منفخة في الخل بمدة
1: الخضرة ولا الخلة ولا أي حاجة نجم نستعملها
2: بصفة عامة. وكما قلنا نردوا بين خاصة غسل اليدين يلزم يكون ما بين تحضير الوجبة هذه والوجبة هذه يلزم يكون موجود. بالنسبة للأعراض نتاعها هي عادة راهي أعراض ما تكونش حاجة خطيرة برشا إلا في مراحل متقدمة. الأعراض نتاعها هي تنجم تكون معناها ارتفاع درجة حرارة الجسم معناها سخانة نحس بسخانة غثيان ردان جريان الكرش. هنا النصيحة الأولى هي نحاولوا نشربوا برشا سوائل يعني باش نعوضوا السوائل اللي
1: فقدناها
2: أكيد مهم جدا. وأكيد لا يكون تدخل طبي معناها في الحالات المتقدمة شوي
1: واضح.
2: أكثر حاجة ديما أنا بالنسبة للتركيز عليها نركز عليها هي النظافة ثم النظافة واللي أخص السيدة لمعة حاجة أخرى في استعمال الماء أو اللي قاعد نشوفه فيه احنا خاصة في الجنوب نشربه في الماء بتاع الماجد فما برشا ناس قاعد تجيب هذاك الماء اللي بالستيرنا راهو مجهول المصدر رانا ما نعناش نعرفه في الماء منين جاي راهو حتى هذاك ينجم يكون معناه في المناسبات يجيبوا كمية نتاع ماء وما نعرفوش عليها منين جاي راهو ضروري جدا ان ما ناخذ الماء الا من مصدر معناه موثوق به ويكون حاجة نظيفة. حتى في الماء تنجم تكون تعيش اللي ذا ردوا بين في الحالة هضم
1: هذه بكتيريا سالمونيلا هكا بتبيع كما ذكرت عايشة راهي تنجم تكون موجودة حتى في المياه اللي نستعملوها هذاك علاش التفاصيل هذه دقيقة جدا انه ردوا بينا وان شاء الله كل النقاط اللي طرحتها وصلت للسادة المستمعين وحطوها في اعتبارهم في مناسباتهم القادمة حتى تكون مناسباتنا مليئة كان بالفرحة والسعادة. شكرا عايشة اللملومي أخصائية التغذية على حضورك معنا بارك الله فيك لقنا ان شاء الله كل عادة الأسبوع الجاي في نصائح غذائية أخرى. نهارك طيب عايشة.
2: إن شاء الله إن شاء الله مستمعين كل في صحة جيدة إن شاء الله نفرحوا في بدون أسرار إن شاء الله
1: إن شاء الله اللقاءات الكل تكون لقاءات فرحة وسعادة لتونس الكل.
0: أنتم تستمعون إلى ورود الصباح
3: ورود الصباح

0: نواصل معكم ديما في ورود الصباح 57 دقيقة للناس اللي تحقق بنا الآن في الاستماع لقناة وصل حتى للعشرة متاع صباح. ما زالت مجموعة من الفقرات اللي بيشتبعوها تبعا إن شاء الله إلى جانب فقرة المتابعات اللي تكون في الجزء الأخير إن شاء الله انطلاقا من 9 متاع صباح بعد الموجز مباشرة. نمشي والفقرة عطر الورد نحتفو بالإخوة، الإخوة اللي هما من أعظم نعم الله على المؤمنين. ربي يخلي كل أخوات إن شاء الله، وإن شاء الله المحبة والود ديما تكون حاضرة بين الأخوات للكل. مش بالضرورة الرابط الدموي هو الوحيد اللي خلينا نتحدث على الإخوة، لا، روابط الإنسانية أو ربما علاقاتنا الإنسانية كلها علاقة أخوة تجمع الناس الكل إن شاء الله بالمحبة والود. عطر الورد مع المدربة في النوع الاجتماعي صابرين الوفي.
1: عطر الورد، عطر الورد.
2: صباح الخير.
3: صباح الورد. هنا نفتح كل صباح وردة من ورد الحياة، نشموا عطر الذكريات ونتوقفوا عند ناس وجودهم في حياتنا نعمة ما تتعوضش. واليوم نحطوا وردة على علاقة تبدأ معانا من أول خطوة، علاقة الأخت والخو. يقولوا الدم ما يوليش ماء، ويمكن أجمل ما في الأخوة إنها حكاية تبدأ قبل ما نعرفوا معنى الحكايات. نحب نحكي لكم على أخت وخو كبروا في دار صغيرة أما قلوبهم كانت كبيرة. كانوا يتخاصموا على حاجات بسيطة، على لعبة، على كلمة، على تفصيلة صغيرة ضحكهم اليوم كي يتذكروها. أما كي كانت الدنيا تضيق كان كل واحد فيهم يعرف وين يلقى لمان. الأخت كانت تلقى في خوها سند، والأخ كان يلقى في أخته قلب يسمعه من غير كلام. كبروا وتفرقت بيهم الطرق، خذتهم الحياة وخذتهم المسؤوليات، أما قط حاجة واحدة ما تبدلتش، هو هذاك الإحساس اللي يقول فما شخص في الدنيا مهما بعد يبقى جزء منك. خاطر الأخت والخو مش فقط عائلة، هما أول أصحابنا، أول ناس عارفوا ضحكتنا وعارفوا دموعنا قبل ما نخبيوها. يقول المثل خوك خوك لا يغرك صاحبك، لأنه الصديق مهم، أما الأخ يبقى حكاية من نفس الجذور. بطبيعة مش كل العلاقات كاملة، تصير مشاكل، تصير خلافات وتصير مسافات، أما أجمل حاجة في الأخوة إنه باب الرجوع يبقى مفتوح. واليوم في عطر الورد حب نبعث رسالة صغيرة لكل أخت وخو، ما تخلوش الكبرياء يسرق منكم لحظة حلوة. اتصلوا، اسألوا، قولوا كلمة طيبة، خاطر يقولوا الكلمة الطيبة تفتح باب مسكر. وهذه كانت وردتنا اليوم من عطر الورد، وردة نهديها لكل أخ والكل أخت والكل قلب مازال يؤمن إنه العائلة هي أجمل عطر يبقى معانا مهما تغيرت الأيام. صباحكم محبة وصباحكم عطر ورد.
1: عطر الورد.

0: ورود الصباح،
1: ورود الصباح،
2: يسعد صباحكم.
0: بين صفحات المواقع وجولات الصحافة،
1: وجولات الصحافة،
0: وأسرار الصحة، وأسرار الصحة، وتفاصيل الأحداث،
1: ونغمات الفن،
0: ونغمات الفن. نتجول معكم لنقطف من كل بستان زهرة،
1: لنقطف من كل بستان زهرة.
0: ورود الصباح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين عبد العزيز الحربي السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإصلاح آبار المياه خاصة بمناطق الظاهرة الوعرة نتيجة أعطاب طالت منظومات الطاقة الشمسية المشغلة لها. انطلق الاتحاد العام التونسي للطلبة بجهة جابس في عقد سلسلة ندوات التوجيه الجامعي 2026 لفائدة تلاميذ البكالوريا. من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء 21 من جويليا الجاري دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة يوم الثلاثاء وفق بلاغ نشره المجلس، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. دوليا، نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. قالت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية. نهاية الموجز في أمان الله.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

ذك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيد

0: صباح النور لكم الكل مستمعينا كل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة التونسية من تطاوين. هذه ورود الصباح معكم. الانطلاقة كانت الستة ولقانا توصل حتى للعشرة. برشا متابعات وبرشا فقرات قارة مازالت معانا في متابعتنا لليوم في ورود الثلاثاء. والآن موعد باش نعرفوا أحوال الطقس بعد درجات الحرارة القياسية اللي عشنا على وقعها أمس وأول أمس. نتسألوا هل إنه باش تتوصل الموجة الحر هذه؟ شنية أبرز الأرقام المسجلة على مستوى درجات الحرارة؟ كل التفاصيل من خلال المهندس سليم بن ميلاد. صباح النور مهندس سليم وإن شاء الله يومك سعيد.
1: صباح الخير لما صباح الخير كيف مسمعين ذات طويل.
0: إذن البارح كانت موجة حر وصفت بعدة أوصاف مهندس سليم لاهبة وضربت تونس بتبيع درجات حرارة تجاوزت المعدلات العادية. شنية أبرز ما يميز طقس اليوم سليم؟
1: هو البارح انخفضت نسبيا درجة الحرارة ماهيش هي انقطعت مع موجة الحر اللي كانت نهاية الأسبوع اللي فات. انخفاض في درجة الحرارة خاصة بالجهات الشرقية بما أنه وصلت نسائم شرقية بحرية ساهمت في تلطيف الأجواء بينما قعدت مرتفعة شوية خاصة بالجنوب الغربي. البارح في جهة تطاوين سجلنا 41 درجة، يفصى سجلت 44 درجة، توزر سجلت 46 درجة. مناطق الجنوب كانت مرتفعة درجة الحرارة بينما في مناطق الشرقية سجلنا في المنستير 31 درجة، في تونس تونس كرتاج سجلنا 34 درجة. بالنسبة اليوم باش ننتقل للريح للقطاع الجنوبي وبالتالي ننتظر ارتفاع في درجة الحرارة وباش تواصل حتى نهاية الأسبوع، ونكونوا الأيامات هذه تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم. وبالتالي اليوم أزلنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكاف، سليانة. هذو ولايات وين باش تجاوز الحراره المعدله
0: هذوما اللون البرتقالي، يعني جهه الجنوب الشرقي ماهيش مسجله في اللون البرتقالي.
1: لا جهه فما في الجنوب الغربي جهه قفصه توزر بلي هذوما خذوا اللون الاصفر بينما مدنين تطاوين قابس خذوا اللون الاخضر.
0: باه
1: اللون البرتقالي وين باش تجاوز المعدلات العاديه بين 7 و 11 درجه. ونحن كما عودناكم باش نزرو بعد قليل نشره متابعه في الغرب نحدوا فيها الولايات والحراره المتوقعه.
0: واضح.
1: بالنسبه اليوم نتوقعوا في تطاوين حراره توصل حتى 38 درجه كحراره قصوى وهي في حدود المعدلات العاديه لهذه الفتره. مدنين 39 درجه، البرمه 39 درجه، البرمه 41 درجه، رماده 39 درجه، مدنين 39 درجه، بينما جربه 37 درجه. اليوم باش يكون بحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب خاصة بالشمال وخليج الحمامات. كيف غدوة كيف الطقس الصافي لقليل السحب والحرارة ماشية وترتفع. طقس حار بأغلب المناطق. البحر باش يكون قليل الاضطراب. إن شاء الله الأيام الجاية مازال موجة الحر هذه مازال
0: متواصلة. بما أنك ذكرت البحر، هل إنه السباحة منسوح بها في درجات الحرارة هذه؟ شنو أبرز النصائح اللي نجم نمد بها السادة المستمعين مهندس سليم؟
1: هو لو في ظل الحرارة هذه البحر هو يكون الملاذ الناس يتبردوا شوية بينما نبعدوا على أوقات الذروة اللي هو تو في موجة الحرارة يتبدل الوقت واللي حتى من العشرة متاع الصباح من العشرة تبدأ الموجة ضربات الشمس بقوية الشمس من العشرة متاع الصباح حتى توصل حتى الستة متاع العشية الشمس قوية تبدأ. نتجنبوا أوقات الذروة متاع الشمس وبطبيعة نستعملوا الواقي الكريم سولير والمظلة وإن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
0: إن شاء الله ربي يعطينا من تحمله بطبيعة وتتلطف الأجواء إن شاء الله في الفترة القادمة. شكرا على كل معطيات هذه المهندس سليم بن عياد أو بن ميلاد عفوا من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحياتنا ليك والكل زملائك في المعهد الوطني للرصد الجوي. نهارك طيب وإن شاء الله ربي برد علينا.
1: شكرا
0: لك. نواصل معكم ديما مع تحيات الفريق لأمن حصة اليوم. نذكر هادي الغريبي معنا من الهندسة الصوتية وعادل الجميل في اللوحة الهاتفية. نهاركم زين الناس الكل.

0: ورود الصباح،
1: ورود الصباح،
2: يسعد صباحكم.
0: بين صفحات المواقع وجولات الصحافة،
1: وجولات الصحافة،
0: وأسرار الصحة، وأسرار الصحة، وتفاصيل الأحداث،
1: ونغمات الفن،
0: ونغمات الفن. نتجول معكم لنقطف من كل بستان زهرة،
1: لنقطف من كل بستان زهرة.
0: ورود الصباح.

ويسعد صباحكم مستمعينا كل من اختار متابعتنا انتم في ورود الصباح لقناة وصل حتى للعشرة، وليسعد على توقيت الآن 8:23 دقيقة. نوصل ديما في متابعتنا ونتحدث الآن على مخالفة غريبة شوية، هي في العادة ربما المخالفات تكون واضحة الملامح. اليوم نتحدث عن مخالفة من نوع آخر في قرية فاجينا الإيطالية الواقع على ضفاف بحيرة كومو. فرضت القرية هذه حزمة قواعد صارمة على السياح، والحزمة هذه تقضي بمنع التجول بملابس السباحة أو عاري الصدر في الأماكن العامة والمتاجر. القرية الإيطالية هذه وضعت للمخالفين خطايا مالية تتراوح بين 50 و200 يورو على المخالفين، مستثنية الشواطئ والمراسي فقط. وتستهدف القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها 700 نسمة وتستقبل مئات الألاف سنويا، تستهدف الحد من أثار السياحة المفرطة. يعني ربما المشاهد هذه نجم نشوفها في مدننا الكل التونسية وفي كل دول العالم. اليوم قرية فاجينا كما ذكرنا الإيطالية تمنع التجول بملابس لابس السباحة وفي الأماكن العامة والمتاجر. القيود اللي وضعتها القرية هذه هي حظر دخول المجموعات السياحية اللي تتجاوز 25 شخص، ومنع المرشدين من استخدام مكبرات الصوت، وتضمنت أيضا منع التوقف لفترات طويلة في الساحات وممرات المترجلين بطبيعة لتقليل الازدحام والضوضاء. وقال عمدة هذه القرية الإيطالية إنه القرية ترحب بالزوار، لكن جودة حياة السكان لا ينبغي أن تدفع ثمن السياحة الجماعية. شوفوا الهدف هذية قديش سامي وقديش محلاه في العمق متاعه. نتحدث عن احترام حياة السكان في القرية هذية، خلى القرية تمشي لفرض عقوبة نذكروا بها، عقوبة مالية تتراوح بين 50 و200 يورو للناس اللي تتجول بملابس السباحة في الأماكن العامة والمتاجر. نوصل معكم بعد شوية موعدكم مع عيادة الصباح، ونتحدث عن كبار السن، الفئة العزيزة على قلوبنا اللي ربي خليهم وربي يبقى عليهم الستر ويمتعهم بصحة الأبدان. خليكم معنا.

0: أنتم تستمعون إلى ورود الصباح.
1: ورود الصباح
2: إشهار.
3: وقتش بالحق يبدأ سيفي في بلادي، وقت اللي نبدأ مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدأ نسلم على أهلي وناسي، وقت اللي يبدأ برنامج منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدأ نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري أب في الغبريك مونباس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي أسهل.
2: إشهار. نرجوكم نوصل معكم مستمعينا في صفحة البلاغات. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلم حرفاء أنه نظرا للعطب الطارئ على الخطوط ذات الجهد العالي صنف A تابعة لشركة تونسية للكهرباء والغاز بمنطقة كحيل من معتمدية غم راسن، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بداية من الساعة 9 صباحا على المناطق العليا لوسط مدينة غم راسن وعمادة قصر الأحداد التابعة لمعتمدية غم راسن، كذلك منطقة تلالت من معتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين. من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم إن شاء الله بداية من الساعة 5 مساء، فالبلاغ هذا ينجم يخليكم تاخذوا احتياطاتكم اللازمة وبطبيعة تتزودوا بالمياه اللي تنجموا تستحقوها على كامل فترات اليوم، خطر من توا أو من 9 حتى للخمسة متاع العشية وقت كبير برشا مع ارتفاع درجات الحرارة، أكيد الحاجة ماسة وماسة جدا للمياه. ديما مع الفقرات ونمشي لفقرتنا الموالية.
1: عيادة الصباح.
0: عيادة الصباح.
1: عيادة الصباح.
2: موعدكم مع الصحة والنصائح الطبية في كل مرة ناخذ موضوع اليوم اخترنا فيه عزيزة برشا على قلوب التوانسة الكل، أكيد كبار السن ربي يمتحهم بصحة الأبدان وربي يطول في أعمارهم، وهذا ينجم يكون كان بالرعاية النفسية والصحية والنصائح اللي نجم ناخذوها من أهل الاختصاص. في السياق هذا معنا الدكتورة مريم الحكيم طبيبة شيخوخة. صباح النور دكتورة مريم وشكرا ليك على قبول الدعوة والحضور معنا.
4: بخير مستمعي إذاعة تطاوين، شكرا على الاستضافة.
2: شكرا، يعطيك

0: أسهل ونتفقدهم أحنا ولا يحقلوا له حط منبه، معناتها كل ساعة ماذا بيك تشرب كاس ماء، كي نحصلوا لتر ونص لترتين ماء في النهار مهم ياسر. هذا بالنسبة لشرب الماء. بالنسبة للي واحد يمشي يخرج معناتها البرة وكل شيء، ماذا به يتفادى نقول الخروج بين الظهر والعصر، معناتها يقضي قضية الصباح بكري فهمت يا العشية مأخر، ماذا به ما يتعرضش للحرارة المكثفة ذيك. بالنسبة للناس اللي خاصة اللي عندهم أمراض القلب والسكر يتأثروا برشا، خاطر فما دويات هي بطبيعتها مدرة للبول، هذيك ماذا بيه زادا يمشي للطبيب وبش يراجع الدوزة، خاطر ساعات في الصيف نطيحوا شوية لدوز متاع الدويات، ماذا بيه ديما يشاور يرجع للطبيب في السخانة يتفقد التنسيون، خاطر التنسيون بطبيعتها العروق ما تتحل بالسخانة، التنسيون تطيح، فما ناس اللي عندها الدم يتيح لهم يولي الدم في الصيف. دونك هذيك نعدلوا لهم الدويات نتاعهم، معناتها هذا بالنسبه للدواء. عاش عندك سؤال اخر؟ انا عندي شويه نصائح معناتها بالنسبه للدار، معناتها ماذا بي واحد احنا كيما نقولوا يبرد الدار ويظلمها ما يخليش الشمس تدخل معناتها في القايله باش تحصلوا على البروده نتاع الدار. كيف كيف واحد يلبس ماذا بي حاجه قطن باش ما معناتها ما يعملش الاحتباس الحراري هذاك، كل سخانه ديك تزيد واللي يزيد يعرق ويزيد يفقد الاملاح. في الماكله كيف كيف نكسروا معناتها من الخضره والغله والسلايد، حتى في الصيف عندنا ما شاء الله الغله نتاع الصيف معروفه لكلها، الدلاع والبطيخ هذيك فيها حكمه خاطر غنيه بالماء والاملاح،
1: صحيح فيها نسبه كبيره برشا من المياه.
0: هذا هو معناتها ما يلزمش الانسان خاطر يتعرق برشا باش يفقد الماء والاملاح نتاعو. ويخلي روحه في بلايص ظل اكثر معناتها وقت ممكن.
1: الى جانب هذايا مهم انه نركز شويه في المساله النفسيه الكبار السن دكتوره، نتصور من بين ابرز النقاط اللي لابد انه نهتم بها حتى نوفر الظروف المريحه لكبارنا.
0: الجانب النفسي هو اللي أثر عليه هو العزلة، العزلة الاجتماعية هي تأثر على نفسية المسنين. علاش معناتها واحد ماذا بيه والديه ما يخليهمش وحدهم، هذا هو الميساج.
1: صحيح، هي في بعض أي في بعض الأحيان فما بعض الظروف اللي تمنع الناس أنها تبقى لساعات طويلة مع أبوها ولا أمها، لكن يلزم نتصرفوا في الحالات هذه. المهم نحافظوا على السلامة النفسية والجسدية
0: لأباء وأمهاتنا، ويستشيروا في حاجات يحس اللي هو معناتها ديما عنده
1: عنصر فاعل،
0: عنصر فعال في أكيد. المجتمع وفي العائلة وقيمته ديما إن شاء الله ديما والدينا ربي يفضلهم
1: إن شاء الله يا رب،
0: القيمة نتاعهم ديما هذيك احنا الثقافة نتاعنا والحمد لله ديننا تخلينا ديما نقدروا الوالدين ونحترموهم ونخليوهم هما ديما في المرتبة الأولى في العائلة.
1: أكيد ونحبوهم برشا زادة، والله لا يخلي ديارنا إن شاء الله من غير أبانا وأمهاتنا، وربي متحهم بصحة البدان. ويعطيك صحة دكتورة أنت زادة على العمل الإنساني، هو عملك إنساني أكثر منه ربما طبي، مع فئة حساسة وفئة تستحق فعلا العناية الطبية.
0: العائلة ما تفيقش بها هذه الخصوصيات معناتها على الأمور النفسية، احنا في العيادات نتفقوا بهم أكثر
1: بطبيعة.
0: معناتها وننصح نقدموا نصايح للعائله لاولادهم، وهم ناس حتى ما عندهاش اولاد مع الاسف، تلقى شكون معناتها من العائله ولا من الجيران، معناتها فما المجتمع راهو التونسي يحافظ على هذيك النواة العائلية.
1: صحيح،
0: هذيك حاجة مهمة ياسر،
1: وهي خصوصية تونسية إن شاء الله تبقى ديما. دكتورة وبوجودكم أنتم دكاترتنا، شكرا لك دكتورة مريم الحكيم طبيبة شيخوخة، بارك الله فيك وربي عينك ونهارك زين إن شاء الله دكتورة.
0: علينا وعليك عايش.
1: شكرا، يعطيك صحة.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: ديما معاكم في ورود الصباح. نذكر المناطق المعنية اليوم باضطراب التوزيع على الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 9 صباحا. المناطق المعنية هي المناطق العليا لوسط مدينة غمراسن وعمادة قصر الحداد التابعة لمعتمدية غمراسن، كذلك منطقة تليلت من معتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين. ينجم يرجع الماء إن شاء الله بداية من الساعة 5 مساء انطلاقا من 9 يصير الاضطراب هذايا. فردوا بالكم بتبيعوا وخذوا احتياطاتكم وربما المستلزمات متاعكم من المياه. نوصل معاكم نمشي مباشرة الفقرة أي تايك رفقة الزميل عبدالله بقير، متابعة طيبة.
2: حب تحكي اون إليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنسني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون إليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم باش نحكوا على دخول التكنولوجيا الى لياي العالم الرياضة في بلادنا. المرصد الوطني للرياضة يطرح في ندوة وطنية الأخيرة رؤية جديدة وعصرية لإنقاذ واستكشاف مواهب المستقبل بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وداتا ساينس. المشاركين في أشغال الندوة دعوا رسميا لإرساء منظومة وطنية تعتمد على التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الرياضيين للشبان وتقييم مؤهلاتهم البدنية بدقة بعيدا على التقييمات التقليدية واللي تدخل فيها برشا محسوبية. الركائز العلمية الخامسة للاعتماد على التقنية هذه ولاكتشاف الأبطال. الرؤية الشاملة المقترحة ترتكز على دمج خمسة مجالات حيوية في المسار الرياضي، وهي التكوين العلمي، التأطير الفني، المتابعة الطبية، الرقمنة والإعداد النفسي والتغذية الرياضية المدروسة. المنظومة الذكية تهدف بالأساس إلى مراقبة المؤشرات الحيوية للناشئين واللي يضمن الوقاية المبكرة من الإصابة والحد من ظاهرة الاحتراق الرياضي الناتج عن الإجهاد البدني والنفس المفرط. المدخلين شدوا على أنه ضرورة تطوير آليات رقمية موحدة بين مختلف المتدخلين في القطاع الرياضي لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف مواهب في سن مبكر جدا وتأهيل جيل جديد قادر على المنافسة واقتلاع تتويجات دوليا وإقليميا.
2: تحكي اون إليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنسني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون إليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.

0: خط مباشر. نوصل معكم في المتابعة وفقرتنا القارة خط مباشر مع الزميلة خميس بوبتان، حضر معنا على خط المنوعة. خميس صباح النور، بداية يوم مكللة بالتوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك. لا مع تحية لك ولكل المستمعين الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح هذه وعدل.
0: طبعا مهم جدا نتحدث على عملية تنظيف وغربلة الشواطئ بجهة الجنوب الشرقي، ونتصور في سياق هذية موضوع خط مباشر اليوم.
1: في حول الله، هو في الحقيقة على اليوم هو موضوع المباشر، لأن في الحقيقة كان المفروض تنطلق عملية غربلة الشواطئ الممتدة على مستوى مختلف مناطق ولايتي مدنين وجابت، ولكن تأخرت هذه التدخلات ولم تنطلق إلا في نهاية الأسبوع الماضي بفعل تعطل السبقة المبرمة مع المقاول، ولكن انطلقت هذه الأشغال كما ذكرت بعد هذا التعطل الذي أثر على استعدادات مختلف الأطراف المتداخلة لانطلاق الموسم الصيفي في الإبان. فقط التدخلات المبرمجة على المستوى الوطني رصدت لها في مدينة لامع تقريبا 3 مليون دينار لكافة شواطئ الجمهورية التونسية، منها بتباع ولايتي جابس ومدنين، اللي باش تكون التدخلات في ولاية جابس على مدى 15 كيلومتر في على طول سواحل ولاية جابس، انطلاقا من المطوية إلى حدود الزارات الجديد هذه السنة، إضافة 4 تدخلات في 4 شواطئ في ولاية جابس في الزارات. أول مرة يتم التدخل بالنسبة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وكذلك ليماو وعيشون وكتان، هذوما الشواطئ الجدد اللي تم التدخل فيهم هذه السنة. بالنسبة لولاية مدنين، التدخلات كما العادة تتم على مستوى الشواطئ العمومية جزيرة جربة ومعتمدية جرجين، انسال في الحال كذلك بقية الشواطئ يتم التدخل فيها على مستوى ولاية مدنين وخاصة في معتمدية بن جردان، لأن من المطالب الأساسية لا مع تدخلات الوكالة أن تكون كذلك في معتمدية بن جردان اللي فيها شريط ساحلي جميل مهيئ في الحقيقة على مستوى خاصة مرسى القصيبة وكذلك منطقة القرنين وخيرها في المناطق أو الشواطئ العمومية في معتمدية بن جردان. الآن التدخلات تتم على مستوى تقريبا 13 كيلومتر في ولاية مدنين كما ذكرت في جزيرة جربة ومعتمدية جرجيس، إن شاء الله تلتحق بقية الشواطئ سواء في معتمدية بن جردان أو كذلك في معتمدية سيدي مخلوف مدينة الجنوبية، نتحط على بغرار، نتحط على سيدي مخلوف، فيها شواطئ زادة تنتظر التدخل على مستوى التهيئة من قبل وكالة تهيئة الشريط الساحلي. المجهودات هذه لا معاكيد تبذل مع عديد الأطراف خاصة البلديات البلديات المعنية، ولكن يبقى ديما الدور الأساسي والمهم
0: للمواطن
1: لا مع هو دور المواطن، لأن في الحقيقة تتم التدخلات على مستوى الشواطئ مش تكون معناتك بشكل دائم، مثلا في ولاية جابس على الأقل 11 تدخل بمعدل 3-4 تدخلات على مستوى كل شاطئ، ولكن الدور الكبير هو المواطن، هو المحافظ صراحة على مستوى الشواطئ، لأن في الصباح
0: هي ما تتكلفش برشا خميس، هي يكفي أنك المكان كما جيته كما تخليه، أبسط شيء يعني ما تطلبش برشا وقت وإلا برشا عمل من المواطن اللي جاي يستمتع بالبحارة، تحب تستمتع به نهار آخر في نفس الظروف خليه كما كان موجود.
1: يطلب الوعي والعقلية صراحة لا معلينا، أعمل جولة في الصباح الباكي في الشواطئ العمومية، هذه مش رمي ورود ولا حاجة، صراحة تدخلات كبيرة على مستوى الوكالة أو على مستوى البلديات، ولكن صراحة بعد معناتها على طول اليوم ومن غدوة معناتها نرجع نفس المكان ونفس الوضعية ونفس الواحد، هذا
0: للأسف السلوك
1: يرهق جدا تدخلات العمل البلدي صراحة. ونشوفه في الصور ماشي نقول لك حاجة غير حضرية تماما، خلينا نقولوش
0: غير حضرية وتمس شوية من صورة تونس اللي يلزمنا نحافظ عليها واللي يلزمنا نروجوها حتى نستقبلوا سياح، وبالتالي يعني على الأقل نكونوا سند للاقتصاد متاعنا.
1: خلينا هو من السياح بطبيعة الحال، ولكن هو المواطن التونسي لا ما أكيد يتحدث من السياح مهم برشا، ولكن المواطن التونسي بالأساس هو من حقه أن يتمتع بالشواطئ العمومية في بلادنا وتكون نظيفة، ولكن صراحة احنا برشا مرات وهذا دورنا نلوم برشا على البلديات من قبل العمل نتاعها، ولكن زاد راهو المواطن الصراحة عنده دور كبير جدا في ان تكون الشواطئ نظيفة. وهني بصراحة ما نيجي نتحدث على حاجة الأسر، شنو ايش الأسر دورها كبير برشا وخاصة
0: في التوعية
1: صراحة، وان المسالمة تكون موجودة ومتوزع على الشرط العمومي دورها كبير بركة. كما انت ذكرت لا معنى في تلقى شرط نظيف تخليه نظيف، ما تطورش حتى مرة دارها مش نظيفة مفروض حتى الشرط يكون نظيف.
0: صحيح، ان شاء الله الناس الكل تكون عندها الوعي هذا خميس، ومش حاجه صعيبه كما ذكرنا، ونحافظوا على الشواطئ نتاعنا حتى تتعدى صيفه مريحه للناس الكل. يعطيك الصحه خميس، نهارك طيب، وبالمناسبه ان شاء الله تبحيره جيده للناس الكل اللي اليوم قصد الشواطئ نتاعنا في جهه الجنوب الشرقي. شكرا خميس، كنكمل معاك خط مباشر، وهكا نكمل معاكم الجزء الثالث من حصتنا لقناه توصل حتى للعشرة في ورود الصباح ديما على موجات الاذاعه التونسيه من تطاوين. بعد شوية موجز الأخبار مع زميلة فاطمة طليحة، وبعدها مباشرة تكونوا معنا في راديو نيوز.

0: إشهار.
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار،
5: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تطرق لقاء جمع أمس بقصر قرطاج أو بقصر باردو أعضاء المجالس المحلية بن مهيرة وسمار وتطاوين الشمالية برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربالة إلى جملة من الإشكاليات التنموية والاجتماعية، منها البطالة وتعطل عدد من برامج التنمية المندمجة والماء الصالح للشراب والصعوبات المرتبطة بالنقل والنقص المسجل في المرافق العمومية. انطلق الاتحاد العام تونسية للطلبة بجهة جبس في عقد سلسلة ندوات التوجيه الجامعي 2026 لفائدة تلاميذ البكالوريا. من المنتظر أن يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالمية والعالية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 وفق ما أفاد به كهية مدير الإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد أدريتية. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. قالت مصادر طبية أن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات في شمال ووسط وجنوب القطاع. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران ستواصل حماية مضيق هرمز، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعويض كل من يوفر ممرا آمن للسفن التجارية عبر المضيق مقابل هذه الخدمة وفقا لوسائل إعلام إيران. نهاية الموجز، نبقى الآن مع معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم مع الزميل عمر بودربلا.
4: معرض الصحف العربية والدولية.
6: شكرا لك فاطمة، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة القدس العربية وتحت عنوان واشنطن طهران مذكرة افتراق لطيف. اعتبر الكاتب محمد عياش أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في جوان 2026 لا تبعث على تفاؤل، رغم أنها هدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ويشير إلى أن انهيار المذكرة كشف عمق الخلاف بين رغبة الطرفين في تخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية وبين استمرار الصراع الجيوسياسي والعسكري. فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء التفاهم واتهامه إيران بعدم الجدية، عادت لغة التصعيد. ويخلص الكاتب إلى أن انهيار التفاهم الأمريكي الإيراني يعكس هشاشة أي اتفاق في ظل غياب ضمانات حقيقية واستمرار التباعد بين مواقف الأطراف المعنية. إلى موقع أساس ميديا وتحت عنوان تسليم لبناني الإسرائيلية أو الإيرانية، كتب وليد شقير في أساس ميديا نتيف

أطلق الإطار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية نقل المفاوضات من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة التنفيذ، حيث باتت مسؤولية تطبيقه تقع على عاتق الدولة اللبنانية والجيش والوسيط الأمريكي، ويشير إلى أن لبنان يسعى إلى استعادة سيادته في الجنوب عبر توازن جديد تدعمه رعاية دولية في ظل واقع فرضته الحرب مع إسرائيل واستمرار النفوذ الإيراني، موضحا أن واشنطن باتت تميل إلى إشراك قوة دولية بديلة عن اليونيفيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات. ويؤكد شقيرا أن نجاح الاتفاق يواجه عقبات كبيرة أبرزها الخلاف حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين لبنان وإسرائيل، إذ يفضل الجانب اللبناني اتفاق عدم اعتداء بدل التطبيع الكامل، إضافة إلى إشكالية دور حزب الله وإيران في المرحلة القادمة. إلى موقع المدن، وتحت عنوان حرب روسيا على أوكرانيا الروبل لا يحارب، يرى الكاتب بسام مقداد أن انشغال الولايات المتحدة ولا سيما الرئيس دونالد ترامب بالحرب الإيرانية أسهم في تراجع الاهتمام الدولي بالحرب الروسية الأوكرانية رغم استمرارها وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن الأوروبي والعالمي. ويشير إلى أن الأشهر الماضية لم تشهد تغيرا كبيرا على خطوط المواجهة باستثناء تصعيد أوكراني لافت تمثل في استهداف منشآت الوقود والطاقة داخل العمق الروسي في محاولة لنقل كلفة الحرب إلى الداخل الروسي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والخسائر البشرية التي تتكبدها موسكو. ويؤكد الكاتب أن التطورات الأخيرة قد تعكس تحولا في الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا، مستشهدا بتقارير تحدثت عن استعداد إدارة ترامب لزيادة الدعم العسكري والضغط على روسيا بالتزامن مع اتساع نطاق الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية. نختتم بموقع اندبندنت عربية وعنونت ترامب يعيد رسم خريطة أمريكا اللاتينية. نشر موقع اندبندنت عربية مقالا للكاتب برايان وينتر اعتبر أن أمريكا اللاتينية أصبحت الساحة التي حقق فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز نجاحاته في السياسة الخارجية، في وقت واجهت سياساته في ملفات أخرى مثل إيران والعلاقات مع الحلفاء انتقادات وإخفاقات. ويشير إلى أن ترامب يولي المنطقة اهتماما غير مسبوق انطلاقا من ارتباطها بأولوياته الداخلية. ويؤكد الكاتب أن إدارة ترامب تنتهج سياسة أكثر تشددا تجاه المنطقة مستلهمة نهج العصا الغليظة ومبدأ مورو، بما يعكس رغبتها في استعادة النفوذ الأمريكي التقليدي في النصف الكرة الغربية. ويستشهد بتهديدات ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما وتلويحه بتنفيذ عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات في المكسيك، معتبرا أن هذه السياسة تمثل عودة إلى أساليب التدخل الأمريكي التي طبعت العلاقات مع أمريكا اللاتينية خلال القرنين 19 و20. إلى هنا نأتي لختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: ومعكم ديما في ورود الصباح اللقاء يتوصل حتى للعشرة على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين، ونوصل لفقرتنا الحوارية التحليلية بعد شرط الركن ننطلق.
1: راديو نيوز من قلب الحدث،
2: من قلب الحدث
1: إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
0: وفي تأمين القراءة التحليلية لراديو نيوز مبروكة حضر معنا في الاستوديو، صباح النور مبروكة، بداية يوم موفقة إن شاء الله.
3: شكرا لمع، صباح الخير، وصباح الخير لكل أصدقاء المستمعين اللي تابعوا فينا هذا الصباح.
0: ننطلق في المتابعات اللي يلزم نرجع عليها ونشوفوا ربما القراءة التحليلية وأبعادها في علاقة بالمشاغل اللي تهم الرأي العام. مبروكة، ننطلق بلقاء البارحة صار بين عميد المحامين بوبكر بالثابت بمقر الهيئة بقصر العدالة بتونس، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي، وكان مرفوق بعضوي المكتب التنفيذي فخر الدين العريني وسليم بوزيدي. خلال اللقاء قام بروكا صار تبادل وجهات النظر حول الوضع العام وسبل تطوير التعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل. عندنا فترة ما شفناش اللقاءات هذه على مستوى عمل الاتحاد. تفضلك المال.
3: أكيد لمعوا جزء منظمات كانوا من أبرز عناوين المشهد السياسي الوطني طوال السنوات الماضية، ولاحظوا أنه في الفترة الأخيرة عندهم تحركات سواء كان على مستوى هيئة المحامين أو على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل، وأكيد هم مساهمين ومشاركين في الـ يعني الـ الـ الـ المشهد السياسي برمته. إذن ما نستغربش تكون عندهم لقاءات، ما نستغربش تكون عندهم يعني تشاورات في هذه الآونة بالضبط. ماذا سيتمخض هذا اللقاء؟ ربما الفترة القادمة نجم نشوف فيها يعني تطورات أخرى حول ما تم ربما الاتفاق عليه من خلال هذا اللقاء بين هيئة المحامين والاتحاد العام التونسي الشغل.
0: واضح أكيد باش نوصل معكم في الأخبار والمتابعات بعد شوية. مبروك، نتحدث على اليوم العالمي لأسماك القرش ومنظمة أو جمعية المحافظة على التنوع البيولوجي بخليج جابس عندها نشاط في الإطار هذايا حال ما تجهز المكالمة الهاتفية. نكونوا في متابعة الأخبار هذايا. نمشي مباشرة للخبر آخر. مبروك، الخبير والمختص في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان يتحدث في سياق اليد العام للنشيطة في تونس، يقول تعمل في الاقتصاد الموازي. تقريبا رقم كبير برشا، نعرفوا تفاصيله ونقروه بالقراءة المنطقية لمثل هذه الأرقام بعد شوية بعد ما نسمع التصريح.
4: الاقتصاد الموازي اليوم في تونس يصور جزء من 3.5% 48% من اليد العام للنشيطة في تونس، مؤشر خطير وخطير جدا باعتبار أن ضعف الاستثمار في القطاع الخاص في القطاع العمومي. مش كل مشي يولي الاقتصاد، الاقتصاد الموازي هو اللي احتل الطريق. اخذين المشطرة اللي هي تقريبا حسب تقديراتنا هذوما عمل المنصات يشغلوا ما بين 50 و60 ألف في الجمهورية التونسية، مش في العاصمة، مش في المدن بركرة، في القرى، في آخر القرى، يوصلوا البيتزا ويوصلوا الدواء ويوصلوا الصبات ويوصلوا الملبوس ويوصلوا كل شيء. معناتها هما عندهم أكسي حتى للمناطق النائية، معناتها بموتور نجم يمشي للجبال يوصل. معناتها أول حاجة هو كنون تعرف الاتمان، لأن من المهن الجديدة فما مهن مش تندثر في تونس وفي العالم الكل قاعدة تندثر، هي ولا فاكتور ولا واحدة لينا ما نعرف معاش مش ترقى. هالمهن هذوما جديدة، هي أشكال مورفولوجيا الشغل الجديد، كلها الظاهرة هذه خلينا ندرسوها احنا في تونس.
0: إذا تحت المجهر ظاهرة اليد العاملة النشيطة في الاقتصاد الموازي مبروكة، واللي برشا ولت من عادات التوانسة، يعني خدمات التوصيل هذية وسهلت برشا مأمورية، لكن للأسف الشديد يعني ما عليهاش رقبة اقتصادية كبيرة.
3: أعتقد أنه هذا ما يقتصرش على تونس فقط لامعة، لأنه في الصين كذلك بالنسبة لأوروبا موجود أنه من الصين إلى الدول الأوروبية مباشرة، نجم المواطن في أوروبا يشري أي بضاعة من الصين وتوصل مباشرة إلى المنزل متاعه. ربما حجم المعاملات اللي موجود في العملية هذه خلى أوروبا الآن تفرض أداء ضريبي على هذه المسألة. أعتقد أنه في تونس نفس الإشكال، وإحنا مش غريب راهو الاقتصاد الموازي لما نتحدث عليه بحكم أنه تقريبا هو نصف الاقتصاد العادي، يعني نصف للاقتصاد المنظم ونصف للاقتصاد الموازي. هذا تشوف يعني قوة هذا الاقتصاد، وبطبيعة الحال يكون عنده تقريبا نصف المساهمة في الدورة الاقتصادية الوطنية، عادي باش تكون 48% من اليد العاملة النشيطة هي موجودة في الاقتصاد الموازي. وإحنا أكثر من مرة في ميزانية الدولة، في مشاريع الميزانية الدولة، قلنا ضروري إدماج هذا، ما عادش نجم نلغوه، راهو التطور ما عادش نجم ربما نحيو هذه الحاجات الجديدة اللي دخلت علينا، ولكن بذكاء ندخلوه في الدورة الاقتصادية، وندخلوه خاصة في الأداء الضريبي.
0: واضح. نواصل في متابعتنا اليوم، ومبروك 14 جويلية، من كل عام هو اليوم العالمي لأسماك القرش، والاحتفال أو الاحتفاء بهذا اليوم هو من أجل التوعية بأسماك القرش ودورها المحوري خاصة في استدامة النظم البيئية البحرية. في الإطار هذا، جمعية المحافظة على التنوع البيولوجي بخليج جابس بشراكة مع مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمي للبيئة بشمال إفريقيا، تنظم اليوم يوم علمي تحسيسي يهدف إلى التعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها في البحر الأبيض المتوسط وتونس. أكثر تفاصيل على هذا الحدث من خلال استضافة المكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا مريم لفقي. سيدة مريم، صباح النور وشكرا لك على قبول دعوتنا.
5: صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة التطاوين.
0: شكرا لك. إذن نتحدث عن التوعية بأسماك القرش ودورها الخاص ودورها المهم جدا في النظام البيئي البحرية، تفاصيل هذا الحدث سيدة مريم.
5: والله احنا اليوم انا مجتمعين في كلية العلوم بإسفاقس، الحضور متنوع ما بين بحارة ومجتمع مدني وباحثين وطلبة وكذلك دي ديسيدور. اليوم مجتمعين باش نحتفلوا صحيح باليوم العالمي للقروش، ما حقيقة باش نحكيوا على هالموضوع الشائك باش نلقاو حلول مع بعضنا اللي تنجم تحسن من وضعية هذو من الأصناف في المستقبل إن شاء الله.
0: يعني كأنه الهدف هو إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان وأحد أهم المكونات أو الكائنات المفترسة في المحيطات سيدة مريم. والعلاقة هذه كيفاش نجم تكون، خاصة وقت نشوفوا برشا ناس عندها علاقة بكائنات البحر سيئة نوعا ما؟
5: صحيح، هذا يعود للتوعية، يعود للثقافة، تنقصنا برشا ثقافة البيئية. دونك احنا من صندوق العالمي للطبيعة نخدموا على الاسباه هذية، لازمنا كما قلت انت الانسان لازم هو باش يحافظ على كائن لازم يعرف علاش يحافظ عليه، واذا هذا الكائن يجي نهار وما يلقاهش في البيئة المنظومة البيئية متاعه شنو ينجم الامباكت نيجاتيف يكون له على الايكوسيستم متاعه وعلى حياته. دونك احنا نعرفوا اللي القروش والريات هي من الغضروفيات، هي متواجدة في أعلى هرم السلسلة الغذائية، دونك أي اختلال في التوازن نتاعها باش يضر بالمنظومة البيئية كاملة وباش ترجع بالمضرة على الإنسان بطبيعة. دونك القرش راهو ما يخوفش برشا، ماشي في بالهم اللي احنا لازمنا نقضيه على القروش. بالعكس احنا تونس من اهم البيبينيير اللي موجودين في البحر الابيض المتوسط، اكثر من 60 صنف ما بين قروش وريات، لازمنا نحافظوا عليها ولازمنا نعرفوا كيفاش نلقاو تدابير وحلول اللي ما تضرش بالبحار من شيرة، على خاطر هذاك موطن الرزق نتاعو، ومن شيرة أخرى نحافظوا على التنوع البيولوجي نتاعنا. دونك نخدموا على المعادلة هذه ما بين الحفظ الستاتيو نتاع السوسيو ايكونوميك نتاع البحار والمجتمعات المحلية، وما بين الحفاظ على الموارد البيئية والأصناف المهددة بالانقراض.
0: باهي، بالنظر للأهمية هذه اللي كنت تتحدث عليها وفيها برشا نقاط مهمة، كيفاش نجمو نستثمروا الكائن البحري هذايا وتكون عندنا برشا معطيات تخلينا فعلا نعرفوا قيمة ودور سمك القرش في حياتنا البيئية؟
5: هو انا ديما نقول راهو الخدمة سي ان ترافاي دو كولابوراسيون ما بين لي زاكتور. راهو الباحث ما ينجمش يخدم ما غير البحار، والبحار ما ينجمش يخدم ما غير الديسيدور، والديسيدور ما ينجمش يخدم ما غير المجتمع المدني. كلنا لازمنا نساهموا في الكوليكت نتاع لي دوني، نقولوا احنا الداتا هذيك مهمه جدا باش انت تنجم تبني عليها قرارات. صحيح احنا توا في تونس الوضع جوست ان كيفاش نلقاو تدابير باش نحميو هذو من الأصناف ونعاودو.
0: عندكم مقترحات سيدة مريم؟
5: المخزون
0: أي فما مقترحات محطوطة في الإطار هذايا؟
5: عندنا برشا مقترحات. احنا مؤخرا ساهمنا في ديفلوبمون تاع البلان داكسيون ناسيونال بور لا كونسيرفاسيون تاع لي بواسون كارتيلاجينو اللي هما الغضروفيات مع لي زاكتور الكل, وقاعدين نخدموا على لاسبي نتاع الغوشيرش, قاعدين نخدموا على لاسبي نتاع الكومونيكاسيون, قاعدين نخدموا على لاسبي نتاع كيفاش نلقاو دي زالتيرناتيف للبحار باش نهار اللي يسيب لي زونجان اللي هما يصاد بيهم ديريكتومون القرش ما يقعدش ما عندوش خدمه يمشي يرى الالتيرناتيف اخرى. دونك هذوم لي زاسبي الكل قاعدين نخدموا عليهم. وبغمي الحلول اللي جات من عند البحار راهو فما اللي يقول لك انا تو نحي هذيا صيد القروش ونمشي نتوجه لصيد السلطعون الازرق مثال, وحيد اخرين يقول لك انا نعمل محميه صغيره نسميوها احنا نوتيك زون باش انا نخليها ستة شهور ولا سبعة شهور حتى تعود تاهيل المخزون هذيا وبعد نرجع نصطاد فيها. وحيد اخرين يقول لك متسالش انا نسكر الزون هذيا ما نصطادش فيها ونمشي فما الوعي والانجاجمون راهو تلقى لي زالتيرناتيف وتلقى لي سوليسيون, وهذا اهم حاجه كي تبدا الحل يخرج من منبع كيفاش نقولوا من منبع المشكله
0: المعنيين بالمساله هم البحاره وهم اللي صحيح. عندهم علاقه كبيره بالبحر بطبيعه في الاطار هذا. يعني نتصور لمتكم اليوم في صفاقس هي علميه وانسانيه لاعاده تقييم العلاقه هذه اللي ذكرنا بين الانسان والمحيطات, ولكن زاد في نفس الوقت يلزم تكون فما مساعده على تنفيذ هالاستراتيجيه وهالعمل اللي يثمن فعلا من قبل المجتمع المدني للحفاظ على المحيطات متاعنا.
5: الحقيقة احنا في الصندوق العالمي للطبيعة وفي إطار المشاريع اللي نخدم فيها on implique les acteurs الكل. دايور les activités والنشاطات اللي احنا نقوم بيهم تلقى فيهم البحار, تلقى فيهم الطلبة, تلقى فيهم الباحثين, تلقى فيهم الديسيدور. معناتها c'est un travail par approche participative, معناتها خطة تشاركية, وهذا الكل باش تكون الconservation d'une manière efficace ou impactante. معناتها مهم جدا اني اليوم كي نخدم على الكونسيرفاسيون تاع لي روكا نشوف بعد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين الامباكت هذايا بوزيتيف على تغيير ستاتيو تاع لي زيلاسمو برانش في تونس. سورتو عندنا راهو اكثر من 29 صنف في الليست روج تاع اليو اس اي ان واللي هما ما لازمناش نصطادوهم بالكل, معناتها مهددين بالانقراض ولازمنا حمايتهم
0: أوفيسيلمون. واضح. أنا باش نسألك سؤال أخير, يعني نسبة الوعي بالمسألة هذه قداش عالمية؟
5: بأن نسبة الوعي باش نجاوبك مش قداش عالمية.
0: لا بصراحة بكل شفافية بالطبيعة.
5: لا أرجو أقول لك قد ما أنت تعطي وتخدم وتمشي للعبيد وتمشي للبحارة وتقوم بدورك قد ما أنت تلقى نتيجة. دونك نسبة الوعي ما هيش باش تجي من لا شيء, راهو باش تقول هذا يا واعي ولا مش واعي, لازمك تخدم عليها. وانا ديما نقول راهو اهم اكس في انك تخدم الكونسيرفاسيون مع تاع اي اسبيس تورتو ولا الاسمو برانش ولا دوفان, لازمك تخدم على الوعي. اذا بديت بالوعي وخلقت مجتمعات واعيه راهو بعديك سي بون, معناتها كل شيء
0: تلقى النتيجه
5: كل الحبل على الزرار.
0: اكيد جدا, وهذا يكون تراكمات علميه انسانيه بطبيعه أكيد في فترة ما باش تلقى نتيجة مهمة إن شاء الله على مستوى محافظتنا على أسماك القرش في تونس. شكرا سيدة مريم الخليل, كلمة الختام إذا كان عندك إضافة.
5: شكرا لك, أنا فرحانة اليوم بالعكس الصالة معبية بجميع الأطراف, ما عادش تلقى فئة معينة كان شي باحثين, بالعكس تلقى البحارة وتلقى المجتمعات المحلية المجتمع المدني, معناتها سا مونتخ بيان لونجاجمون, راهو لونجاجمون بعديك يجي بالكونسيرفاسيون. بعد بشوية بشوية ألونتيرم لازم باش نلقاو نتيجة, لازم باش أون ريكولت معناتها الريزولتا نتاع لي زيفور اللي احنا نخدموا فيهم تويكا.
0: شكرا يعطيك الصحة.
5: مشكورة أنت زادة
0: يعطيك. شكرا يعطيك الصحة. هيك من خلالك أخذينا فكرة على اليوم العلمي التحسيس اللي يهدف للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها في تونس. المكان نذكره كلية العلوم بصفاقس, ونشاط تنظمه جمعية المحافظة على التنوع البيولوجي بخليج جابس. مشكورة جدا المكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا مريم لفقي على كل التفاصيل هذه. نهارك زين وبالتوفيق لكم إن شاء الله سيدة مريم. بسلامة. مبروكة في كلمة بطبيعة هالأيام التحسيسية هذه وهالعمل اللي فعلا يثمن من قبل المجتمع المدني وكل ما يقع خاصة في علاقة بيئتنا, بيئتنا اللي اليوم تتكلم لغة أخرى. مبروكة.
3: أنا لفت انتباهي في السيدة اللي كانت تتحدث أنه الحضور متنوع, لأنه عادة نشوف اليوم العالمي وربما يوم علمي وما إلى غير ذلك كن نخبوي أنه ربما البحثين
0: بالمعنيين كدا. فقط
3: أي بالضبط, ولكن هي كانت موجود فيها البحارة وموجود فيها ربما عناصر المجتمع المدني، ونعرف البحيرة بتاع تونس متنوعة جدا لامعة، وفما أكيد أخطار تنجم تكون يعني تهدد البيئة أو كذلك تهدد التنوع البيولوجي البحري، كما نتحدث على أسماك القرش وهذه الحاجات يعني الدقيقة اللي وصلت إلى كلية العلوم ووصلت المخابر العلمية ونمزج ما بين العلم وما بين ربما تجربة البحار. أكيد
0: إن شاء الله تحصل الإضافة بتبيعة من خلال الأنشطة هذه. نوصل معكم ديما في راديو نيوز في ورود الصباح، اللقاء توصل حتى للعشرة بعد الوقفة الإشارية. نوصل معكم في التصريحات. إشهار
6: أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار راديو نيوز.
0: نواصل في راديو نيوز مبروكة ديما في ورود الصباح، ونواصل مع التصريحات بعد ما وكبنا حدث اليوم اللي هو اليوم العالمي للقرش أو سمك القرش. الأمس مبروكة انعقدت فعاليات أول ملتقى للتحكيم والوساطة الدولية في تونس، كانت بمشاركة قضاة ومحامين محكمين وخبراء ومستثمرين وممثلين عن يعني كل الهياكل الوطنية هذية. اللقاء هذية هو مبادرة تهدف لنشر ثقافة التحكيم والوساطة باعتبارهم من أهم الآليات الحديثة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية، وهذا بطبيعة يعزز جاذبية مناخ الأعمال ويطمن شوية المستثمرين. ولهنا نتحدث على مناخ الاستثمار كيفاش ينجم يكون في السياق هذا. يا رئيس جميع عمال التونسيين بالخارج ومستشار التحكيم والوساطة الدولية حسن العريبي ومخرجات الملتقى الدولي للتحكيم في علاقة بالجالية التونسية والاستثمار، نسمع التفاصيل.
7: ملتقى معناها نجح عالمي وان شاء الله ينجح معناها فعليا فيما يخص معناها الاقتراحات اللي صارت والحلول اللي نحبوا نقولوها الكل. دونك قاعدين نمشيو السير المستشارين كل الزملاء اللي تموا بعد الملتقى عادين الديزيام ايتاب الخطوه الثانيه اللي هي انه المخرجات اللي جات من الحضور هذاك الكل معناها الكريم حضور مشرف من كفاءات معناها في القانون كبيره برشا ان شاء الله باش تتجسد على ارض الواقع. وخدمنا برسك على 50% من فيها الكل بس كنت بخصوص أخرى إن شاء الله نخدم عليها ميدانين بحولها منها من توقع دينها. أهم المخرجات هو لفات منها المستثمر اللي حاب يعمل أي بروجي هنا في تونس يحس فما هيئة يحس راح بروتيجي يحس فما منها بارابور لزغتيك اللي حطهم في الكونترا منها اللي بشامله هو أنه منها يكون محمي من كل شيء أنه فما رجال قانون يجب يساندوه إذا كان عنده أي إشكال وأن يحب يعمل أي منها الأمور الإدارية وإلا كلها فما هيئة تحكيمية كاملة تتبعه من الأول الأخر منها وتضمنه منها حقه القانوني وحقه زاد الشرعي وحقه الاستثماري انه باش يخدم ويصور كثيرا. هذه منها احنا فوحة لناها منها باغ المستثمرين هو مجال التحكيم في برشا برشا برشا مجالاته متعادة. احنا اكدنا على المستثمرين علاش خاطر تونس نتصور تو في الوقت الحالي بالذات متحقق ناسها والعباد تعيش لبرا وتحب تستثمر هنا في بلادها. اذا كان احنا اي مواطن يعيش لبرا يجي في اي قرية من القرى واي بلاد من البلدان يعمل ام تي بروجي ولا ان كون بروجي صور انت منها العجلة كاملة اللي باش تخدم واللي باش تدور بارابور معناها جديد العام اللي احنا مستحقينها وناس اللي زمها معناها نحن مشكلة البيت هذا.
0: مبروكة.

0: الأخرى المطلوبة على المستوى الوطني وربما تساعد العمال بالخارج الوساطة والتحكيم الدولي في إنجاز مشاريعهم وفي كذلك يعني تذليل كل الصعوبات اللي يمكن أنها تكون أمام مشاريعهم. وبمثل هذه الملتقيات واللي عندنا حتى ثقافة قانونية ثقافة يعني في الدفاع عن ربما البرامج الاستثمارية أو المشروع الاستثماري تخليه ربما عنده فكرة كما يجب يعرف فيش يسوغ المشروع متاعه يعرف فيش يدفع عليه وفي صورة ما إذا كان عنده يعني إشكال ينجم أنا جهة ربما يتجاهلها. ونعرف كذلك زاد التحكيم والوساطة الدولية تونس لامعة في تونس على المستوى الخارجي الإشكال متاع تونس مع عدد من الشركات الأجنبية واللي هي مع الأسف الشديد تقريبا يعني الأمور في غير صالح تونس لأنه فما شركات أقوى برشا منا في معناتها الانتباه الى الجزئيات وفي الثقافه نتاع التحكيم الدولي والقانون الدولي بصفه عامه.
1: صحيح ملف مهم جدا مبروكه وان شاء الله تونس تلتقط اللحظه هذه وتعمل وتخدم اكثر على مستوى النقاط اللي تخليها في موقع قوه مش موقع
0: اكيد ان الكفاءات موجوده لامعة والخبراء في التحكيم الدولي موجودين ولكن حسن الاختيار والتفطن في الوقت المناسب لهذا الاشكال.
1: واضح نوصل ديما في راديو نيوز ونوصل في متابعتنا مبروكه أكثر تفاصيل بالقراءة التحليلية. نمشيو مرة أخرى المخطط التنمية 2026-2030 وهو محل متابعة الرأي العام اليوم تفاصيل
0: بدون تفاصيل كبيرة يعني التفاصيل على المخطط ماهيش كما يجب وهذا بشهادة عدد حتى من النواب ربما هذاك علاش تواصل الجدل حول المخطط الجديد يعني.
1: هذاك علاش باش نمشو نرجو على تصريح أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز سوسي اللي بين أنه المخطط هذايا تضمن اعتراف بأن سياسة التشغيل السابقة لم تكن ناجحة وفي الضغط على نسبة البطالة خاصة إلا أنه في الوقت نفسه يأتي هذا المخطط دون وثيقة تحدد عدد مواطن الشغل اللي باش يحدثها وأصنافها سواء كانت مشاريع محدثة خلال فترة إنجاز المشاريع والاستثمارات أم في مرحلة ثانية باش يتم خلقها أثناء الاستغلال الفعلي لهذه المشاريع بصفة مباشرة وغير مباشرة وحتى جدول إجمالي لتوزيع مواطن الشغل المنتظرة بحسب الولايات والأقاليم ماهيش موجودة في المخطط مبروكة. أيضا أضاف أستاذ للاقتصاد السوسي أن المخطط التنمية افتقد لورقة تحدد كلفة إحداث مواطن الشغل حسب المشروع والقطاع وأثر المشاريع على نسب البطالة الجهوية واعتبر أن التقديرات الواردة بالمخطط كانت إجمالية اعتمدت عبارات فضفاضة بين ظفرين منها مصطلح اعتبار التشغيل معيارا لاختيار المشاريع دون أرقام ونتائج واضحة وقابلة للقياس أو وضع أهداف عاملة للتشغيل دون خطة واضحة. تعليقك مبروكة وقراءتك التحليلية في النقطة اللي ركز عليها أستاذ الاقتصاد الأسوسي اللي هي نسبة البطالة إحداث مواطن الشغل فقط.
0: لأنه لا مع المنتظر من مخطط يعني يضبط استراتيجية ومخطط على مدى سنوات ولأول مرة
1: خمسة سنوات
0: بالضبط يعني لأول مرة انطلق من القاعدة أن يكون بالوضوح التام لامعة وبالدقة اللازمة
1: بالتفاصيل يعني
0: ماذا نريد العدد قديش وكفيك في حدود قديش وربما حتى الاحتمالات في تحقيق مثل هذه الأرقام يعني نحطوها في المخطط يكون على درجة كبيرة من الدقة وعلى درجة كبيرة من العلمية خاصة في مجال معناتها حساس اللي هو مجال التشغيل والناس الكل ربما تنتبه إليه والناس الكل عارفة حجم البطالة اللي موجود في تونس وملفات اجتماعية احنا نشوفه يعني تقريبا معناتها بشكل متواتر الاحتجاجات من أصحاب الشهاد المعطرين على العمل من أصحاب البسنة يعني موضوع معناتها حارق بشكل أساسي في تونس
1: صحيح.
0: المفروض يكون موجود في المخطط بالدقة اللازمة لأنه المخطط يجاوب على الإشكاليات المخطط يأخذ العنوان الرئيسي في التنمية ويحطه ويهتم به مو العنوان الرئيسي في التنمية كما قلنا الاستثمار وقلنا على التشغيل مع الأسف الشديد كما ذكرنا بهذا معناتها المحلل إلا الخبير هذا مش موجود وهو أصلا يعني كل الخبراء أجمعوا لامعة أنه المخطط فضفاض عمومي ما مشاش إلى الدقة ما مشاش إلى ربما باستثناء نسبة أربعة الطموحة هذه 4.2 تقريبا
1: في علاقة النمو بالنسبة
0: بالضبط بالضبط معطاه حتى ربما
1: تفاصيل
0: على مستوى شنو باش نعمل شنو كذا هذاك علاش يخلي ندرا هو مخطط يعني استراتيجي ندرا كيفاش يعني أثار فعلا كثير من الجدل
1: الأسئلة.
0: ربما صحيح. الصعوبة المالية الاقتصادية اللي موجودة في هالبلاد خلت أنه ما نجموش نعطوا ربما تفاصيل ولا من نجموش نعملوا

0: حياتي بدقة كبيرة جدا، خاصة نحن مجبورين يعني على خلاص الديون اللي هي تقريبا على أبواب.
1: ربما يقول القائل إنه التفاصيل هذه مبروكة ما تعنيش المواطن، نجم تخدم عليها الحكومة في عناوين مخفية، لكن رغم هذا
0: لا لا هذه عناوين رئيسية، لا ما هيش عناوين مخفية. وقت تحكي على التشغيل، وقت تحكي على التفاصيل هذه عناوين رئيسية بالضبط، يلزم تكون
1: هذه يقطع ربما مبروكة مع هامش الخطأ اللي نجم يصير في تنفيذ المشروع.
0: الخطأ موجود وأنك ما توصلش يعني تحقق الأرقام، هذا أعتقد أن هذا مفهوم جدا حتى من قبل المواطن. أنت في العائلة تعمل ميزانية، مثل من عشرة تبني دار ولا بتعمل كذا، تعمل ميزانية معينة، بعدتالي التكاليف تفوت الميزانية، هذا عادي جدا
1: ومتوقع
0: متوقع. ولكن أنا نحب
1: مع ارتفاع الأسعار
0: بالضبط يعني أنا نحب
1: أنا وقع تونسي بالطبيعة
0: تكون متمكن من المعطيات متاعك وتخدم بشكل علمي، وإذا ما وصلناش نحقق الأرقام اللي احنا ربما حطيناها في المخطط بكل دقة، عادي في المرة الجاية أو في المخطط القادم تنجم تكون، ولكن هذا فضفاض بشكل خلى ربما كل هذه
1: الأسئلة وردود الفعل. صحيح ما زالت متواترة ردود الفعل حول مخطط التنمية، ولما لا إن شاء الله نلقوا عليه الضوء في أعداد قادمة ديما على موجات إذاعة تطاوين. نواصل في المتابعات مبروكة، اللي نأكده لك إنه العطلة ما زالت ترى كيف بدايتها، لكن باش نتحدثوا على استعدادات وزارة التربية اللي أعلنت أمس على القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية 2016-2027. والخطوة هذه حسب الوزارة مبروكة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي.
0: هذا مش أول مرة حتى عملوا نفس الشيء، يعني صار ضبط للكرار الكراسيات على كل مستوى.
1: هيك تخدم فجعوا شوية المواطنين يعني يقول القائل يعني كيف كملنا ونتائج المراقبة البكالوريا انتهت يعني منذ
0: أيام. الوزارة قالت أني أستعد مبكرا لانطلاق،
1: لكن ما تفجع تونسي عنده شهرين ونص تقريبا عطلة صيفية.
0: هذاك علاش قلت راهو حتى عملوا مهيش حاجة جديدة، راهو حتى عملوا ضبطوا بطريقة هذه الكراسات. فقط أنا معناتها الأساتذة والمعلمين يقولوا ما هوش مجبور التلميذ أنه بيجيب كراسة ريسور، بيجيب كذا كراسة كراريس يعني
1: بعض الكراسات المميزة مثلا
0: يعني مش في حاجة أن الوزارة تهبط مثل هذه البلاغة، لأنه أصلا هو المعلم ولا المربي هو لي
1: ما هو ما ننسوش مبروكة جات المبادرة هذه من وزارة التربية، لأنه فما تشكيات زد من أولياء آخرين، كل أستاذ وقائمة الطلبات
0: والله أحيانا الولي
1: صار التفكير في توحيد المستلزمات.
0: أحيانا المربي يطلب كراسة 72 الولي يشري كراسة تريسور هيك الكبيرة
1: هيك يعني
0: موجود
1: كل يديروا قدروا في نهاية الأمر
0: بالضبط. هذاك علاش أعتقد أنه المربي والولي هي الوزارة يعني تهبت البلاغ هذا أكيد، ولكن المربي كذلك يتعامل بالكل قدروا قدروا كما ذكرت، وأنه
1: مش الكل مبروكة وديما نشوفوا إن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار وضعيات الأولياء وضعيات العائلة التونسية اللي فعلا حتى التزامهم بالبلاغ هذا في بعض الأحيان يكون سيء.
0: أنا في السنوات الأخيرة ربما انتبهت أنه فما اهتمام من المربين أنه معت ربما
1: طلبات
0: المجحفة اللي كانت واللي موجود تعمل كراسة 12 تعمل كراسة 24 تعمل كراسة 72 انت حر
1: انت وميزانية العائلة
0: ولا فائدة في ربما الأدوات اللي هي تكون بهيضة الثمن وتبقى الكاهل الولي. أعتقد أنه هذه ولت قناعة عند المربي اللي هو بطبيعة الحال ولي في نهاية الأمر المربي.
1: واضح بالتوفيق للوزارة التربية واستعدادها للسنة الدراسية المقبلة ما فيها بأس حتى في الورود نتحدث على القراية وإحنا في عطلة صيفية وإحنا في الشبكة الصيفية على موجات إذاعة تطاوين إن شاء الله تروق لكم مستمعينا وانتم معنا في راديو نيوز بطبيعة، ولقانا يتواصل حتى للعشر ربع ساعة مازال.
2: راديو نيوز من قلب الحدث، من قلب الحدث إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
1: نواصل مبروكة، نرجع مرة أخرى للبيئة بعد ما تحدثنا على أسماك القرش، نتحدث على القيادة العامة للكشافة التونسية اللي تحتفل في افتتاح رسمي بمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل. هذايا باش يكون بالمقر المركزي للكشافة التونسية غدوة إن شاء الله مبروكة الأربعاء، ومن المنتظر أنه يشرف على الحدث هذايا وزير البيئة وكذلك سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس إلى جانب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. الهدف من مشروع مبروكة نزرع مزرعة المستقبل، عنوان حلو برشا. الهدف منه هو زراعة 100,000 شجرة، تعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، وهذا يجي في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. برشا وعي من المجتمع المدني مبروكة في الاتجاه هذايا، اللي خلينا نثمن المبادرات هذه، وربما ننشر الوعي في أنه نمشوا في الاتجاه هذايا وندخلوا في التحديات البيئية ونعرفوا شنية تطلب منا التحديات هذه.
0: أكيد لمعة، تحية للكشافة التونسية، تحية لبنات وأبناء الكشافة التونسية،
1: تحية
0: اللي هي مدرسة اللي هي مدرسة في المجتمع المدني ومدرسة في العمل التطوعي.
1: نعم.
0: مدرسة بالتأكيد يعني في تونس من أهم التجارب في المجتمع المدني تجربة الكشافة التونسية، وأكيد الأغلبية عندهم ذكريات مع الكشافة التونسية فوق أوقات ربما انتموا إلى هذه المنظمة العريقة في تونس. نزرع المستقبل أكيد، لأن التحدي البيئي، التحدي المناخ لا مع ضروري جدا، وربما هو عالمي مش فقط تونسي، وجيد أنه الكشافة التونسية تتفطن إلى هذا. ونعرف أنه أكثر حاجة تقاوم الانحباس الحراري وتقاوم ربما التغيرات المناخية هي الأشجار، وهي زراعة الأشجار وغراسة الأشجار. ويعني إن شاء الله تكون موفقين في الكشاف، إن شاء الله يكونوا موفقين في هذا ويتمكنوا من تحقيق هذا المشروع الكبير وهذا المشروع النبيل والهدف.
1: وعلاش قلنا التحديات البيئية مبروكة في السياق هذا؟ باش نبقى تقريبا في أخبار راديو نيوز. الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية اللي اجتاحت غرب القارة في أواخر جوان الماضي، وفق بيانات رسمية مبروكة. وكانت الغالبية العظمى من ضحايا موجة الحر هذه أكثر من 9,000 حالة لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عام فأكثر. وخبراء قالوا إنه موجة الحر اللي استمرت تقريبا بين 20 و 28 جوان الماضي كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أوروبا، وتسببت في زيادة الوفيات وفي اضطراب توليد الكهرباء. كذلك ألحقت أضرار بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية. يعني تشوف أنه فما وعي اليوم وفما وتيرة سريعة جدا في اتجاه أنه نواكبوا التغيرات المناخية هذه. مبروكة.
0: أكيد لا مع هذاك، علشان أنا قلت ما هوش التحدي ما تروح فقط على بلدان العالم الثالث اللي هي ضحايا هذا الانحباس الحراري.
1: نعم.
0: وضحايا هذه التطورات، لأنه هو جاي من التصنيع، والتصنيع هو في العالم المتقدم وهوش في العالم النامي أو العالم الثالث اللي هو ضحية فقط أوروبا، اللي كانت في وقت من الأوقات لامعة تبعد الحاجات اللي تنجم تأثر على البيئة في المناطق العالم الثالث. الآن أوروبا مستهدفة بدرجة رئيسية
1: كبيرة
0: الله يعني في, في, في, في هذا، وهذه الحصيلة هي تاريخية بالتأكيد يعني في أوروبا. وظاهر أنه من حجم الضحايا 10,000 أوروبا لم تستعد جيدا لهذا.
1: صحيح.
0: لم
1: تستعد، لكن ربما اليوم تلتقط اللحظة هذه مبروكة
0: تشوف هل بتخدم النتيجة.
1: صحيح.
0: بتخدم النتيجة ربما، يعني أوروبا يلزمها كذلك يعني تغيير على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى البنية الصحية، يعني لازم تتغير، لأنه الحالات هذه متاع الوفيات المرتفعة أنه طبيا ما همش مستعدين لموجات الحرارة.
1: صحيح.
0: ربما مستعدين للثلوج، ولكن هما كانوا غير مستعدين، هذاك علاش ربما كانت الحصيلة بهذه الحدة.
1: واضح. وبما أنه بدينا في أخبار العالم مبروكة والحرب عودة من جديد بين أمريكا وإيران، الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، وحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأمريكية من أرضي. وكالة فاس مبروكة نقلت على الحرس الثوري في بيان أنه في المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية نصر 2 استهدفنا بالصواريخ الباليستية منشآت مهمة وموقع تمركز للقوات الأمريكية في قاعدة جوية في الأردن تستخدمها القوات الأمريكية لشن هجمات ضد إيران. البيان أوضح أنه أمريكا استخدمت القواعد هذه نفسها في العدوان اللي استهدف فيه 186 طفل في مدرسة ميناب في الفترة الأولى اللي انطلقت فيها الحرب الأمريكية على إيران. تفضلك الملك.
0: معناتها بدون إعلان وكأنه تعود الحرب بقوة لامعة، وإيران استهدفت الأردن واستهدفت الكويت واستهدفت البحرين واستهدفت سلطنة عمان واستهدفت
1: أينما تجد قواعد أمريكية على الأراضي العربية.
0: بالضبط. وشفنا التهديد البارح متاع ترامب أنه سيعود بقوة للقضاء على إيران، يعني وكأنه مذكرة التفاهم أصبحت مذكرة سوء التفاهم.
1: هي تمر بأزمة.
0: لا، هي مذكرة سوء تفاهم مع مذكرة أحد العناوين العنوان الصحفي كان جيد جدا يا حد الكتاب الصحفيين عنوان مذكرة سوء التفاهم يعني
1: صحيح.
0: ما وقع والآن مرة أخرى شبح الحرب عفوا يهدد المنطقة ومرة أخرى يعني فما فعلا يعني تهديدات خطيرة جدا جدا أن تشمل الحرب كافة أنحاء المنطقة خاصة عندما يقول ترامب أنه باش يكون هو الحارس متاع هرمز وسيفرض ربما رسوم أقوى من التي ستطلبها يعني الولاية ستطلبها إيران
1: إيران كما ذكرت مبروكة يعني ترامب تحدث على فرض رسم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز وكتب على منصته في تروث سوشيال ستعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسم حراس مضيق هرمز لكن حرصا على الإنصاف ستتقاضى مقابلا يعادل 20% من قيمة الشحنات يعني ما زال مواصل ربما في التصريحات هذه اللي تنجم تستفز الطرف الإيراني وتخليه يمشي يواصل في نفس التمشي الحربي مبروكة للقواعد الأمريكية في الدول العربية
0: أي مقابل إيران لن تسمح بأن يكون مضيق هرمز يعني في اليد الأمريكية في القبضة الأمريكية وتستفيد منه ماديا ديما بالبعد التجاري ترامب أكثر منه بالبعد السياسي أكيد ولكن هل ستسمح طهران بذلك خاصة حين نعلم أنه هرمز هو الآن حقل الألغام قوي جدا جدا جدا بزراعة الألغام فيه واللي يمثل فعلا يعني إشكال كبير جدا على مستوى الملاحة الجوية بالتأكيد الأيام القادمة ستحمل ربما تطورات أخرى في هذا الملف الحرب الآن نقول غير معلنة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خاصة
1: مفتوحة على كل احتمالات الحرب هذه ونرجع لها إن شاء الله في مناسبات قادمة ديما على موجات إذاعة تطاوين مبروكة نوصل موعد أرتيكل ديجور اليوم بعنوان المقال هذا بعنوان عباس يلقي حجرا في المياه الراكدة للكاتب والسياسي الفلسطيني نبيل عمرو بتبيع برشا نقاط مهمة طرحها عمرو في هذا المقال نجي عليها تحليليا مبروكة باختصار تفضل
0: إذن عباس يلقي حجرا في المياه الراكدة للسياسي نبيل عمر وهو قيادي فلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية واسم غني على التعريف من جيل صائب عريقات وحنين عشراوي وكل القيادة الفلسطينية التي كانت موجودة مع الراحل الشهيد ياسر عرفات إذن عباس حدد موعد إجراء الانتخابات التسريعية الرئاسية ربما في هكا كخبر يثير السخرية أحيانا لأنه صحيح. عباس
1: بالمقارنة بالوضع اللي تعيشه فلسطين وغزة
0: أولا عباس هو أصلا ليس عليه إجماع فلسطيني تماما يعني بالعكس وانتخابات تشريعية ماذا سيسأل السائل يعني في ظل ربما قصف يومي وعودة الحرب ضد غزة الإشكال في فلسطين الآن هو الجمود والانغلاق واستمرار الانقسام والهدف الأسمى أمريكيا وصهيونيا هو تصفية القضية الفلسطينية في المقابل هناك مطالب إصلاح خاصة أوروبية مطلوبة على السلطة الفلسطينية والسؤال يطرح دائما أوروبيا مع من نتفاوض هل نتفاوض مع السلطة الفلسطينية هل نتفاوض مع حركة حماس يعني لابد من توحيد الصف الداخلي الفلسطيني هناك دعوات كبيرة جدا حتى من داخل السجون الإسرائيلية ويقودها مروان البرغوثي الذي تعرض البارحة إلى اعتداء صهيوني وحشي جدا بإطلاق رصاصة مطاطية على قدمه يعني تعذيب كبير جدا
1: شفنا الصور مبروكة مخزية يعني جدا فعلا
0: مروان البرغوثي من داخل السجون الصهيونية يطالب بالوحدة الفلسطينية ومصطفى البرغوثي من خارج السجون الإسرائيلية كذلك يطالب بالوحدة الفلسطينية ويطالب يعني بربما حكومة إنقاذ وطني هل تجد هذه الدعوة من عباس الذي يفتقد حتى إلى المصداقية الفلسطينية هل تجد صدى؟ أعتقد أنه الملف السياسي الفلسطيني في حاجة إلى حلحلة وفي حاجة إلى انتخابات ولكن بأي شكل وفي حاجة إلى مخاطب وحيد فلسطيني بأي شكل هذا ربما يعني الإشكال في الفترة القادمة يختم المقال قرار عباس الذي تأخر طويلا وطويل جدا جاء كإلقاء حجر ضخم على سطح ماء راكد ودون تحميل الأمور أكثر مما تحتمل فيمكن اعتبار خطوة في اتجاه المطلوب ولكن إن لم ينفذ بكل ما تطلبه الانتخابات العامة من نزاهة وشفافية وإجراءات مقنعة للفلسطينيين قبل العالم فالتدهور سوف يستمر وحينها حتى الإدارة بمراسيم لن تنفع.
1: فعلا هذه هي الصورة ومحلاها الصورة الصحفية خاصة اللي نقلها الكاتب في هذا المقال مبروكة اللي هو نذكره بعنوان عباس يلقي حجرا في المياه الراكدة من صحيفة الشرق الأوسط. مشكورة جدا مبروكة، يعطيك صحة. كنت معنا في القراءة التحليلية لفقرة راديو نيوز ديما في ورود الصباح. إن شاء الله يومك سعيد، يومكم سعيد مستمعينا. إن شاء الله كنا خفف الظل عليكم. انطلاقتنا كانت من 6 ولقانا تواصل معكم حتى التوى. تحيات كل الفريق، هادي عادل مبروكة وزملائنا زادة في قسم الأخبار فاطمة وعمر. تحياتنا لكم الكل، نهاركم زين وبداية متابعة جيدة لإذاعة تطاوين. بسلامة.

0: الإشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: اشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينظم اليوم مكتب الإعلام للتوجيه الجامعي والمدرسي بالمندوبية الجهوية بمدنين يوم إعلامي في التوجيه الجامعي خاص بالتلاميذ المتحصلين على البكالوريا بمعاهد حمد السوق جربة. من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة اليوم الثلاثاء وفق بلاغ نشره المجلس، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. دوليا، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات دولية قيمتها تقترب من 900 مليون دولار أي حوالي مليار دولار أمريكي لدعم التعافي المبكر لقطاع غزة، مؤكدا دعمه المالي للسلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران لا يزال ممكنا، وأضاف ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض: أعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن.

0: نهاية الموجز، والآن الرياضة مع رباب لطرف.
1: شكرا عمر.
2: انفاسبار.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. قمة الليلة بين إسبانيا وفرنسا، الدور النصف النهائي لكأس العالم، باش يسافروا طاقم تحكيم سلفادوري بقيادة حكم الساحة إيفان بارتون. ذكر قاد ثلاث مواجهات سابقة في كأس العالم، بداها بدارة مباراة تركيا باراغواي ضمن المجموعة الرابعة، ثم اليابان السويد لحساب المجموعة السادسة، ثم سويسرا كولومبيا لحساب الدور السادس عشر من المونديال. ونذكر مبابي قائد فرنسا البارح ما أكملش الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده قبل مواجهة إسبانيا الليلة، ذكر ديما الدور نصف النهائي لكأس العالم بعد عرضه لإصابة طفيفة في الكاحل خلال الفوز على المغرب في دورة الثمانية. الترجي الرياضي التونسي تقدم بعرض جديد من أجل انتداب المدافع الدولي رايد الشيخاوي، ذكر النص العرض الجديد على انتداب الشيخاوي من الاتحاد الرياضي المنسيري بمبلغ قيمته 900,000 دينار مع التفريط النهائي في المهاجم أحمد بوعصيدة. وذكر هيئة الاتحاد الرياضي المنسيري أبدت القبول المبدئي والمقترح جديد في انتظار إتمام الصفقة في قادم الساعات. نذكر أيضا المقترح السابق كان في حدود 700,000 دينار مع إعارة أحمد بو عصيدة. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: تخيل توصلك رسالة على التالي.

0: قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تطوير، صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. ينظم اليوم مكتب الإعلام للتوجيه الجامعي والمدرسي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدينة يوما عالميا في التوجيه الجامعي، وذلك بمعاهد حومة السوق جرباء. انتظمت بجابس حملة مشتركة كبرى لإزالة الأكواخ العشوائية بشطأ حيدوس بالمطوية، تم خلالها رفع عدة مخالفات وإزالة 50 كوخا عشوائيا. تعقد اليوم كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة تخصص للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. نشرت وزارة التربية قائمة الكتب المدرسية المطلوبة حسب المستويات بالمرحلة الابتدائية، وذلك للسنة الدراسية 2026-2027. دوليا، شنت إيران هجمات على دول في المنطقة لليوم الثالث على التوالي، حيث أعلنت استهداف مواقع في البحرين وقاعدة في الأردن بالتزامن مع استهداف ناقلتين تتبعان الإمارات في مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ضمن ما وصفه بالمرحلة الأولى للرد على الهجمات الأمريكية منشآت عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في البحرين، بينها مستودعات أسلحة ومركز اتصالات، إضافة إلى مخازن وقود تابعة للأسطول الأمريكية الخامسة ورادارات ومنظومات إنذار مبكرة. في روما، انطلقت اليوم جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني، وسط تعويل اللبناني على أن تكون الاجتماعات ذات طابع تنفيذي للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في واشنطن. بعد الفاصل فقرة البلاغات.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم من جديد. يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اليوم اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بنغردان، ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة منتظمة بداية من الساعة 10 مساء وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدينة. كما يشهد اليوم توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا على المناطق العليا وسط مدينة غمراسن وعمادة قصر الأحداد ومنطقة تلالت من معتمدية تطوين الشمالية، ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة منتظمة بداية من الساعة 5 من مساء هذا اليوم. يعلم المكلف بتسيير شؤون بلدية تطوين الجنوبية بفتح الاستقصاء لمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية بمنطقتي تنكد وابن بركة، فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على مشروع المثال المعلق بمقر بلدية تطوين الجنوبية وتدوين ملاحظاته واعتراضاته بدفتر الاستقصاء العمومي المفتوح للغرض، أو توجيه مذكرة اعتراض بواسطة مكتوب مضمون الوصول إلى المكلف بتسيير شؤون بلدية تطوين الجنوبية، وذلك لمدة شهرين بداية من 3 من جويلية الجاري وإلى غاية 31 من شهر أوت المقبل. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.
0: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
2: تحية طيبة. ألقاب المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي مونديال 26، لم يتبقى في سباق كأس العالم 26 سوى 4 عمالقة، 4 منتخبات كتبت أسماءها بأحرف ذهب في تاريخ كرة القدم، وكل واحد منها يحمل حلم التتويج من جديد. الأرجنتين سيد المتأهلين إلى نصف نهائي من حيث عدد ألقاب بثلاث تتويجات عالمية، وتطمح إلى تعزيز رصيدها بلقب الرابع يؤكد هيمنتها التاريخية. فرنسا بطلة العالم مرتين تدخل المربع الذهبي وهي تبحث عن لقب الثالث يرسخ مكانتها بين أعظم منتخبات اللعبة. إسبانيا صاحبة الإنجاز التاريخي في مونديال 2010 تريد استعادة المجد وإضافة النجم الثاني إلى قميصها. أما إنجلترا بطلة نسخة 66 فتسعى لإنهاء انتظار دام عقودا طويلة واستعادة الكأس التي غابت عن خزائنها منذ 60 عاما. 3 ألقاب للأرجنتين، لقبان لفرنسا ولقب واحد لكل من إسبانيا وإنجلترا. 7 ألقاب عالمية تجتمع في نصف نهائي واحد في نسخة تعد من أقوى نسخ كأس العالم وأكثرها إثارة. فمن سيواصل كتابة التاريخ؟ هل تعزز الأرجنتين زعامتها أم تلحق فرنسا بكبار المتوجين؟ هل تعود إسبانيا إلى منصة المجد أم تكسر إنجلترا سيامها التاريخي؟ الإجابة ستكون العار في الملعب، حيث لا تعترف كرة قدم إلا بمن يصنع المجد داخل المستطيل الأخضر. تحياتي هادي السياري.
0: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: حكاية تجيب حكاية،
5: إذا نحكي لك حكاية
6: تعال نحكي شوي نحكي.
7: وحديتنا
8: خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة،
9: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة،
10: نخدم خياط خشبية والبرنوش والجبة كل شيء،
11: حجر على حجرة وسعف.

0: حكاية جيب حكاية،
1: حكاية جيب حكاية.
2: يا راوي احكي حكاية، احكي لي على ناس زمان.
0: وحديثنا فكرة تكمل فكرة،
2: فكرة وهك الدنيا.
3: الدنيا هادي يا سربزة،
0: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة.
4: الدنيا تمسك بيها، أي هموم لبعيد نرميها. دي الأفراح بالدنيا.
1: هي جيب حكاية
0: مع هادية والهام
1: وفوزية وابتسام.
0: حكاية جيب حكاية.

0: الفل، صباح النور، نهاركم زين، نهاركم اسعد. الايام مع نسمات، خلينا نقولوا عليله، بعد الايامات السخونه تعتبر نسمات عليله، ولا البنات صباح النور
1: تعتبر مع بإعانة الكلمات الجارية
0: لازم تفضحونا. لا لا، أنا الحقيقة فرحانة بالطقس البرة، برد شوي، برد درجات خفيفة على الأيام اللي فاتت، الحمد لله. مرحبا لهم، صباح النور.
2: مرحبا هادية، صباح النور. مرحبا فوزية، مرحبا الفريق اللي حاضر معنا في الصبحية هذية. السادة المستمعين طبعا، نهاركم زين، نهاركم طيب، الناس كل مرحبا بكم في حكاية تجيب حكاية.
0: صباح النور، صباح النور،
1: مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكل الفريق اللي معانا وبكل المستمعين.
0: نهاركم زين كل المستمعين، تحية تجيكم من فريقنا اليوم، رشيد بوزاخر وعادل جميل وحبيب هدية ومنورين الأستوديو، فوزية والهام وهادية. اليوم نعتذروا لأنه ضيفتنا المقعد الخامس تعتذر، ولظروف طارئة كيف كيف ابتسام زادة ماهيش حاضرة معنا لليوم. إن شاء الله أنتم مستمعين تكونوا حاضرين معنا على 75-78-900 بمختلف مواضيعنا، بمختلف ما نقدموه لكم من مواضيع نختاروها. إن شاء الله تكون هكا خفيفة، يعني خفيفة الطرح.
1: اليوم الغرزة تجيب غرزة، هي
0: وحكاية
1: كلمة تجيب كلمة، اليوم ينقصوا شوي الغرزة يعني
2: بلكش يكونوا مرتوبين زيادة.
0: أي مرتوبين،
2: ما تعرفيش هكاك،
0: ما نطلبش يصير غرزة. حكايتنا اليوم حكايتنا فقط حكاية تجيب حكاية، لأنه كل حكايتنا نحاولوا نمسوا بها الشرايح الكل العمرية، نحاولوا كيف كيف زادة نمسوا بها الناس اللي تسمع في إذاعة تطوين مكانه من خلال المواضيع اللي نطرحوها.
1: إيش قولك اقتراح في المباشر؟ هو مرتجل محالة، ناخذ المستمعين من الساعة الأولى، يعني مرحبا بهم في وقت ما يطلبوا،
0: مرحبا بهم وقت ما يطلبوا. يا لله على خاطرك نبدلوا كونديكتير، نعملوا تحويرات، نجيب عبد السلام هاو بحذانا يدخل معانا، ما فما حتى مشكلة. التولك شو متاعنا مفتوح مع ليكيب، مع المستمعين، مش مقيدين بحتى شيء، ما بالكونديكتير اللي عندنا. يا سيدي بن سيدك، مواضيعنا تبدأ من خلال ما نطرحوه من مواضيع، كما قلت وحكايتنا تبدأ من توا.
2: حكاية جيب حكاية،
0: حكاية جيب حكاية، وحكاية تجيب حكاية.
1: وما نجموش نحكو في حكاية الصيف من غير ما نحكو على مشكل عامل برشا قلق وبرشا
0: عامل
1: احتجاج، ديما عامل باز وديما ديما مصدر إزعاج سواء للمواطن أو للمسؤول، يعني اللي هو مشكل الماء، المشكل الأزلي اللي الحقيقة يعني آخر حاجة أمس احتجاج في جربة، الاحتجاجات يوميا حتى كان من غير وقفات احتجاجية، المواطن في داره يعني وفي كل بلاصة ولا يتقلق برشا، يتذمر برشا من قصان الماء. خلينا في البداية نحط الموضوع في إطاره، يعني موضوع الماء. موضوع الماء بطبيعة الماء هو هذا ما نشكوش فيه، الماء هو حق أساسي كوني كباقي الحقوق، نجم نقوله أنه حق سابق لجميع الحقوق الكونية والإنسانية، لأنه بدون ماء لا يمكن الحديث عن صحة، لا عن تعليم، لا عن أي حق من الحقوق الأخرى. بالنسبة لتونس تصنفت من عام 1995 من قبل منظمة الأمم المتحدة ضمن الدول اللي دخلت مرحلة الضغط المائي. في 2020 تم إدراجها ضمن قائمة البلدان اللي تعاني من الإجهاد المائي إثر تراجع معدل الحصة السنوية للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب من الماء. يعني إذا الفرد في أي دولة المعدل السنوي متاعه أقل من 500 متر مكعب من الماء، راه الدولة هذيك تعاني من الإجهاد المائي. ثم زاد مفهوم الحق في الماء اللي هو تأمين كمية مجانية من الماء لكل مواطن لا تقل عن 50 لتر في اليوم تقريبا. يعني إذا أنت في دولة أو في بلاد أو في منطقة ما عندكش 50 لتر في اليوم مضمونة ومجانية، فأنت ما عندكش الحق في الماء. هذا مفهوم يعني دولي محطوط.
0: أيوة.
1: يعني نجم نقوله الناس تقص عليها الماء، نجم نصنفوها يعني اللي هي
0: كيفاش نصنفوها؟
1: ما تتمتعش بالحق في الماء اللي هو حق دستوري.
0: نجم تشكي؟
1: نجم تشكي. تونس اليوم تقف عند تقاطع طريق خطير، الأمطار شحيحة، السدود جفت، السنوات العجاف تتالت، لكن نجمو زعما نقولوا بضمير مرتاح انه السبب ونلقوا باللوم على الجفاف فقط، هذه حاجة ربي كما نقولوا يعني، ولكن وين الاستراتيجية، وين الذاتي من الحكاية، وين الحوكمة؟ الخبراء يجاوبوا يقولوا انه ما تعيشه تونس اليوم ليس مجرد أزمة موارد، بل هو أزمة حوكمة هيكلية وعميقة، وهو فشل ذريع لمنوال تنموي فلاحي واقتصادي بني منذ السبعينيات على وهم الوفرة وتجاهل حقيقة الندرة.
3: أعطونا الماء، أعطونا الماء، أعطونا عطشان طريق بن مهاري يا أخي، أنا نحب الماء، نحب حياة كريمة يا ناس. يا جماعة راني بنبيع داري بنهز في بالي لفرنسا أنا والعيال الكل، قسم بالله هذا خمومة فيا يا ناس. علاش يا مول السونات علاش؟ رسالة للي شاد الماء بالله في طويل اللي شاد السبالة،
4: نقول لها علينا حني يا مدام، نحب ندخل راني الحمام، الماء مخصوص علينا عام علينا حني يا مدام.
0: هذه تذمرات المواطنين جديدة جديدة،
1: تفاعل عفوي،
0: تفاعل عفوي.
2: والله هذه راهو زاد ما تنسوش، أنا ديما معناها في البرامج اللي خدمناها الكل الزملاء، البرامج الخدماتية آخرها صوت الناس طبعا السنة، راهو محرج جدا وقت اللي يهز مستمع يقولك ما عنديش ماء. حاجة محرجة تحسها معناها في النهاية كأني إني ما عنديش ماء،
1: ويوصل
2: شنو باش نعمل؟
1: صحيح.
2: وين هالحلول باش نقولوا استنى؟ باش يستنى نقولوا اصبر، كلمة اصبر تحشم هذي. باش مش نطول برشا، باش نرجع النقطة الأولى، باش نمشي المغرب دولة مجاورة كيفاش عملت في الإشكالية هذي. انده ذيك في الصباح بكري استعملوا له شبكات خاصه به في الجبال وفي المرتفعات يلم الماء نده مش ماء مطر، استغلوه ولات هذه خاصه فيك القرى هكا كشي مددولها معناها نوع من الانابيب اللي القرى ولات توا بالماء نتاعها وما فما حد، وهي قرى جبليه في مناطق صعبه جدا انك تلقى فيها الماء. النقطه الثانيه باش نرجع تاريخيا لاسبانيا الاندلس، نظام المسلمين في تخزين الماء، لا خلوا صهاريج ولا خلوا معناها قنوات، عملوا سدود وخزانات، عملوا محكمة المياه في بلنسيا، المحكمة هذه اللي توزع الماء معناها بالعدل، عشان تجي الحي معين اليوم عنده حق في الماء، من غدوة الحي الموالي، معناها تعطيهم فرصة انهم يستعملوا الماء وانهم يخزنوا الماء. وبالارقام إنتاج متر مكعب واحد من مياه البحر المحليات بالطريقة التقليدية تكلف بين 3 و3.5 دينار تونسية لهنا، معناه هذا يحكوه مختصي الموارد المائية، وهام جدا استغلال مياه البحر، ونحن ما شاء الله عندنا سواحل ممتدة. في المقابل تبيع الدولة للمواطن بمتوسط يتراوح بين 700 و1000 مليم فقط، يعني فما خسارة ودعم مباشر تتحمله الدولة يقارب 2.5 دينار في كل متر مكعب.
1: أنت على ذكر إسبانيا الأندلس قديما، يعني ما نبعدش بعيد، زاد عندنا في توزر عندنا ابن الشبات يعني العالم التونسي المتوزر اللي عمل تقسيم المياه الواحة، تقسيم سابق عصر والتوى يمشوا به في برشا بلدان يعني.
2: صحيح، والتوى التقسيمات هذيك موجودة في سواء لهنا في توزر وحتى في إسبانيا مؤخرا في الشتاء كانت أمطار قوية. بالنظام هذاك القديم اللي هم حافظوا عليه المياه ما ضررت حتى مكان، بالعكس معناها لا فما معناها نقولوا نحن فيضانات تخوف ولا فما بلايس تضررت، بالنظام الإسلامي القديم اللي عنده قرون.
0: أي اليوم أنتم افتحتوا ملف، ربما ملف يمس كل البيوت التونسية من الشمال للجنوب، ولينا نعيشوا الحكاية دي مش كيف الجنوب بركة. نحكوا اليوم على خريطة العطش، على المادة الحيوية اللي ولات عملة نادرة في بلادنا الحقيقة. الماء في تونس ولات تعتبر تحت خط الفقر المائي الشديد، انقطاعات الماء اللي نعيشوها الماء خاصة نقوله في فصل الصيف في الليل في أوقات الذروة، ولا يعني ولا في كل الأوقات، ما عاش فما أوقات استثنائية. شكون المسؤول؟ التغييرات المناخية زعما؟ لا، فما سوء تصرف بنية تحتية متهالكة ممكن برشا. فما أرقام زادة نحكي عليها في تونس، أرقام متاع صيحات فزع يعني تكشف البيانات الأخيرة الصادرة على المرصد التونسي للمياه عن حجم الاحتقان الاجتماعي، وأمس آخر واحد يعني أنت حكيت عليه فوزية وحكيت عليه في أصايل زادة كيف سجلت المنصات التشاركية اللي يعني محطوطة على ذمة المواطنين 300 تبليغ عن انقطاع ماء تحت صيحة العطش في شهر واحد فقط، يعني شهر ماي هذايا مازال جوا وجويليا عندك جوا
1: عندي جوا
0: وتصدرت الانقطاعات هذه الفجئية والغير معلنة في بعض الأحيان خطر ساعات تجينا هاو ويظهر لي بلغة قدامنا
2: بلغسونات أمس عندي ثلاث بلغات
0: المعلنة بنسبة وصلت 88% من الشكاوى. هذه يعني الحقيقة اليوم نحكو في موضوع مهم برشا وفما حلول ترقيعية ولا حلول ماهيش وقتية اللي هي التحلية نتاع مياه البحر اللي ولينا توانا الحقيقة نحكو عليها، لكن الأهم من هذا الكل أنا في رأيي أنه نعتمد الطاقة الشمسية، الشمس اللي عندنا، الشمس اللي عندنا في ما يخص الانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي هي مربوطة ارتباط وثيق بالصونات كي يقص الدورة وبش يقص الماء أوتوماتيك ما.
1: خليني نرجع الواتش ووتر هادية اللي هي المنصة اللي أنشأها المرصد التونسي للمياه واللي ينجم كل مواطن بكبسة زر يولي هو مراسل يبلغ عن حالات الانقطاعات والتسربات والانتهاكات. يعني هذيك التسربات نشوفوها قنوات المكسرة نشوفوها برشا ناس تكلم لذاعة برشا ناس تقول لك نشوف الماء هكاك تمشي خسارة من عرفش راهو ساعات يحكوا بكل حرقة يقول لك من شكون باش نمشي مثلا كلمته وما جا حد
0: علي حد
1: ثم المنصة هذه اللي هي watchwater.in اللي أنشأها المرصد التونسي للمياه. انت ذكرتي شهر ماي في شهر جوان هادي شهر جوان السابق سجلت 423 تبليغ اللي هو رقم قياسي. صدرت ولاية سوسة القائمة ب 43 تبليغ. أيضا في جوان 23 تحرك احتجاجي مرتبط بمشاكل التزود بالمياه، 20 حالة تسرب مائي، 6 تبليغات تتعلق بجودة المياه وعدم صلاحيتها للشرب. ويعني هذا ديما نحكو على الحالات المبلغ عليها، يعني ربما اللي ما تبلغش عليه أكثر من هذايا
0: أكثر بكثير.
1: أيضا الانقطاعات الفجئية واضطرابات التزويد اللي تجاوزت نسبتها 80% من إجمالي الإشعارات المسجلة طوال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026. ربما أنتم حكيتوا على التوزيع العادل للمياه، يعني ثم خارطة عطش في تونس اللي هي شاملة، ثم توزيع عادل للغياب الماء بالنسبة لتونس، يعني الولايات الكل تشكي من الحكاية
0: هذا كان التوزيع العادل الوحيد
1: فيقول لك مثلا في الشمال يقول لك احنا عندنا المطر عندنا الخزانات الكبرى وعندنا الوديان
0: شفنا الخزانات يعني تعبت ويفيضوا فيهم يعني
1: نفسه فيها، ولكن يقول لك بار كونتر يعني في الشمال الغربي ثم جهات عطشة يحتاجوا يقول لك علاش كيفاش احنا عندنا 70% من الموارد المائية وفي نفس الوقت السياسة المتابعة يعني خلتنا ما عندناش الماء في مناطقنا في الشمال الغربي. جول الجنوب يقول لك احنا زاد بدورنا عندنا اكبر مائدة مائية في العالم اللي هي عبارة بحر من المياه العذبة
0: أيه.
1: في الجنوب معروفة تشاركها 3 دول ليبيا تونس والجزائر في نفس الوقت زادا حتى احنا عطشانين وعندنا قصان الماء، يعني تونس الكاملة تشكي. وديما نرجعوا انه مسألة حوكمة وليست مسألة موارد. نشوف بركة فيسا هادية ذكرتوا انتم مسألة التحلية وثم مسألة إعادة هيكلة الشبكات الماء يعني نتاع السونات اللي عاودوهم من جديد يعني عاودوا يخدموا من جديد
0: البنية التحتية كلها نتاع
1: السونات. والدولة بصفة عامة ماشية أكثر في التحلية، ولكن ثبت أنه كلفة إعادة الشبكة أقل بكثير ماديا وبيئيا واجتماعيا والكل من كلفة تحلية. ممكن ثم برشا أرقام ولكن المجلة ما تسعش لذكرها، ولكن نجم نقوله أن الدولة يعني مطالبة باش تراجع ربما الخيارات هذه. أنا استضافت في برنامجي البيئي برشا خبراء يقول لك راهو كلفة إعادة القنوات للسونادة صحيح تتكلف وقت، ولكن هي الكلفة الأأمن والأفضل والأجدى على جميع النواحي من تحلية المياه اللي برشا ثم حتى رفض مجتمعي اللي حكاية تحلية الماء. هذا نحكوا فيه بكل صراحة.
0: هذا هو يا فوزية هذا هو مربط يعني. الفرص يعني التحلية كما قلت بكري التحلية الكلاسيكية تعتمد على شبكات الكهرباء العادية، تحرق الغاز، تكلفة مالية ثقيلة، تزيد من تعمق أزمة الطاقة. هذا هو التوجه التكنولوجي الجديد، هو الألواح الفوتوضوئية الشمسية، ونستغل الشمس اللي عنا في أن ننجو وإلا نوزع المياه بصفة عامة.

0: موش لا السبالة تحل على ضروات ولا على قوش نحينا ليها قاعدك الطربوش وما تلينا نعقلوش ما طلقوش
1: حرمونا
0: من لادوش يا اخويا مشيت نغسل واحد تريكو دبو زعفت عليا لافابو قالت لي ما على بالكش باللي ما جاش المال هاد السبابي الما صابو ما يسربو
1: طلقو الما
0: ما طلقوش
1: حرمونا
0: من لادوش مشيت نسقسي السبالة قلت لها مالك يا السبالة راكي من الماء من كوبا قلت لك الله غالب راك تشوف راني غير نفس طلع وتهود راني في حالة غيبوبة
1: طلقوا الماء
0: ما طلقوش
1: حرمونا
0: من لادوش بعتنا لسيد الوالي رسالة وحكينا لها على هاد الحالة قلنا لها سيدي روح

0: هذه المياه، أزمة المياه حتى في الفن ولت في المجتمع العربي الكل الحقيقة،
1: في العالم الكل.
0: أي في العالم الكل زادة. احنا شو نوصلوا معاكم مستمعينا، هذه حكايتنا وحكايتنا متواصلة ديما في هذا الصباح. نسلم عليكم الكل، تنجموا تفعلوا معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا واتابعوا فينا.
1: حكاية جيب حكاية، ومواصلين بطبيعة في حكاياتنا، ومواصلين في مواضيع اللي نطرحوا فيها ديما في المنوعة هذية. اليوم في المجتمع التونسي الحديث على التهرب، وتعرفوا أنه تقريبا التعداد السكاني وفي كلها كفما فترة تقوم معناها، فما تعداد سكاني وفما إحصائيات، وفما إحصائيات هذيك معمولة باش نعرفوا المجتمع هذي شنية المكونات متاعه وشنو التدرج اللي موجود فيه. في 2026 التقارير تقول أنه تراجع معدل الخصوبة في تونس بمعدل طفل لكل امرأة، وهو دون عتبة تعويض الأجيال، مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع اللي هو أكثر من 76 سنة، وهذا طبعا يرجع للعناية الصحية ويرجع للنمط المعيشي ويرجع لتطور الحياة بطبيعتها في بلادنا. هذا يخلي تونس كما برشا بلدان في العالم تشكو من التهرم السكاني أو التهرم الديموغرافي أو الهرم السكاني يسموه. والمعهد الوطني للأحصاء يتحدث على نمو أسرع لفئة كبار السن مقارنة بالفئات الشابة، مما يغير القاعدة الديموغرافية للبلاد بشكل جذري ويزيد من نسبة الإعالة الاقتصادية، لأنه هذا يؤدي إلى انكماش في نسبة الشباب وتقلص نسبة السكان النشيطين، معناه اليد العاملة تنقص وعدد الشباب ينقص، ويرفع معدل الإعالة اللي يبلغ نحو 50.1%. وهذا نمشوا للصناديق الاجتماعية اللي هي تولي مركزة برشا على الجرايات، نمشوا للتأمين على المرض اللي لهنا المصاريف طبعا متاع الشيخوخة ومشاكل الشيخوخة، نمشوا للفئة الشبابية اللي هي فئة الفاعلة والفئة معناها المهمة في المجتمع، واللي هي وقت اللي تكون ناقصة معناها لهنا نخسروا أماكن متاع عمل، نخسروا أفكار جديدة، نخسروا طاقات شابة، مع أنه عدد المتقاعدين طبعا يزيد وتفرغ المؤسسات والإدارات والشركات، وهذا الكل يخلي المجتمع يعيش بطريقة مختلفة حتى في إنتاجيته، حتى في اقتصاده الاقتصادي، واللي موجه لفئة معينة اللي هما كبار السن.
0: احنا حتى كنا حابين نربطوه بالموضوع السابق اللي هو موضوع الماء ونقص الموارد. هو يقول لك ثم توجه عام في العالم انه اكل الوباء كما الكورونا والا الحاجات هذه اللي يصير فيها برشا ضحايا من الناس، يقولوا انه هو هذه نظرية المؤامرة بطبيعة، ماناش باش يعني ماناش مصدقينها والا ماناش باش نتبنوها، ولكن فقط يقول لك انه حتى باش الناس تنقص، باش عدد الناس ينقص، باش الكوكب الارض ينجم
1: يتنفس شوية،
0: المليار ذهب اللي باش يبقى ينجم يستعمل الموارد يعني هذه الماء
1: يستغل الموارد الطبيعية نتاعو كيما يلزم.
0: فاحنا نحكوا على ربما التهرم اللي كيما قلتي الهام هو مشكل يمس العالم الكل، يعني حتى هو مشكل يمس العالم الكل، ولكن قبل كان يمس أكثر أوروبا وأمريكا، يعني لاعتبارات عدة، لأنه احنا في حتى في ديننا ولا حتى في تقاليدنا ديما نحبوا العائلة
2: الكبيرة
0: والأفراد
1: ونحبوا كبارنا، نحن نقول كبار بركة الدار.
0: أي ولكن خليني نرجع معاكم مثلا في تونس. بالنسبة لتونس وقتاش تم إقرار يعني برنامج التنظيم العائلي، برنامج التنظيم العائلي كان أو ما يعرف بسياسة تحديد النسل، كانت تونس سباقة فيه، يعني كانت الأولى على مستوى العالم العربي وإفريقيا اللي أقرت البرنامج هذايا. كان هذايا مع فجر الاستقلال، بطبيعة كان وقتها دولة صغيرة ما زالت في بدايتها، وكانوا يحبوا مثلا يكيفوا الموارد والقدرات اللي على قدها، يعني بالنسبة لدولة خارجة من استعمار يكيفوها
2: فنجموا يتحكموا أكثر،
0: يتحكموا أكثر وكل شيء. وقع إذن إقرار هذايا البرنامج التنظيم العائلي، كانت وقتها معدل الخصوبة ما يقارب 7 أطفال لكل إمرأة، يعني في تونس كاملة. فوقع تقرير النظام هذايا. خلينا نمشي للتأثيرات الإيجابية مثلا من الاستقلال حتى لتوا. صار ارتقاء بمستوى معيشة الأسرة التونسية، يعني تحولت الأسرة من النمط الممتد العدد الأفراد الكبير إلى النمط النواتي، والدان وطفلان في الأغلب، ما سمح للأباء بتركيز الموارد المالية المتاحة لتوفير تعليم بجودة أفضل، لرعاية صحية، تغذية متوازنة للأبناء، وتحسين المؤشرات الصحية للأم والطفل. قبل كانت الوفيات تصير برشا، يعني نحو 200 حالة وفاة لكل 1000 مولود، اللي هي مهش سهلة، مش شوية، في الستينيات هذا انخفض معدل وفيات الأمهات، زاد عند الولادة بشكل كثير، ومعدل وفيات الرضع انخفض من 200 حالة على 1000 لكل مولود إلى 11 حتى 15 حالة على 1000، يعني تسمى حاجة باهية. تخفيف العبء على ميزانة الدولة اللي كانت تحكي فيها إلهام، اللي خلى الدولة تمشي لبناء المستشفيات والمدارس وتتبنى سياسة تعليمية مجانية وكل شيء، هذا كراه ما جاش من فراغ، جاء من أنه الدولة ثم صار تحكم في عدد السكان، فنجمت الموارد الزايدة الفائضة عن الحاجة تستثمرها، وهذا ينعيشوه اليوم والحمد لله، يعني عندنا مستشفيات يجونا الناس من كل بلاصة والدوي عندنا، فهذا حاجة باهية تحسب الدولة. نجول التأثيرات السلبية اللي هو الهبوط الحاد في معدل الخصوبة، وفقا لإحصائية المعهد الوطني للإحصاء، يعني ولا المعدل 1.5 إلى 1.8 طفل لكل امرأة، بينما معدل تجدد الأجيال العالمي، يعني المعدل اللي يخلي الجيل يتجدد بدون مشاكل، هو 2.1 طفل لكل امرأة،
2: هذا المعدل العالمي.
0: احنا تحت
2: العالمي.
0: المعدل
1: معناها نبقوا بعاد
0: تحت المعدل. يعني عدد المواليد الجدد لم يعد كافيا يعني تعويض الوفيات على المدى البعيد. ربما هذا هو ثم برشا نقاط أخرى ربما إذا سمح الوقت نرجع لها، يعني نجم نقوله التنظيم العائلي اللي هو يشار إليه ساعات بإصبع الاتهام كي نحكو على تهرم المجتمع، راه عنده إيجابيات ما ننكرهاش، وعنده زادة سلبيات نجم نراجعوها
3: حسب هذا الأحصاء تونس تتجه نحو التهرم السكاني، ويجب تشجيع الأجيال المولودة بين 2000 و2014 على الإنجاب. رماد الأحصاء زاد توقع انخفاض النمو الديمغرافي في تونس إلى مستويات ضعيفة وضعيفة جدا جدا جدا بحلول سنة 2050، مش تلقى قسم أولى ابتدائي.
2: هذه الأرقام الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء دقت ناقوس الخطر، مجتمعنا يسير بخطى متسارعة نحو التهرم والشيخوخة، وانخفاض زاد حاد في الولادات، تراجع عقود الزواج، يعني هذا كل مقابل زاد ارتفاع لافت في نسبة كبار السن. يعني احنا مستعدين لتونس الديموغرافية الجديدة، التداعيات متاعها باش تكون اقتصادية، باش تكون في عدة يعني مواضيع تمس الشارع التونسي في السنوات القادمة.
1: ايوه اقتصاديا هي ديافوزية وسيد المستمعين ما تشوز دحني الترغيب في الهجرة، تو دول المتقدمة تهز في شبابنا، الشباب اللي في المهن نسبة كبيرة منها يخرجوا لبرا بطرق قانونية، إيه هذاك يد عاملة في الخارج ماهوش يد عاملة في تونس، تتراوح بعمارهم بين من 17 حتى 25 سنة ربما حتى 30 سنة، وذوك كل يمشوا بأعداد كبيرة سنويا نرى مع التعاون الفني. التعاون الفني شكون يهز في شباب، معناها احنا باش تلقى روحك سنوات القدام، أولا وضعنا الاقتصادي ربما ما زلنا عندنا مشكلة التشغيل اللي هي زاد ملف كبير برشا، ومن جهة أخرى رغبة كبيرة في الشباب إنه يخرجوا إنه يهاجروا إنه يبنوا مستقبله،
0: وباش يبقى في هذا اللي يفسر ربما زاد تشجيع الدول كما كندا كما ألمانيا، برشا دول تشجع على الهجرة، مش راهو ببلاش، مش لسواد
2: عيوننا، بالعكس المجتمع تاعهم
0: بالشباب
1: يجددوا في مجتمعاتهم
0: وعندهم زاد حكاية على ذكر التهرم، وإن شاء الله ما نوصلوش احنا زاد الحكاية هذه، عندهم حكاية من المهن الرائجة في في في في أوروبا، هكا الشاب اللي رافق المسنين الكبار
2: ونسهم
0: ورعاية
2: صحية للمسنين
0: حتى لا حتى أبار رعاية صحية حتى
2: مرافقين
0: حتى يسمحهم بركة، يعني
1: يحكي معهم يقعد معهم،
0: هذا رأي من النتائج الاجتماعية السلبية اللي تهرم المجتمع.
2: فوزية تحكي عليه في البلدان المتقدمة جدا، احنا ان شاء الله نوصله هكا في وقت من الأوقات، يعني الكبار السن نعطوهم دواهم المستلزمات الصحية اللازمة، لأنه الشيخوخة متاحهم، هذا نحكي على مجتمع تونسي وكله مربوط اقتصاديا.
0: حسب رأيكم قبل ما ننشر بما الموضوع الموالي، شنو هو الحل؟ يعني نرجع للمعدل يعني
2: الإنجاب
0: وأنا الخصوبة ما نعرفش الناس نرجع ولا لا.
2: هذا كله مربوط زادة بحكايات أخرى بعتني طنجوها وبش نجوه
1: برشا برشا
2: الجيم والماكلة
1: برشا حلقات
2: والحياة الصحية والرفاهية وكلها
0: حتى مربوطة الخيارات زادة
2: والخيارات أهم حاجة الخيارات. أهم حاجة الخيارات اللي تحكي عليها أنك تختار شريك حياتك باش نجد تكمل معاه وتعمل عائلة متكونة يعني متوازنة تعيش في بيئة صحية باهية في ظروف
1: باهية إمكانيات مادية باهية
2: زادة هذا كل مربوط ببعض.
4: تعرف يا باجي ساعات الواحد يصرف الملايين باش يتفرج والسعادة حكاية فارغة مرهونة حكايات

0: برشا الناس في تونس هجرة أبطالنا الرياضيين وحصولهم على جنسيات أخرى. يعني بالرغم أن المواهب التونسية أثبتت كفاءتها في مختلف الرياضيات الرياضات عفوا، إلا أنه زاد برشا برشا برشا منهم يعني مسيرتها يحبوها تتواصل مش في تونس لكن في خارج تونس. بعد ما تلقى فرص جديدة في بلدان أخرى يقول لك علاش لا، إذا نهرب من تونس نعمل جنسية جديدة ونبدأ نلعب باسم العالم هذيك ولا باسم البلاد هذيك ونهز الراية هذيك على حساب الراية التونسية. الرياضيين هذوما كيفاش قاعدين يهاجروا؟ شفنا شباب وأبطال في رياضات قتالية يخاطروا زادة برواحة معه يشقوا البحر ويهربوا للي شيء من البطالة. أول شيء. ثاني شيء أبطال يخرجوا زادة بطريقة أخرى في بعثة رسمية ويصرف تصرف عليهم الدولة ويخرجوا في أوروبا ومن بعد ما يرجعش مع الوفد اللي يمشي معاه وبعديك يمشوا يطلبوا تسوية وضعية في البلدان هذيك. فما زاد تبديل الهوية والهوية الرياضية حسب قوانين الجامعات الدولية. بعد ما يعقد الرياضي فترة يبقى يعني فترة ما يلعبش مع تونس ينجم يمشي يبدل الهوية الرياضية متاعه وينضم لرياضة لفريق آخر وإلا نخبة أخرى من الرياضيين في دول أخرى ويطلبوا معاهم زادة الجنسية متاعهم ويلعبوا بالاسم متاعهم.
1: عفران بالخير، البطلة الأولمبية للشباب واللي هزت راية تونس اليوم بدلت جنسيتها الرياضية. نحكيوا على بطلة هزت 3 ميداي دوغ في بطولة أفريقيا في الموريس في 2025 وبعد 9 شهور نرجع بخبر إنها بشتهز على ألمانيا نتيجة غياب تام للإحاطة والتقدير من الهيكل الرياضية التونسية. قرار غفران بالخير ما جاش من الفراغ. كل الشهر اللي فاتوا برشا أبطال تونس خرجوا الإعلام يتشكيوا من السيستم اللي ظلمهم ومش عاطيهم حقهم. على سبيل المثال أحمد الجوادي بطل العالم في 800 متر سباحة حرة أكد إنه صرف 80,000 يورو من جيبه باش يمول تحضيرات. فما زاد روعة ليلي وفراس القطوسي اللي تكلموا على بطء الإجراءات الإدارية ومشاكل الفيزا. في 2024 ثلاثة رفيعي أثقال حمزة بن عمر سجر الجبالي ولجين عمارة حتى هما اختفوا من الوفد التونسي في مدريد بنفس الطريقة. وقبلهم بشهر رامي الرحموني بطل السباحة الصاعد اللي عمره 17 سنة بدل جنسيته الرياضية باش يمثل السعودية.
0: هذوما أسامي لأبطال وما زالت الليستة طويلة وما زالت ربما تزيد زادة أكثر من هكا مدام الوضع في تونس الرياضي ما هوش يحتفي بالأبطال هذوما، ما هوش قاعد يعطيهم في حقهم.
2: هذا حاجة طبيعية وخاصة هما في عمر بتاع الشباب، شي يلقى أرضية أقوى، شي يلقى فرص أكبر، شي يلقى عناية، شي يلقى إمكانيات،
0: يلقى حقه،
2: شي يلقى حقه، شي يلقى تثمين زادة. ننسوش راي التثمين هام جدا بالنسبة للمبدعين في كل المجالات. شنو معناه هو يخدم ويجتهد ويتعب وبعد يلقى معناها المقابل ما كأنه ما فما حتى شيء بالنسبة لي، ما يتماشاش مع الجهود اللي قدمها مع التضحيات اللي قدمها، كي باش يلقى أرضية أقوى وأفضل راهو باش يبقى.
0: لكن في المقابل الهام ثم برشا أبطال رغم الإغراءات وما بدلوش الجنسية.
2: هذيك كل واحد وفكرته، كل واحد وكيفاش يشوف
0: يعني
2: المستقبل نتاعو.
0: يعني مش يعني نقولوا ساعات ترجع حتى للرياضي بيدا ولا حتى عائلته إذا هو
2: أكيد
0: صغير في السن.
2: هذا أكيد.
0: يعني راهو هيك حسب رأيي، يعني ما نجمش المقابل المادي يبرر إنك تتخلى عن جنسيتك.
3: احنا لهنا مانيش نحكوا على المقابل المادي، المقابل المادي هو ربما للأبطال هذوما هو ثاني حاجه. هو مش ماشي على خاطر المادة، هو ماشي كيقول لك انا كي نجيب رايه نرفع رايه تونس في برشا محافل دوليه وما نلقاش حتى تكريم من بلادي، ما نلقاش حتى استقبال جيد في المطار مثلا، برشا راهو نجوم في الرياضات يدخلوا المطارات كان ما يعني كان شيء لم يكن،
0: حتى
3: جايب الميداي دور وجايب البطوله مثلا، جاي في برشا حاجات المراتب الاولى، يقول لك انا حتى معنويا بلادي مش مهتمه بي.
2: وحتى في مجالات اخرى يكونوا في مسابقات علميه هامه جدا ما يلقاش شكون يستقبله في المطار، وتعرفوا مكانه العلم وقيمه العلم. ولهنا باش نعرج على نقطه صغيره، برشا المتفوقين تو في البكالوريا كل عام الاوائل يتم توجيههم الى جامعات في الخارج، قليل فيهم اللي يختار يبقى في تونس، يقولكش نقرا في تونس ونخدم في تونس، فبقي كل الاختيار متاعه اي يقولك نمشي انا ممكن نرجع لتونس، لكن الامكانيه هذيك تبقى رهن يعني الواقع اللي نعيشوه وشنو هو من بعد كي يمشي ويجرب شنو يقرر بالضبط، هل يبقى والا يرجع.
0: ربما انا باش نتناول الموضوع من زاويه اخرى. اليوم كان سمعت صار جدل كبير اليوم مقابله اسبانيا وفرنسا في النصف النهائي، يعني مقابله منتظره وصارت قبلها هيك بعض المناوشات.

0: مثلا نائب في ظهر لي نائب ولا وزير والله مش متأكدة في إسبانيا قال إنه فريق فرنسا هو فريق من الأفارقة, يعني نفس الحكاية للحكومات يعني ما همش فرنساويين في النهاية, هم
1: كلهم
0: بشرة سمراء وسوداء من إفريقيا. هذايا يخلي هذايا هو اللي ربما اللي باش نحكي فيه, لأنه ثم خلط شائع بين التنوع العرقي في منتخب ما كما منتخب فرنسا وبين التجنيس اللي نحكو عليه. مثلا في منتخب فرنسا اللاعبية اللي يعني أصولهم أفريقية واللي مثلوا فرنسا كما في يعني منتخب كرة القدم اللي باش نحكو عليه توا, اللاعبين هذوما هم ليسوا مجنسين بالمعنى الرياضي أو القانون الشائع اللي نحكو فيه توا. مثلا هم مواطنون فرنسيون بالولادة أو النشأة الكاملة, يعني مكان ولادتهم وتكوينهم الغالبية منهم نشأوا وولدوا على الأراضي الفرنسية وتكونوا فيها. أيضا اللاعبين هذوما هما نتاج خالص لمنظومة الأكاديميات والمدارس الكروية الفرنسية مثل أكاديمية كلير فونتين اللي هي اكتشفت مواهبهم واستثمرت في تطويرهم منذ سن الخامسة والسادسة من العمر. يعني ما تنجمش تجي أنت إنسان من اللي هو صغير مولود غادي بعد لي تحكي عليه أنه مجنس, لا ما تنجمش تقول هيك. الهوية الرياضية أيضا اللاعبين هذوما يمتلكوا الجنسية الفرنسية كجنسية أصلية غالبا إلى جانب جنسية بلد المنشأ لأبائهم كجنسية ثانية, واختيارهم لتمثيل فرنسا هو تمثيل لبلدهم الذي ولدوا وعاشوا فيه وليس انتقالا رياضيا بغرض المصلحة. نمشي توا الموضوع اللي هو تجنيس الرياضيين بس نشوفوا الفرق. يعني نحكو توا على الاستقطاب الجاهز, يعني تجي أنت تلوج على موهبة جاهزة لا تنتمي للدولة مستضيفة الجنسية بأي روابط اجتماعية أو تنشئة ومنحها جواز السفر لأهداف رياضية بحتة كما رامي الرحموني اللي حكينا عنه توا اللي سمعناه في الواحد, سباح عنده مستقبل واعد ينجم يكون الملول الثاني, سعودية جنساته بالفلوس,
1: والخليج دول الخليج العربي
0: كلها عندها الحكاية هذه
1: في يعني كامل. يعني
0: يقول لك الرياضي في الحالة هذه يولد وينشأ ويتدرب في بلده الأصلي, هو حياته كلها يتربى ويتدرب في تونس في مسابح تونس, تجي الدولة الجديدة اللي ما تربط بها حتى أصول لا عائلية ولا ثقافية وتبحث عن إنجازات سريعة. هذا هو الفرق الكبير.
1: جاهزة يعني جاهزة حاضر
0: دون المرور بمراحل التأسيس الطويلة للأكاديميات. يعني الفرق بين منتخب فرنسا اللي نعملوا معاه المقارنة لأنه ثم الخلط الشائع يقع هنا, فيعني يمشي لينافس يعني تحدث العلاقة هذه في سن الاحتراف وليس الطفولة وتكون بمثابة عقد عمل مغلف بجواز سفر.
1: صحيح.
0: يعني يعطوه جواز سفر سعودي مثلا ولا كما في حالة بالخير غفران ألماني, ولكن هو عقد عمل مغلف بجنسية جديدة. وأنا ديما نشوف نرجع للفرق اللي أنا شخصيا يعني رأيي في المسألة هذه إنه الفرق كبير بين إنك توقف سباح مثلا جاب ميدالية لتونس النشيد التونسي وهكا النظرة متاع الفخر والواحد ما يحسهاش وهو يسمع في نشيد
1: الزبدة. الزبدة متاع الموضوع هذه هجرة أبطالنا وجيعة تونس وفرحة غيرنا. الحكاية ما فيها زادة أنه هجرة الرياضيين التونسة وبحثهم على جنسية أخرى ما عادش مجرد طموح للاحتراف, بل ولت ظاهرة هروب جماعي وبحث على الأمل المهني والمادي اللي ملقوهش الحقيقة في بلادهم. خاطر في الأخر
2: حرقة
1: في الأخر راه حتى حد ما يختار هالغربة هذيك, وحتى بطل ما يهون عليه يبدل مريول بلاده اللي كبر فيه وعرق عليه. لك الخبزة مرة أول شيء والطموح مشروع, والرياضي عمره في الميدان يعد قصير, يعني في الميادين الرياضية هذه المعروفة
0: ومتعرف عليها يأمن مستقبل
1: من حقه أنه يضمن مستقبله, من حقه زادا يلقى شكون يثمن التعب متاعه والسند والكتف متاعه ويرفع اسم تونس الفوق. أبطالنا قاعدين ينجحوا لبرا ويثبتوا يعني أنه للعالم الجينات التونسية وجينات متاع تحدي وفيها جرينتا, يعني ما الجرينتا هذيك ما تموتش لكن الأمنية متاعهم كبيرة برشا. النجاح هذا يكون ماذا بينا احنا ماذا بينا نتمنى انه يكون النجاح هذا هنا فوق ارضنا وبرايتنا الحمراء والبيضاء ان شاء الله. وصيحات فزع يعني متاع الابطال والحلول اللي تحكي عليها الوزاره ما تقعدش حبر على ورق وتتحول الافعال هذه باش غدوه اولادنا كيف يتوجوا يغنوا حماة الحماة بصوت عالي ومش نشيد بلاد اخرى الحقيقه. يعني شنو وصلوا معكم؟ مرحبا بكم ديما. نذكر انكم تنجموا تكونوا حاضرين معنا الكل مستمعينا ديما في حكايتنا اللي نسوقها لكم في حكايه جيبة حكايه 75 78 900. نحبوا نشوفوا تفاعلكم في المواضيع اللي اخترناها في الساعه الاولى وما زلنا باش نكملوا معكم المشوار حتى ايش للماضي ساعه وديما بالتفاعلات نتاعكم وبالتفاعل المجموعه الحاضره معنا.
2: لها يا مدسوس والنسمة تعمل الكيف
3: اجيت الصيفي ونقضيها مشاوي
4: ملا هدرة وملا جو صيافي يبدأ من دو.

0: يلا نقضيها بلبطة واحنا قاعدين ننزل.
1: شو معنى ساعة نقضيها بلبطة؟
0: ايك يا ريتك في التفسير
2: بتاعها
0: حركة
2: ولا تحس بجسدي
0: اكثر من بالكلام، خاطر تمشي للبحر وتبدا هيك تشرب
2: يدوق في الماء هذاك كنحس نتاع الماء
0: هذاك هو هذيك البلبطة هي نقضيها بلبطة. بيتوجي مدة أخرى كي تاخذ الكونجي امشي اعملي بلبطة فوزي
2: بلبطة وقولي لنا شنو ولا كيفاش حسيتيها كما هي ولا
0: فهمتيها يعني ولا لا
1: ان شاء الله ناخذ كونجي ونعمل بلبطة.
0: يلا نشوف شكون معنا على الخط. على السلامة. صباح النور. مرحبا بيك
3: عمك البشير قطز حسي جربي.
0: مرحبا يا سي بشير، شو احوالك؟
3: هيك عايشك الحمد لله.
0: حسي الجربي عاد عندكم بحر ياسر مزيان.
3: والله البحر بحزة نقص الكياس البحر انت فيه قدامك تو ما دخلت حاجة
0: مزلت ما عملتش بالبطة حتى انت.
3: والله تو ما دخلت
0: عليه. يعني عندك وقت معين تدخل فيه للبحر ولا تمشي فيه في أوس وفي
3: الصبح بكري ديما خير؟
0: يعني اي صبح بكري ديما خير.
1: سي البشير علاش يسموه المالديف بحر حس جربي؟
3: والله ما عندنا الواد هني، الواد هذا مسؤول ياسر هيك زي الصبخة شوية بعدين يوادي مشي هيك فيه كورين كبير ياسر يدعون فيه اللي يشعوم يغرق جريك يعني لا ينعون فيه الحمد لله يا ربي. أما اللي ما يشعوم يهز الكورين كركرة غادي بيدخله.
1: أيوة. يا ربي يسر ردوا بال
3: لا تسمح ياسر لا تسمح بحر هذا تسمحوا فيه بس دي أما جابوا جماعة سكيه وكل مرة جماعة فرنسي جابوا سكيه أنا وعائلات
0: بدي يتعرف بالقدية عدتو.
3: لا معروف معروف
0: أي قبل ما كانش معروف برشا الحقيقه، ما العامين الثلاث سنين الاخرانيين ولا معروف باسم مالديف تونس. لونه
1: لانه مياه وصافيه وزرقاء
0: لون الرمل نتاعه والشط نتاعه والبحر عاطي لون مزيان برشا في التجانس الالوان
1: ازرق درجات متموج
3: صافيه بطوطيه غادي يعمل دوره كوز معايا يسوي حوس بهم كل
0: شيء. وانت انا موضوع باش تختاروا في دوره من المواضيع نتاعك.
3: المواضيع اللي جبتوهم المواضيع اللي جبتوهم اليوم كلهم باهيين. عندك المي هكا موضوع نتاع المي عندك ملاحظه هي ملاحظه برك تو احنا ولاد السباله ما جونا ما صار للسراب هذاك
0: اي
3: هكا بعد الجروب توتينا حوالها ما صار للسراب
1: الكلمه هذيك غير صالح للسراب يعني
3: لا ترى في حد ينسب لها ما تربش حتى رب
0: بالحق معظم التوانسة.
1: هذه نقطة أخرى زادة لأنه استهلاك التوانسة للماء المعدني
2: معلب
1: يعني معلب مليارات يعني
3: تتصرف
1: والماجل زادة أي المال
0: هذا أكثرية في الجنوب. ما كي نحكو على الماء المعلب راهي تونس كاملة تقريبا تشرب ماء المعلب
1: لما نستطع إليه سبيلا.
3: عندك حتى نسبة عندك إني عملت عليه دراسة عمل تخرج إني مسويت في النفس وعلي في رحب شك مريم عمل دراسة علمية هيك اللي فوق ترانسفير جي تي بي فوق ترانسفيراسيون بوتنسيال هيك انت عمل دراسة عليه
0: اي
3: ما صارت احنا قرينا بالسوري كلهم يجري كلها فرنسيس مثلا تعرف موجود زوز مهندسين عرب على الكوكب عملت اكسبوزي خدت هذه والله تذكرت هذا عمل عملت بالسوري بالفرنسي
0: اي
3: وجماعة طلب قدام كل حد يعطي كسيه ونجاوب فيه ونعطيها عمك البشير نصلي عن داري
0: ما شاء الله عليك يا عم بشير.
1: الفلاحة سي البشير
0: قلك شايف 18 ونصف
1: تبارك الله عليك. الفلاحة متهمة انها تستهلك في الماء برشا، صحيحة هذه ولا لا؟
3: استهلك المياه تستهلك المياه تستهلك المياه تستهلك المياه تستهلك المياه تستهلك المياه تستهلك المياه تستهلك المياه تستهلك المياه
1: يلزم التحلية يعني متاع
3: الشباط هكا عندها مشهور ياسر بالشباط هكا
1: شنو سي بشير؟
0: شباط
3: ابن شباط
1: ابن شباط اي ابن تقرأ عليه في المدرسة قريته عليه في المدرسة العليا
3: اي بكت حتى في الاكسبوزيون تاعي ذكرت
1: اي يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
3: وعندك حاجة أخرى يا أخت هادية
0: تفضل.
3: كان دخلوا الأخوان الزملاء الأخوان المستمعين في التليفون تو سمع حاجة معلومة تو مكتوب بس ما يعرفوهاش يقول لك حبة المطر ما يشافش حتى جربي 50 ملم 50 ملم ما يعرفهاش سمعتها التفسير نتاعها هي تعرفها 50 ملم سمعتها ما
0: اعطينا انت تفسير نتاعها تراه
3: التفسير نتاعها عباره 50 لتر في متر مربع
0: اي
3: 50 لتر ما في متر مربع
0: 50 ملم
1: حاجه باهيه
3: اي يقول 1 ملم تبدي عباره عن لتر في متر مربع الرطب
0: اي
3: واضح 100 مليلتر 100 لتر في متر مربع
1: كيفاش يقيسوها سي بشير كيفاش يقيسوها كيفاش يقيسوها المعهد الوطني للرصد الجوي كي يقيس يعطي يعمل اناء هكا يتعبى بالماء ولا كيفاش يوصل
0: انه 50 ميزان خاص
1: ميزانه
3: والله نضطر الحسين بنعطي ثاني عندي سيشن جديد
1: عندك انت يعني
3: ايه نعطي ثاني تو داروا ابار جديده
0: ايه
3: ريسونس يقراها مهني.
0: شو اسمها لاباري باش الناس تعرفها؟ شو اسمها لاباري نقيسوا بها مرتفع نسبة الأمطار مثلا؟
3: مرة مرة مرة كلموني هني قالوا لي سي بكير أنت جاك مبارك تو وراها ياسر في حجي جربي. قلت لهم صحيح توها تو بلاباس بالضبط نفس كل شيء.
0: ما جاوبتنيش يا سي بشير.
3: اوردينار لاحظت اوردينار.
0: اوردينار.
3: بالنسبه للموضوع الثاني تو الفيرتيليتي هيك.
0: اي.
3: نسبه الخصوبه هيك ترجع بس هواي هواي يا اختي هذه.
0: مثلا نعطينا واحده منهم باش نتعدى التليفون لبعض.
3: التغذيه، التغذيه مالت بيتزا ومايونيز وترش لو حكايه فارغه هذه على جاك المسوس.
0: اي.
3: لا روينه لا زميت بشيء هيك ولا عيش حقاني شيء.
0: لا تلبينه لا.
3: هذه تولد مايونيز وبيتزا وترسني همبرجر وتاكلني حكايه فرغ. يا غرض كل انواع.
0: معقول اي معقول جدا كلامك والله بالحق يعني حتى نظامنا الصحي راه عنده دخل كبير.
3: ايه
0: نعم يعطيك صحة سي بشير شكرا لك يعطيك صحة ان شاء الله ديما تكون هكا تطلبنا وتشارك معنا في المواضيع اللي نطرحوها وانت والمستمعين وشوفوا شكون اخر معنا على الخط.
2: صباح النور.
4: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
4: تحياتي واحترامي وتقديري
0: سي محمد.
2: اهلا سي محمد شنحوالك؟
4: اهلا وسهلا
2: الحمد لله يعيشك
4: يعطيك الصح
2: يبارك لك. شنو الموضوع اللي شد انتباهك في ال
4: كبير عدى الموضوع اللي شد الهرم اللي شد انتباهك
2: ان شاء الله ربي يكبرنا على طاعته وان شاء الله ربي يحفظك.
1: حسيت روحك مقصود سي محمد حسيت روحك مقصود
0: حد انت واحد من الفئه الكبيره في تونس.
4: ماني قلت لكم هرمت وانطفأ نجمي وبانت على وجهي علامات الزمان.
1: اي
4: والسيف اضاء والعمر ما ضاء وحده ود بالزهر وغرت العينات.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: هذاك هو طريق الناس الكل سي محمد. اما احنا نحكوا على تهرم المجتمع يعني حسب رايك شنو هو؟ ربما نرجعوا لما قبل التنظيم العائلي ولا شنو هو الحل؟
4: كما قال لك سي البشير
1: اي
4: ما هي راحه البال والاكل والمطالعه هذا ضروريات معناتها باش ما يهربش
0: الواحد. ودي احنا عطينا الجيل الصعب عطيتهم نعلموه المطالعه عطينا الجيل راه ما عادش فما جيل شباب يا سي محمد. ايش كون باش يطالع؟
4: يسيبوا الهواتف الجوال تاعي يولي على كيف
0: يرجع شباب
4: يسيبوا ويشدوا الكتب
0: هكا هو. من عمر قديش مع شي يمس تليفونات نتا يرجعوا للشباب ترى من وين وين حسب رايك؟
4: من 30 عام وانت طالع
0: هاكم الكل معاش شدوا تليفونات في ايديها طيب يرجعوا نتاع 15 سنه التالي
4: طبعا
0: هكا هو باهي برشا. يعطيك صحه سي محمد شكرا لك يعطيك صحه. يلا تليفون اخر ما فماش تليفون اخر. طبعا تليفوناتكم ناخذوها بكل محبه مستمعينا نرجع لكم ان شاء الله في جزءنا الثاني من حكايه تجيب حكايه وحكاياتنا متواصله معكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحيه كبيره نسوقها لكل اللي يسمع في اذاعه التطاوين ومتابعنا في الثنيه في الكهرباء في دياركم. الناس الكل نسلم عليكم التحيه تجي من فريقنا. رشيد يشير لي تليفون. ألو عسلامة. ألو ألو ألو عسلامة. ما فماش تليفون. شوف لنا غنية من عندك رشيد باش بيناتنا ليام عشيري نسمعوها هذية الغنية اللي باش نخطو بها جزءنا هذية. تحية كبيرة شكرا فوزية شكرا الهام أكيد باش نرجعوا بعد النشرة.
1: مازال عندنا برشا مواضيع ومازلنا نستقبلكم على 75 870 900

0: إشهار. تحب تركب طاقة شمسية وميزانيتك ما تسمحش؟ شركة الأحمر توفر لك أقوى الحلول الطاقية للدار وللثانية. ركب محطتك بصفر ملي متسقة وتقسط على 7 سنين. اطلبنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا مقابل بحي المهرجان جامع الأنصار. شركة الأحمر، راحتك وراح تجيبك. إشهار.
1: نشرة الأخبار.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. تواصل الأيام الإعلامية للتوجيه الجماعي بكل من جرجيس وجربة وفي قابس زلة 50 كوخا عشوائيا بشاطئ حيدوس بالمطوية. مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. أعوان الألية 16 الغير مباشرين ينفذون تحركا وطنيا بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعيتهم. ودوليا انتشار أكثر من 50,000 جندية في أنحاء الشرق الأوسط مع إعادة فرض الحصار البحري على إيران. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. تتواصل الأيام الإعلامية للتوجيه الجماعي بجرجيس في يومها الثاني وشاملة معهد الزوهر ومعهد 2 مارس وابن رشد ومعهد جرجيس على أن تختتم يوم السبت بأحد الفضاءات السياحية بتنظيم من جمعية الشبان والعلم. ابتسام بن عثمان مستشارة في التوجيه المدرسي والجامعي تحدثت في هذا السياق للزميلة شعل المشعية.
2: أعطينا للناجحين التقنيات لتعمير بطاقة الاختيار نتاعهم، كيفاش يعمروا، كيفاش يختاروا، على أي أساس ترتيب الاختيارات، زادا كيف ديما يلزمنا نحافظوا على القاعدة المزيانة اللي هي قاعدة رفق، رغبة، فرصة وقدرة. حاولوا نعمروا 10 اختيارات، 3 الأولانيين هي منطقة الحلم، مثالش كي نحلموا نخليوا حاجة ولو هي بعيدة على سكورنا. في الوسط من 4 إلى 7 هي منطقة الواقع، نحطوا اختيارات قريبة ياسر للسكور متاعنا وأقل من سكورنا. والمنطقة الأخيرة من 8 إلى 10 فيها 3 اختيارات هي منطقة الأمان، مش متلقاش روحك أنت في الدورة النهائية بعيد أو في اختيار آلي، معناها هذوكم منطقة الأمان. نزيد كيف نحطوا الاختيارات اللي أقل من سكور متاعنا ب10 بونت وحتى أكثر.
0: وعن الاختصاصات الجديدة التي تتجاوز 130 اختصاصا جامعيا هذا العام، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، وتعد اختصاصات واعدة ومطلوبة في سوق الشغل الوطني والعالمي، تضيف مستشارة التوجيه المدرسي والجامعي ابتسام بن عثمان.
2: السنة وزارة التعليم العالي عندها 2 حاجات جديدة، الأولانية اللي هي طريق معناها study skills، الكفاءات الدراسية اللي تعتمد خاصة على soft skills والاتصال، وهي مبادرة مش تكون معتمدة في الشهادة الجامعية وفي التعليم الجامعي. وكذلك عندها أكثر من 130 اختصاص جديد خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة.

0: البحث عن المعلومات الموثوقة وكذلك تقييم الحظوظ تقييما جيدا وحصر الاختيارات شيئا فشيئا والتركيز على الشعبة أكثر من التركيز على المؤسسة أو المكان اللي باش ندرس فيه. في عملية التسجيل نحرص على توزيع الاختيارات إلى 3 مجالات على الأقل. مجال الأول يكون فيه الخيار الأول، الثاني، الثالث، على الأقل خيارات تكون أكثر من السكور متاع المثال اللي نسموها منطقة الحلم. البقية 6 اختيارات تكون مقبولة ومعقولة في حدود السكور بتاعي. وأخيرا لابد من على الأقل خيارين يكون مجموع نقاطي أكثر منهم ضمانا لعدم المرور إلى الدورة النهائية. ننصح كذلك بعدم الإكثار من الشعب ذات الاختبار، لأن الإكثار منها قد يضر بحظوظك في بقية الاختيارات. وننصح أيضا أثناء التعميل بالانتباه إلى الشعب التي فيها شروط خاصة تتعلق مثلا بالنوع الاجتماعي، يعني بالجنس الذكور والإناث، أو بشروط أخرى تتعلق باللغة الاختيارية.
1: انطلقت اليوم بالمنطقة البلدية بغرارة أشهر مشروع لتعبيد طرقات ومد الأرصفة وتبليطها بكلفة جملية تقدر بمليون ومائة وخمسين ألف دينار. فكرة عن هذا المشروع يقدمها كاتب عام بلدية بغرارة فتح السيد في استضافة أمنتها الزميلة تبرى الشيبانية.
2: المشروع هذا الكلفة متاعها مليار ومائة وخمسين مليون، مدة الأشغال 180 يوم، ونعملوا إن شاء الله الأشغال توفى قبل الأجال المحدد. أماكن التدخل عندنا تقريبا في زوز مسالك في العياطي، تقريبا في طول زوز كيلومتر ومئة، 4 مسالك في تجزم تقريبا في طول زوز كيلومتر ومئة، و12 مسلك في بغرارة مسالك صغيرة في وسط المدينة، حكم تقريبا أغلبيتها معناها طرقات قديمة، وبحكم معناها المدة الوقت الإنجاز معناها تأثرت باش نعودوها. عندنا زادة في المشروع هذايا مد الأرصفة والتبليط باش يشمل المناطق الثلاثة هذوما تجاجم بغرارة والعياطي. توصي هو المواطنين يعاودوني في الأحياء وإن فما سكان فما شوية تنافر بعض الغبار معناها يعاونونا، راهو المشروع يفيدتها مزبينة معناها السيارات يبعدوهم على أماكن التدخل الدرجات النارية.
1: نبقى في ولاية مدنين حيث تتزايد خلال فصل الصيف الدعوات إلى توخي الحذر من مخاطر الغرق، ليس فقط أثناء وجود الأطفال بالمياه وإنما أيضا بعد مغادرتهم لاحتمال ظهور أعراض حالة تعرف بالغرق الجاف والتي تستوجب المتابعة الطبية عند الاشتباه بها. أخصائية الأمراض الصدرية الدكتورة سونيا صانع الرقاد تحدثت بأكثر تفاصيل عن أعراض هذه الحالة وكيفية التعامل معها في استضافة أمنتها الزميلة عفاف الودرني.
3: الناس كلنا نعرف الغرق العادي وهو يحدث عند امتلاء الرئتين بالماء، ثم نوع آخر من الغرق اللي هو اسمه الغرق الجاف، ويكون ذلك نتيجة دخول كمية من الماء إلى الرئتين عن طريق الخطأ. خطورة تكمن في أن الطفل أو اللي كان يعوم يعود إلى حالته الطبيعية، ولكن بعد بين عليه الأعراض بعد قبل الخروج من الماء من ساعة إلى 12 ساعة. الأعراض متاع الغرق الجاف السعال نتيجة للالتهابات وتهيج في الرئتين ناتج عن دخول الماء، الخمول وكثرة النوم، ينجم يصير ثم آلام في الصدر نتيجة نقص الأكسجين، ينجم يتغير لون الوجه، دقة الوجه ودقة الشفتين نتيجة نقص الأكسجين. شنو لازمنا نعمل؟ لازمنا نهجوه إلى أقرب مستشفى، لازم يتحط بالأكسجين، لازم ما نخلوش إذا كان صغير حسينا عنده خمول أو عنده كثرة نوم ما نخلوش يستسلم للنوم. بدينا بعد الخروج من البحر إلى من المسطح نراقبوهم شوية ساعتين ثلاثة الأولانيين.
1: في ولاية جابس وفي إطار الحرص على التصدي للتجاوزات والاستغلال العشوائي للملكة العمومية البحرية، انتظمت يوم أمس بالجهة حملة مشتركة كبرى لإزالة الأكواخ العشوائية بشاطئ حدوس بالمطوية، أسفرت عن إزالة 50 كوخا عشوائيا. المدير الجهوي للوكالة عصام أثليبي أكد على تواصل هذه الحملات إلى حين تحرير الشواطئ من الاستغلال غير القانونية، ودعا المواطنين للعمل على إزالة هذه الإخلالات طوعا حسب إفادته للزميلة هند رزق. نذكر بأن السيد عصام ثليبي هو المدير الجهوي للوكالة التهيئة وتنظيم الشريط الساحلي بولاية جابس.
4: تم إزالة عدد 50 براكة.

0: الانتصاب العشوائي هذه. والحملة هذه بالطبع هي الحملة الثالثة بالنسبة للانتصاب العشوائي، كانت الأولى في موفى شهر جمعة في شاطئ شنتش، الحملة الثانية كانت في أول جوية شاطئ غنوش، واليوم هي حملة ثالثة شاطئ المطوية اللي فيه إشكاليات كبيرة ضمن الانتصاب العشوائي، خاصة في الأكواخ هذه والبرارك، وأكواخ مهجورة فيها برشا إخلالات أمنية سجلناها وبتشكيات المواطنين بالطبيعة. ولهنا تأكد وكالة حماية الحياة الساحلي اللي الحملات هذه ما زالت متواصلة بصفة دورية ومكثفة لطيلة الموسم الصيفي لردع كل المخالفين وديما يحفظ سلامة زوار الشواطئ من مختلف المظاهر المخلة هذه والانتصاب العشوائي والتجاوزات بالشواطئ. لهنا دعوة للمواطنين اللي عندنا البرارك رهين نوعا ما وصارفين عليهم كل شيء، دعوة ليهم باش يقوموا بإزالة الأكواخ هذية اللي هي ما عندها حتى موجب قانوني، ومن الأحسن أن يقوموا أحدهم بإزالتها وإخلاء الملك العموم البحري، خطر الملك العموم البحري راهو فضاء عمومي مجاني للناس الكل. إذا كان باش يجي كل واحد باش يعمل براكة اللي هو عبارة تيتر بليه متعدي على ملك الدولة أرض الدولة باش يعمل فيها منشآت وكل شيء، راهو ما يجيش وهذا ما يسمحش به القانون باش يتم التصدي ليه وتعرض بالطبيعة، راهو اللي ما يقومش بالامتثال راهو زاد فما محاضر بحث مخالفة وتصير فيها خطايا مالية وكيما ينص عليها القانون من 100 دينار إلى 50,000 دينار.
1: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، صدق مجلس النواب الشعب على مشروع قانون عدد 38 لسنة 26 و2000 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس برمته. كما يعقد البرلمان اليوم جلسة عامة لمواصلة النظر في جزء آخر من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة المتعلقة بالقرض المسند إلى شركة أستاغ للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تعقد اليوم كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان جلسة مشتركة للاستماع لممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. تعقد اليوم لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وللنظر في برنامج عملها للفترة القادمة. نفذت اليوم تنسيقية الوطنية لأعوان الألية 16 الغير مباشرين تحركا وطنيا أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعياتهم حسب ما نص عليه الفصل 90 من قانون الميزانية لسنة 26 و2000 والتسريع بتنزيل الأوامر الترتيبية. نسرين بن خليفة عن التنسيقية الوطنية لأعوان الألية 16 الغير مباشرين تضيف في هذا السياق:
2: احنا استنينا سنين ونحن نستنوا في كسر الحمد لله تحسن عليها، نحن ما نشتغل بامتيازات، نحن ناس طالب في حقها فقط بتطبيق القانون باش نرجعوا لبلايصنا كما زملائنا المباشرين. احنا قمنا برشا احتجاجات في مركز ولاية مدنين، قمنا برشا احتجاجات قدام وزارة التشغيل، ما رغم ان ما لقينا حتى نتيجة وما حتى اجابة شافية ووافية، نحبوا اجابة من المسؤولين كان المحليين كان المركزيين الوين الملف وقتاش باش تصير التنفيذ ويدخل حيز التنفيذ. الاحتجاجات راهي مازالت متواصلة باش ندخلوا في اعتصام مفتوح اذا كان ما طبقش القانون.
1: إلى شأن الدولي، استشهد صباح اليوم نازح متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين جراء قصف صهيوني استهدف مخيم القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وارتفع إلى 7 شهداء وعدة مصابين عدد ضحايا الغارة الصهيونية على نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. في غضون ذلك أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة تحت اسم فريق غزة بقيمة 883.6 مليون يورو، أي بهدف دعم جهود التعافي المبكر في قطاع غزة وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية المتضررة في القطاع. مبادرة أعلنت خلال اجتماع للمانحين في بروكسل، وستتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحية وإزالة الأنقاض وتعزيز الخدمات الصحية والطاقة في قطاع غزة المدمرة. في تطورات منطقة الشرق الأوسط، كذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتشار أكثر من 50,000 جندي في أنحاء الشرق الأوسط، بينما كشفت الإمارات عن تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم في مضيق هرمز أدى إلى مقتل شخص، ما زاد المخاوف بشأن أمن الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن واشنطن تتولى حماية الملاحة في مضيق هرمز مقابل رسوم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية داخل إيران استمرت نحو 5 ساعات وشملت عدة مواقع على امتداد السواحل الجنوبية. هذا وشدد الحرس الثوري الإيراني عن تمسك طهران بسيادتها على مضيق هرمز واستمرارها في مواجهة الوجود العسكرية الأجنبية. ذلك فيما أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تمسك بلاده بالدفاع عما وصفها بالخطوط الحمراء وفي مقدمتها إدارة مضيق هرمز، مشددا على استمرار حماية المصالح الإيرانية في هذا الممر المائي الحيوي. وأوضح أن البرلمان تلقى مشروع قانون بشأن أمن واستدامة هذا المضيق والخليج في خطوة تعكس توجه طهران لتعزيز الإطار القانوني المنظم لإدارة المضيق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: حكاية تجيب حكاية،
7: إذا نحكي لك حكاية
8: تعال نحكي شوي نحكي
9: وحديدنا
10: خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة،
11: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة،
12: نخدم خياط خشبية والبرنوش والجبة كل شيء،
13: حجر على حجرة وسعفة

0: حكاية جيب حكاية،
1: حكاية جيب حكاية.
2: يا راوي احكي حكاية، احكي لي على ناس زمان.
0: وحديثنا فكرة تكمل فكرة،
3: فكرة وهك الدنيا.
4: الدنيا هادي يا سربزة،
0: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة.
5: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها، دي الأفراح
1: حكاية جيب حكاية،
0: مع هادية والهام
1: وفوزية وابتسام.
0: حكاية جيب حكاية.
6: وحكاية جيب حكاية مع هادية والهام وفوزية، ومرحبا بكم الكل، ومرحبا برشيد بوزاخر وعادل جميل. هذا هو فريقنا لليوم، سجلوا غياب ابتسام، إن شاء الله ترجعنا الأسبوع الجاي كي العادة في حكاية جيب حكاية.
7: سجلوا غياب المقعد الخامس،
6: المقعد الخامس زاد كيف كيف اليوم غايب معانا، إن شاء الله الأسبوع الجاي.
7: هذاك علاش حسنا بارسة شوية.
6: لا لا محلاكم البنات والله، والمواضيع المطروحة.
8: ثلاث مقاعد اليوم
7: كهو. ثلاث
6: مقاعد على خمسة. صحيح. يا سيدي المستمعين، انا هو مقعد تحبوا
7: اليوم المستمعين يعني لهم الوقت ويطلبوا في
6: زيد وقت، اي نعطوهم زيد وقت. مرحبا بهم الكل، ونرجعوا بالمواضيع اللي كل عاده نحاولوا نتفاعلوا فيها مع المستمعين ومعكم مع ليكيب الكل. باش نحكوا على مواضيع اخرى الحقيقه عامله باز. مواضيع هذه راهي وين الموضوع وين هاي اليوم؟ باش نحكوا على موضوع ينجم يكون للبعض ممل، وإلا يعني يشوفوه رسمي برشا، وإلا في الحقيقة هو أنا راها أنه هو أصلنا وهو فصلنا. اليوم مش نحكو على الأرشيف وذاكرة البلاد. باهي برشا يعني برشا منكم يسمعوا كلمة أرشيف تجيهم في بالهم كده سكة متاع أوراق عليها برشا غبرة موجودة في قبو وإلا في صندوق مظلم محطوط في بلاصة في تركينا متراكم متاع الديار. وزادة تجي للمخكم هكا ما نعرفش أنا معايا ولا لا في الموضوع البنات. موظف شاد ستيل وأحمر يقول أرجع غدوة مانيش لاهي بيك. في الحقيقة يعني الموظف هذاك تلقاه معدي عمره الكل، هو في هيك البلاصة يجمع في هيك الأرشيف،
8: يشرب برشا حليب يقول لك الموظف اللي في
6: بالحق
8: هذه يعني. مش ما عرفش توا ما زالت ما يزمو معناه يعرف روحه هو صحين علش قادم. يشرب برشا حليب خاطر باش يخدم في بلايس صحيح معناها بعيد على التهوئة، معرض لأنواع مختلفة بالحساسيات، يعاني برشا خاطر أرشيف راهو متاع بلاد تعرفش معليش يجو يسألوه ولا شنو الحاجات اللي يستحقوها، مختلف طبعا المؤسسات الحكومية.
6: الأرشيف يا جماعة هو الكنز اللي مخبية فيها حكاياتنا، هو تصويرة جدودنا، هو كي جدودنا هذوما ابنوا أول مدرسة في الحومة، هو العقد اللي يثبت أرض بلادنا، هو أغنية قديمة تنجم تكون مسجلة في أرشيف الإذاعة الوطنية. هو زادة يعني نجم يكون حكاية مكتوبة على حب قديم الشاعر التونسي في الخمسينات. من غير الأرشيف نولوا شعب بلا ذاكرة، كما اللي فقد الذاكرة متاعه ما يعرفش روحه شكون ومنين. وتوا في وقت الرقمنة والتكنولوجيا الأرشيف ما عادش أوراق بركة، ذاكرة الوطنية ولات تتصب في حافظات جديدة، فما دي سيرفير كبار يحفظوا إلا الذاكرة هذية، يعني وثيقة من عهد البيات تنجم تشوفها بكليك بركة في تليفونك وانت تشرب في قهوة تشرب في كاس تاي. مؤسساتنا كما الأرشيف الوطني التونسي قائمة بواجب كبير باش تحمي الأوراق هذه من الضياع والتلف. لكن السؤال اللي نحب نسأله لكم هكا توا عالطاير، تفتشوا ساعات في قجورات داركم فما شكون مازال مخبي رسائل قديمة تصاور بالأبيض والأسود ولا يعني لا؟
8: أي.
7: فماش ارشيف وسيله الحفظ. لا ثم البومات وتصاور
8: صور موجوده،
7: لكن اليوم التابلات والتليفون عوضوا شويه المحمل. هو هنا نحكوا على المحمل يعني، بل كان الورق
6: والجلد الحفظ
7: والا اي محمل اخر توا، ولا في ذاكره قرص صلب في ذاكره.
6: انا علاش سالتكم السؤال هذا؟ لانه ريت التفاصيل هذيك الصغيره. الارشيف يبدا من غادي، يبدا من دارك ويوصل لذاكرة بلاد كاملة، وإلا يحفظ في مكان معين من مخطوطات. أنت كل واحدة ترفع في صباحها باش تتكلم بها، باش نعطيكم الكلمة الزوز لبنات، ما قبلها باش نعطي الكلمة للمستمع. دي من الأولوية المستمعين. مثال الفوزية
7: أنا هذاك على شنو.
6: يلا أيوة هلو عسلامة.
4: أهلين أختي
6: هادية، مرحبا، شكون معنا؟
4: عايشه في الجردان، كنت تتابع فيكم ولا حتى الحصه اللي فاتت.
6: يعيشك يا عايشه،
4: جوي ولا عاملها جو في الكوجينه. اليوم حتى الحصه اليوم سمحه.
6: ايوه بربي قولي الكلام هذا. الفوزيه قالت لك حتى الحصه اليوم سمحه.
7: حتى بما تفيد حتى.
6: يعيشك يا فوزيه، يعيشك يا عايشه، الله يخليك. قولي لي باهي توقيت الحصه كم؟ 11 للماضي ساعه.
4: والله كنت برا، جيت تحت الراديو يا هو كفات البرنامج. قلت
6: لا لا ان شاء الله ما يفوتك كان الخير.
4: ما يفوتك كان الملك بحداك وكل صديقاتك تقدم التحيه.
6: شكرا.
4: نزل لي التليفون واخذ بالله فتحت البالوني نقدم لها في تحيه البارح، فعلت معاه وما تحصلش ما شاء الله من المكالمات. وانت والله يا اختي اليوم على الرسائل معنا عندك حاجاتك معنا قديمه مخبيه.
6: عندك ارشيف يعني؟
4: عندي مخبيتها تو والله ما شاء الله
6: به
4: واحتفظ بها بس.
6: وشنو تعني لك؟ شنو تعني لك الارشيف هذاك؟ شنو يعني لك؟
4: الحب والحاجات الباهيه، الذكريات السمحه معنا.
6: الذكريات ايوه، على كلمه الذكريات هذاك باش نسطر خاطرك، هي الذاكره كما قلت اللي نحفظوها ونخبوها. انت تخبي فيها لصغيراتك بعتيلي ولا
4: رغم الوقت هاديه حتى تصور عرسي معناها على وقتها تليفونات كنت انا مش كيما تو معناها
6: مش كيما تو
4: سويه مزيانه حتى في الكاميرا معناها عندي فيديو راح اللي مشى عندي عيالي طراب الشذوق وراح
6: وضعت الذاكره
4: قاعد اللي الصراحه انقهرت عليه الصراحه
6: حاجه توجع
4: توجع في هو تعمي صور معنا من ليبيا في طراب غادي وقلت هرج معاه بيخرج نسق عليه معنا تخرج لنا عليه شوي رايشها والله سمحه ذكريات دستها محتفظه بها وبرامجكم سمحه وربي يعاونكم ونقول لكم
6: يعيشك يا عايشة ربي يخليك شكرا
4: وتواصل
6: يفضلك يا عايشة ربي يخليك شكرا باش نواصلوا احنا في الحديث واذا كان فما تليفون اخر ناخذوه. الو عسلامه.
9: هلا عسلامه اختي هاديه،
6: مرحبا، شكون معنا؟
9: مرحبا بيك وربي يوفقك على برنامجك.
6: يعيشك انا واللي كيب الكل.
9: نحيي اختنا الهام جليدي.
8: عايشك شكرا ليك، نهارك طيب.
9: واختي في فوزيه
7: يعطيك الصحه، شكون معنا؟
9: معك مع اخوك علي العماري العكري.
7: مرحبا يا سعلي.
8: مرحبا سعلي،
9: مرحبا بك مكل.
6: هيا سعلي، انا هو موضوع اللي يعجبك وتحب تحكي فيه.
9: والله الارشيف، الذكريات
6: والارشفه والارشيف. تونس تهتم برشا في مجال حفظ الذاكره والارشفه.
9: والله الدنيا كلها يلزمها ارشيف ويلزمها ذكريات، هذيك هي اللي الانسان البشري يخلي بصمه.
7: عندك حاجه من ريحه
9: اللي اخوك علي؟ مثال تدخلي في الاذاعه تو لوزيس جابس ولا معكم انتم؟ وحضرت غادي في اذاعه تطويل واخذت معنا شهاده التكريم وعملت كتصور مع اختي هاديه وفيروز.
6: اي وخبيتها ما
9: باش يبقى مسجل عندي.
7: باش يبقى ارشيف.
6: اي
9: شفت. والله يا ارشيف ذكرى هذيك ونفتخر بها وربي يعزكم وكله يحفظكم.
6: يعيشك.
9: ونحيي اخونا الجنيدي عاد وجماعة كله وفيروز وعفاف وكله كل
6: يعيشك يا سعلي، شكرا ليك يعطيك الصحة.
9: والذكريات عندك حتى حاجة أخرى،
6: إنسان
9: عامل متوظف يكون في إدارة مثال يلزم يخلي ذكرية أرشيف، مثال مدير نتاع مدرسة أخوك علي اللي قاعد نذكره تو حتى مدير مدرسة عنده في محفل نتاع عرس النجم ده نجم ده وكي على التحايا في الإذاعة والله نجم ده. اي هذيك حتى هي بصمه نتاع ذكريات.
6: باهي.
9: انسان قرا لي ولادي ونجحوا زاد حتى هي ذكريات.
6: هذا هو يعني هو ثم الارشيف الشفوي، ثم
7: الذكريات
6: زاد المكتوب وكل
9: ربي ينوركم ويحفظكم ويسركم ونحييكم.
6: يعيشك يا ساري يعيشك. ولا ضحكتني الهام من فكرة ترفع في صوتها
8: في مدرسة المشاغبين.
7: حبيت نسأل عم علي. عم علي تسمع فيا؟
9: أنا
7: شني أقدم حاجة خليها لك الوالد ربي يرحمه وإلا جدك ولا حاجة من أرشيف العائلة يعني؟
8: كزيمة أي
9: أرشيف العائلة خلاني باباي صدق
7: أي
9: وصاحب باباي قال لي حافظها لي.
7: هذا أرشيف المعنوي.
8: هذا أخلاقي
9: المعنوي ما نوصي أنت صاحب باباك لابد تحافظ لي ما تنساشي بعد ما يفعل باباي الله يرحمه ولا حقول
7: الرحمة الله يرحمه.
9: أما ولو حتى صاحب باباي توفى نقعد بالصدق انت محافظة وصيت باباي حتى ولد صاحب بابا.
6: نعم يعطيك صحة سي علي بارك الله فيك وإن شاء الله هكا ديما مستمع وفي لينا وتكون حاضر معنا. شكرا لك.
8: من الأرشيف هادية وفوزية والسادة المستمعين ذكر أمي الله يرحمها
7: الله يرحم.
8: عاملة تسجيل بالكاساتات اللي قدوم نذوكم واني كغير بديت نتكلم كانت مغرومة أمي كانت تسمع راديو رسالة زادة بعثتها لخوها في هو في الغربة والرسالة هذه كانت عبر الإذاعة الوطنية كانت عبر الإذاعة الوطنية أما هي دونت شنو باش تقوله عن الكلام اللي هي باش تحكيه. كذلك كانت متميزة فقريتها وقرأت وقت الاستعمار يقولوا قبل خطر يقروا بالفرنسية مش بالعربية وصف للإبرة إلى حد الآن موجودة الورقة أي والنوت اللي خذيتها معناها حاجات بخلاف هيك الحاجات نقولوا نحن متاع تطريز متاع يدوية أمور أرشيف معناها ذاك اللي موجود تقريبا في كل العائلات اللي تنسز واللي تطرز واللي حاجات بالحق كي ترجع لها تحس أنك تقعد هكا وفما إحساس غريب يجيك في اللحظة
6: ترجع معاك الذكريات. حتى أنا نذكر قبل في عهد أمي اللي يرحمها وخالاتي وكل كنت عندنا بنت خالي تعيش في السعودية وإحنا نحكي يجيب حكاية يعني بنت خالي تعيش في السعودية وكانت طريقة التواصل معها الحقيقة صعيبة برشا ما كانش فما تليفونات والخطوط الدولية غالية عش كانوا يعملوا كل واحد مسافر من العائلة مثلا ولا باش يمشي عمرة ولا باش يمشي حج يقولنا راهو كانت حبوا توصوا حاجة ولا باش يبعثوا حاجة الفلانة الفلانية اش نعملوا نلتموا الكل ونجيبوا شريط كاسات نجيبوا الكاسات ونبدو نسجلوا
8: تسجلوا صحيح
6: ريت نبعثوا لها تسجيل ديما تستنى اك التسجيلات في هاك الكاسات ولتو موجودين في الارشيف نتاع العائله
8: في برشا
6: سواء في دارنا في دار خالتي في دار خالي الكل موجودين هاك الارشيف نتاع الحكايات الكلها ومثلا انا هاديه نسلم عليك راهو
8: برشا
6: حكايات الكذا راهو كذا يعني الحكايات هذيك رجعنا لها الكل فما ناس توفات فما ناس يعني الحقيقه ارشيف
7: يبقى ارشيف
6: هذه هي ذكريات به واحنا باش نتوقفوا مستمعينا عند الحديث هذه لكن شنو نواصلوا معاكم بعد قليل نتوقف حتى نرفع على مسامعكم مستمعينا الكرام اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة الظهر، تقبل الله صلاة الجميع بوفر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: مع هادية والهام
2: وفوزية وابتسام،
1: حكاية تجيب حكاية.
0: نرجع للحكايات والحديث عن الذكريات والأرشفة، ولكن نحن الموضوع من أرشيف الذاكرة البلاد، مشينا للذكريات الخاصة.
3: أيوة الذكريات ما توفاش عندنا تليفون ساعة ولا مش ما خلوش.
0: فما تليفون رشيدة يا رشيد؟ فما تليفون. ألو
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: مرحبا سي شريف.
4: معك شريف من جردان.
3: مرحبا يا سي شريف، لاباس عليك؟
4: مرحبا بكم أخوي، ما شاء الله النجوم.
3: يعيشك. شنو أكثر موضوع تحب تحكي فيه سي شريف من اللي سمعتهم من البداية؟
4: أشفر من مكان من الأرشيف، يعني بذكر الأيام إذا عدت.
3: أي شنو عندك أنت باش تحكي على الأرشيف؟ شنو عندك في أرشيفك العائلي، أرشيفك الشخصي مثلا؟
4: الأرشيف واحد يفكر الأيام يتعدد كلها أرشيف في فكرة. أراه كل عام يتعدد خير من عام باش يكون في
0: إيه. نعم، ذكريات مهمة، وفما برشا حاجات راهو نخلوها للأجيال القادمة، لأنه الأجيال القادمة ساعات تبدأ تبحث وتلوج، وساعات كي ما نحفظوش الذاكرة هذية يضيع موروث متاع بلاد كاملة. فوزية،
4: ما وقت تدور الذاكرة اللي دائما وقت صغيرة نهار آخر ولا تبدأ تحكي على التاريخ، على تاريخ البلاد، كيفاش عاشوا أهلنا وكيفاش كانوا عايشين أهلنا وكيفاش كانوا يرحلوا، ومعناه يرحلوا يقول لكم مره في بلاصه. حتى ارشيف حتى هو
3: موروث الشفوي،
4: كيفاش كانت الناس عايشه قبل وتو مش كيف فيه. حتى في منصه الاسعار كانت قبل الناس حتى على دينار عايشين، اما تو حتى كان ياخذ 3 ملايين.
0: هو راهو الارشيف مش ما لازمش يكون كان كلام بركة، لازم يكون حاجة مدونة، حاجة على ورق، حاجة محفوظة. هذيك هي أهم حاجة، إنه تبقى ونضمن البقاء متاعها. ديك صحة يا سي شريف.
4: الارشيف ما حتى كي يبدو حوش قديم، كي يبدو حوش قديم.

0: كانت تلف بعناية وتدخل في أنبوب من القصب.
1: أيوة.
0: ويغلفوها يعني يسدوا الأنبوب هذاك بسدادة من الورق بس ربما تمنع الرطوبة. وتحفظ داخل أنابيب معدنية وبعضها كان يلصق على جلد الغزال أو الماعز لضمان بقائها لمئات السنين. أيضا ربما نجد في الأرشيف الوطني التونسي الفرمانات العثمانية اللي كانت تتوجه لبيات تونس. ثم زاد المعاهدات الدبلوماسية اللي كانت اتفاقات أمنية وتجارية بحرية بين تونس والدول هذه، ممكن أقدم واحدة تعود إلى 1626 للميلاد. وأعز ورقة متاع أرشيف في في في في الأرشيف الوطني التونسي، عارفينها شني؟
1: لا.
0: هي الأمر بإبطال العبودية وإلغاء الرق.
1: أيوة.
0: اللي صدر عام 1846 وهو من أندر وأشرف الوثائق الحقوقية في التاريخ، وهو الأمر العالي الصادر عن المشير أحمد باي الأول في 23 جانفي 1846.
1: صحيح.
0: واللي يقضى بإلغاء العبودية وعتق جميع العبيد عفوا في البلاد التونسية.
1: نعم.
0: والوثيقة هذه كانت تونس سباقة بها عالميا في إلغاء الرق قبل دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا. هذا أرشيفنا لليوم، عانوا من أزمة أخلاقية بخصوص موضوع ربما الأفارقة وكل ما الحاجات المتصلة بالموضوع هذا.
1: نعم.
0: في تونس.
1: نعم. أنت حكيت لنا على طريقة حفظ الأرشيف، وأنا زادة أنت من الطريقة القديمة، طريقة الأوائل، يظهر لي كيفاش تم حفظ الأرشيف
0: في تونس.
1: في تونس. أنا شنمشي بيك لزوز بلايس في العالم، أنت والمستمعين وإلهام والكل، ضمن أحدث عملية إيداع في قبو سافالبارد اللي هو القبو العالمي للبذور بالنرويج المعروف بقبو نهاية العالم. أودعت بذور من أودعت عفوا بذور من نباتات مغربية داخل هذا المرفق المحصن في أعماق جبل بالقطب الشمالي والمصمم لحماية التنوع الغذائي العالمي من الحروب والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية. يضم القبو هذايا حاليا أكثر من 1.4 مليون عينة من بذور المحاصيل الزراعية أودعتها أكثر من 80 دولة، ويعد مركز البحث الزراعي الدولي المتواجد في الرباط من أبرز المؤسسات المساهمة في هذا المشروع. يعكس الدور المتنامي للمغرب في مجال الأمن الغذائي العالمي وحماية الموارد الوراثية النباتية للمناطق الجافة.
0: أي هذا قبو يجمع الموروث الغذائي العالمي الكل، يعني
1: صحيح.
0: من كل بلاد،
1: من كل بلاد.
0: ثم جينات متاع قموح متاع النباتات
2: في تونس،
0: متاع
2: استرجاع، نحن صرنا استرجاع
1: للبذور.
2: بذور الأصلية.
1: وفما فما زاد موضوع آخر، كبسولة الزمن الأمريكية اللي عاملة حالة، كبسولة الزمن الأمريكية هذه اللي خبت فيها الولايات المتحدة صناديق فولاذية كبيرة خبيتها لجيل المستقبل ما بعد 250 سنة.
3: أطلق المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا مشروع كبسولة الزمن الأمريكية، ساهمت الولايات والأقاليم الأمريكية بأكثر من 200 قطعة ورسالة تركتها لتروي قصتها لجيل عام 2276. فمثلا أركنسا اختارت ماسة طبيعية من المنجم الوحيد في الولايات المتحدة الذي يستطيع الزوار العثور فيه على الألماس، وأرسلت ولاية مين عظمة لحوت شمال الأطلسي الصائب رمزا لتراثها البحري. أما يوتا فاختارت ميدالية تذكارية ارتبطت بأول خط سكك حديدية ربط شرق الولايات المتحدة بغربها، في حين أرسلت تكساس علم الولاية وختمها الرسمي ونسخة من إعلان استقلالها عن المكسيك عام 1836.
1: هذه بعض الحاجات اللي خبتها أمريكا مثلا في الكبسولة هذه، لكن طريقة الحفظ هي اللي باش تخليها حتى أكثر من 250 سنة باش تقاوم الزمن. كيفاش؟
3: أغرب ما في الكبسولة ليس ما بداخلها بل كيف سيقرأه جيل المستقبل. فمكتبة الكونغرس لم تحفظ وثائقها على أقراص صلبة بل حولتها إلى شفرة داخل الحمض النووي الاصطناعي، لأنه يعد من أكثر وسائل حفظ البيانات قدرة على الصمود لعقود وربما قرون. أما الكبسولة نفسها فصنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ وأحيطت بطبقات

0: تمنع الرطوبة.
1: هذه أحدث الطرق لحفظ الأرشيف، يعني حفظ الذاكرة،
2: قوة الأدمغة البشرية. صح،
3: زعم الجيل اللي باش يفتح الكبسولة هذه باش يكون مهتم باش يعرف
2: هما أكيد قروا حسابهم أكيد باش
3: كيفاش كانت أمريكا.
1: أنتم شفتوا طريقة كده. الحفظ يعني في الحمض النووي مصنوع خصيصا يعني لفتح الكبسولة هذه. هذا هو البلاد اللي الناس اللي تعرف تستحفظ على الأرشيف متاعها، يعني وحتى تونس عندها خطوات سابقة وكبيرة برشا في حفظ الأرشيف الحقيقة. يعني نمشوا تليفون. ألو.
4: ألو.
1: ألو، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
4: معك عبد الله من قردان.
1: مرحبا يا سي عبد الله.
4: نحييك أنت والهام وفوزية وابتسام. ابتسام معاكم ولا؟
1: لا اليوم غايبة ابتسام. إيه
4: ما سمعتهاش.
1: مسجلة غايبة في الريجستر اليوم.
4: إيه معقول يا سر. أنا معتي أكيد الظروف.
1: باهي يا سي عبد الله، أنت تسمع فينا من البداية؟
4: إيه.
1: باهي، شنو الموضوع اللي شد انتباهك؟
4: والله الموضوع اللي شد الانتباه واللي يهمنا يعني أساس هو التهرم الاجتماعي.
1: أيوة.
4: اللي أن إحنا تو نكلم فيك، تو إحنا مثال هذا المربين الرعاة، هذا ما تو الوقت هذا ما لغتنا إحنا العامة كنجي يعني للناس الكل. أيوة. هذا جاي بنرتاحوا. لازمنا نرتاحوا ولا
1: أي
4: ما ناس في الراحة تلقي كان ناس كبار والحمد لله اللي نلقوهم، وما عادش الشباب ما عادش صار له عزوف عليها ونقص ما عادش يمشي معها أنت ولا، والزيتون زيها والعدة برشة أعمال تلقيها الشباب ما عادش.
1: نعم
4: ولا
1: نعم.
4: إيه معنا في السنة تو إن شاء الله دبرنا من يجي يبدل عليه ولا تحني الفترة الجاية. وبعد سنين نظن لا يلقوا من يبدلهم، لا هم ذريتي الأول ما
3: يعني يبدلهم. سي عبد الله، أولى نتائج تهرم المجتمع أنه جي نهار ما نلقوش شكون يخدم في كل قطاعات. يعني
4: تو فيها تو احنا بنقولها لك بكل مرارة، غير الناس يمشوا للمنظمات معناته يرعوا حاجات والفلاحة نجيبوا في الأفاق تو الحرب.
1: نعم
4: نقول لك ما هناش ما عادش الشباب. شباب الدنيا شباب، أول النهار شباب من الضحى والليل شباب أولى والبنادم شباب في الثلاثين والأربعين أظن
1: في
4: البداية.
1: نعم.
4: إيه الشباب انتفى لأن معناته كانوا يجيبوا معناته خمسة وستة والعيلة كبيرة ولا نقص في العقود الجواز بالمرة، العرس ما عادش، بعدين حتى عرس يجيبوا واحد ولا اثنين وسنقروا ثم كيتي والشيابين نوعين تاو نكلم فيك حاضرين للتقاعد هذا هم بقاي طرحة الستين هذه حضرنا تاو مع أنا واحد من الناس اش ما زلت بنزيد معهم الشياب. نقول لك نقول لهم فيها قول ذري نقول لهم أنا نعم. كملته وهم ما يقدعوهم أشرح.
1: أي.
4: يعني ما معناها تفهم فيها
1: نفهموا فيك. أي.
4: أي يعني معناها بيبيعوهم. بيبيعوهم ويروحوا للبلاد، بيعوا روح للبلاد. أي. نعم. وكيف نقروا صورة على علوش العيد ولا معاش نأكل لحم بندير بنستودوه عام ثنين ها العام اللي فات بنستود ما قدناش لستود معناتي مشكلة. التهرم
1: كل شيء مربوط ببعضه يا سي عبد الله.
4: إيه التهرم هذا انا نقول لك حسب ما نسمع فيكم ونسمع في الاذاعات وكل شيء هذا سنه 2050 اذا كان عندنا فلوس نستورد البشر عمال لازمنا ميزانيا نجيبوا ناس باش تخدمنا على الشبر هذا.
1: بتغسلنا نجيبوا في اجيال جديده من برا هذا احنا
4: ويكلف لك عملة ويكلف لك مشاغل
1: فيزا وسكنة ودار وإذا مش كرهبة معه
3: وإحنا المحالة بدينا نشوف فيه سي عبدالله توا برشا في جني الزيتون يقول لك العمال الأفارقة هم اللي قاعدين ينادوا فيهم
4: يعني. على الملأ يا فوزية والحديث والله العام اللي فات حواز حذاية هنيتي باهي مرشخة سوا سوا ونمين نمد حذاها نقدع عليها وناكل فيه تازل ليل جاه الغيم وبعدين جو ميلوها وهاك اللي نقص علينا الخير والله يخلو مش حوازة مو الثنتين
1: فماش كون يجمعاي
4: قعد والد ومعلق معلق فمات ليه كلاها التراب
1: لطيف
4: والمليح فيهم اللي اللي خاف ربي جي ميلة بشتق الجرة وخلاص.
1: أي نعم، يعطيك صحة يا سي عبد الله. بالحقيقة كلامك فيه برشا من الصحة ويوجع في نفس الوقت، لأنه
3: كلامي خلينا نقوله يلزم نراجع برشا خيارات يعني برشا. حتى كان فيها إكراهات شوية، ولكن يلزم نراجع برشا أفكار.
2: نعملوا وقفة نشوف مع رواحنا شنو اللي يلزم يتعمل. ما نقعدوش هكاك نتفرجوا،
3: جي نهار ما نلقوش راعي، جي نهار ما نلقوش شكون يجني الزيتون، جي نهار ما نلقوش.
2: هو توا ما فماش، هو توا ما فماش.
4: توا في الحاضر تسمع فيا.
1: اي
4: توا في الحاضر من 13% ل 17% الشهر، واللي يلقى معناته قرب معناته
2: يزيد من عنده.
1: اي
4: يا مهناش هذا راعي، هذا ما عادش.
1: نعم،
3: يعطيك الصحة سي عبد الله. شكرا،
4: الحمد لله.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة سي عبد الله.
3: إضافات من الواقع يعني من عين المكان.
2: نعم سي عبد الله، مرحبا بك.
4: صحيتي على ورود الصباح هيك تنويع التنشيط
2: يعيشك.
4: صحيتي فيه، نتبع فيك دائما، نتبعوا فيك دائما.
2: يعيشك، شكرا.
4: مشكورة على جبالنا، على بلاد كيفاش تعيش، جبالنا على مجتمعات الناضجة، جبالنا دائما. صحيتي، الله يسلمك.
2: شكرا لك سي عبد الله، شكرا للثقه نتاعكم.
3: سي عبد الله، انا ما شاء الله نحس سي عبد الله تسمع فيها.
4: اهلا وسهلا.
3: هيك عندي فكره انه الرصيد عندك ما شاء الله ما يفاش يعني اللي ذا تسمعها.
4: ما نحترموكم ونحترموكم.
2: عايشك، شكرا لك.
4: عارفه مشكلتي شنو هي؟ مشكلتي ما نقدش نحذي انا، علاش مداخلاتي ساعه على ساعه تقولي لي نفهم لك انت والهاد، تقولي بس يا عبد الله ما عادش وقت. انا ما غلطتش، انا نطول شوي. انا نقص الحق طول نقصه، والكلام اللي قلته لكم هذا اكتبوا عليه تاريخ اليوم، وان شاء الله ربنا يبارك يعني 2040 2050 نستور بالعمان، نبغى نكره على الجو هذا.
3: ان شاء الله نستوش الحاجه هذه،
4: ان شاء الله نقدر.
3: يعطيك الصحه سي عبد الله، يعطيك الصحه.
2: شكرا لك. شكرا.

0: باش نكملوا في الحكايات.
1: احنا مهدين بالانقرار ومازلت باش نجم نحكي على الرجيم.
0: مازلت
1: زيد
0: تعمل رجيم زيد تقرضي ضربة واحدة.
1: خلينا قبل ما نجاوب على السؤال هذا الخطير قال
0: قبل ما تعمل رجيم
1: ناخذ المكالمة الموالية. قالوا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا تحياتي ليك
1: وفرصة
2: البعمل معاك منورين كل الدعم والتوفيق إن شاء الله.
1: يعطيك صحة تكون معنا.
2: معك عمك عبد المجيد ببريلة حامد قبل.
1: مرحبا سي عبد المجيد. سمعتنا من الأول سي عبد المجيد
2: من الأول معكم وديما إذا تطوين معكم من الصباح لليل.
0: ما شاء الله عليك.
1: أعطينا موضوع من المواضيع اللي تحب تحكي فيهم.
2: والله موضوع من المواضيع أختي لأما نحبوش إن توا كما كان يحكي أخوي عبد الله يحكي على الرعاة وكذا. هو أول حاجة ساعدين قد توا تتعالي تلامذتنا توا متخرج تلقيه في الباك أو في الجامعة. قولي له شكون محمد ناصر ما يعرفش. قولي له شنو عهد البيت ما يعرفش. تاريخنا مدون راهو.
0: أي.
2: يعني تاريخنا احنا قبل اني كل وصلت حتى لسلسة دي انا قرب ثلاث كتب عربية وفرنسية التاريخ والجغرافيا. التاريخ والجغرافيا ذاك منسق في مخي تو
1: صحيح.
2: وانا يحكي على بلادك من اللي تكونت من قبل الاستعمار بعد الاستعمار اشفار في البلاد و و و و تو ما عادش ما عادش قريتنا تو ما عادش بس هذه حاجة مقرر معناها تاريخنا يعني تو قول الجيل الصغير تقولي له شنو الدرهم تقول لك شنو الدرهم عمري سمعت
0: هو شو تقول المليم اللي بعد الدرهم ما يعرفوش
2: واش الدرهم المليم ما عادش يعرفوه فهمتي اللي كان قبل يكسب درهم يسمى يكسب ربع تونس جولة للمناخ والقبل كانت الناس رحل تتبع في المعاش وين وقت التمر يمشوا للنخل وقت الزرع يمشوا للفريقه وقت سما عام وقت الروز كانت العباد اول من طلقت الحياه ابتدت على الروز كان معاش روز سما سنين العباد عاشت على الجراد عام الجراد يقولوا لها تعدينا تو باش نظلموا شبابنا تو كما كان يحكي الاخ بربي شباب تو جيل انترنت وجيل تلفزه وجيل قهاوي وجيل كذا باش تحطها تسرحها بالشيخ في الصحراء
0: اي نعم
2: مش مقبوله وما تجيش وما يفكر الشيخ اصلا يقول لك برا بيها خير من نفرح بيها هذا كحنيفه رانا هالدنيا هذيك
1: لكن بعد سي عبد المجيد من وين باش نجيبوا مثلا اضحيه العيد منين باش نجيبوا
2: اختي شوفي نقول لك حاجه
1: أي.
2: اللي احنا نقولوا تو اليد العامله مفقوده في تونس صحيح مفقوده في تونس صحيح ما ننكروش هذا احنا شبابنا وين كما من مزير يمشي قطاع البحر يخلقيه هو مش حاجه مقابله يعني اللي ما يرضيه وجيبه ما يخول ليش باش يعمل دار وكهرباء ويبني ولا يعمل مشروع ولا كذا ما ينجمش في خدمه تونس انا تياري واخذ الانتريتي في تونس تنين ما يمكن نعيش عائلتي ما عادش نفكر باش نعمل حاجه كذا
1: يعني انت سي عبد المجيد سي عبد المجيد حاب نسلك وقت تسمع رياضي تونسي جنس مثلا كما اللي صار الجمعه اللي فاتت وصار برشا مرات انت تعذر يعني تتفهم الحكايه هذه ولا عندك راي في الحكايه هذه
2: فهميني فيها كيفاش
1: وقت اللي تسمع برياضي تونسي مثلا في الجمباز ولا في السباحه ولا في العدو اخذ جنسيه بلاد اخرى باش يكون مستقبله وباش
2: هذاك يجي على سمعه بلاده هذاك عنده وطنية في مخه عنده منسق لم تونس في يجري في عروقه يعني نيكي نعمل حاجة تشتهر بها تونس مش بالمقابل أو ما حشيش بالمقابل يعني نبرز نعمل حاجة تمتاز بها تونس كما تأبسط الأمور احنا نقوله جمودة محمد علي كلاي اللي عندهم تاريخ ما أنا جابوا ميداليات وجابوا وشهروا تونس وقدوة تونس ووجه تونس هذوكم شبابنا تولى أختي ما يقولكش يعني نحب كما جوار في جوارات ملاعبية متاع كورة واحد كذا كيلقى 50 مليون يبيع الماتش وقتنا تو نتاع ماديات اختي
1: ماديات يعطيك صحة سي عبد
0: المجيد يعطيك صحة سي عبد المجيد ان شاء الله الاسبوع الجاي زاد تكون حاضر معنا من خلال تليفوناتك وشكرا
2: ربي يسترنا ربي يوجهنا خير وربي يعطينا الوقت الطيب لشبابنا تو وتو
1: يعيشك سي عبد المجيد ظهر لي معاش وقت باش نحكوا على الرجيمه
0: انت جاوا عطينا تو احنا شغلنا بطبيعتنا جعانين تو فوزي
1: لا مع المخاطر هذه الكل نكملوا نحكوا على الرجيم نقردوا
0: نولوا ضمن الارشيف حتى احنا نخدم التليفون ولا نمشي للرجيم
1: ناخذ مكالمه خلوها للاسبوع الجاي مش مشكل
0: متاكده
1: اي لا يلا خذي لك
3: اهلا وسهلا عسلامه
0: خرج التليفون نمشي للرجيم تحبنا نخافوا بالسيف يا رشيد يا ربي يعطينا تليفون الو عسلامه ما فهمش هاي فوزية
1: نحكي على الرجيم.
0: تحبي الرجيم ولا نمشي للذهب؟
3: لا لا خلي خلي الذهب الجمعة الجاية.
0: زوز مش حابين يحكوا. يلا رشيد الكرة عندك انت. شكرا لكم فوزية.
1: شكرا.
0: الوقت هو الحقيقة ما عادش حدا باش نحكوا على رجيم ولا على ذهب. زوز ومروا بعض حخليها مرة أخرى إن شاء الله نحكوا فيهم التفاصيل هذه مع
1: المستمع. نحبوا يا إلهام يا هادية نحبوا نعطوه وقت
3: الموضوع
1: يعني مجيش كان نحكوا على وق... على موضوع في في
3: دقيقتين. ذهب في دقيقتين معقول؟
0: حتى السوم الجرام مجيش 200. المرة الجاية هكو سمعت وزوز مواضيع حاضرين فما الرجيم عند فوزية والذهب عند إلهام فما ابتسام زاد عندها موضوع آخر تكتشفه إن شاء الله
1: من أجل الوقت هذا إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة لابتسام فوزية. شكرا لكم إلهام زاد كيف كيف. شكرا لك رشيد عادل. يعطيكم الصحة الكل. هذه كانت حكاية تجيب حكاية بالنسبة لليوم والحكاية متوفاش. شكرا لكم. خليكم معنا غمادية من الأحمد. نرجوكم الأسبوع الجاي. وإلهام وفوزية كل يوم يضر تتلاقوا معاهم الحقيقة في مواعيد مختلفة. فوزية وقتاش
1: نهار الجمعة إن شاء الله إذا ما
0: لم يجد جديد يعني.
1: إذا لم يجد جديدا نهار الجمعة قدرة ربي في أسايل من 5 إلى 8
3: ورود لأربعة غدوة إن شاء الله.
0: شكرا. إلى اللقاء. شيء طيب بالنسبة لكم.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. انطلقت اليوم بالمنطقة البلدية بغرارة بولاية مدين أشغال مشروع تعبيد الطرقات ومد الأرصفة وتبليتها بكلفة جملية تقدر بمليون ومائة وخمسين ألف دينار. في افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية التي تتواصل يومين، دعا وزير التربية نور الدين النوري إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. صدق مجلس نواب الشعب صباح اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمرير برنامج تحسين نجعة وفاعلية وحوكمة قطاع طاقة. كما صادق المجلس على مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة أيضا في تمويل برنامج تحسين نجعة وفاعلية قطاع الطاقة في تونس. تعمل وزارة النقل على إعداد مشروع قانون يتعلق بقطاع النقل الجوي. ممثلو الوزراء أفادوا خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل بمجلس النواب أن هذا المشروع يتم إعداده بالتشاور مع مختلف الوزارات والهيكل المعنية قبل استكمال صياغته النهائية. في شأن الدولي، استشهد اليوم 9 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة في غارة صهيونية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. في إيران، قال الناطق باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم وقد عادت العقوبات وفرض الحصار مجددا على إيران. أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 3 أشخاص في قصف على غرب بندر عباس ومدينة حجي أباد بإيران. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخبارية قادمة.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. سفينة النور.
2: نهج الدريبة، مدينة تونس العتيقة، في الاتجاه نحو المعهد الرشيدي. صرح كرس نشاطه منذ تأسيسه عام 34 و900 ألف لصون الهوية الفنية التونسية وحفظ جزء مهم من الموروث الغنائي وخاصة المالوف ونوباته. مع اقترابك من مقر الرشيدية تبلغ أسماعك نوبة مالوف.
3: رجعنا اليوم وصل تحسين، لحن عجبني.

0: نوبة لحسين هي واحدة من نوبات المألوفة التونسية 13. لكن ماذا نعرف عن هذا الرصيد؟ بدءاً يعود استعمال مصطلح النوبة إلى القرن الثامن الميلادي، زمن تناوب مباريات في الفكر والأبداع على بلاط الخليفة العباسي ببغداد.
1: عش ما بدا لك آمناً في ظل شاهقة القصور.
2: أكمل يا أبا العتاهية.
1: يؤتى إليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور.
0: كانوا يرددون اليوم نوبة شعر أو نوبة الغناء، إلى أن اقتصر استعمال اللفظ على الغناء. ولتبسيط معناه موسيقيا نعول على محمد أنيس الحمادي، أستاذ وباحث جامعي مختص في الموسيقى والعلوم الموسيقية.
3: النوبة هي قالب موسيقي غنائي تسمى حسب الطبوع الملحنة فيها، فنقول نوبة السيكة التونسية تكون ملحنة في الطبعة السيكة التونسية. هي انطلقت من أصل وحيد اللي هو النوبة الموجودة في المشرق العربي، ثم تدرجت لتصبح الوصلة في مصر والمقام في العراق، النوبة في ليبيا وفي تونس وكذلك في المشرق الجزائري، في غربها تسمى الغرناطي والآلة المغربية.
0: لما عمقنا البحث في تاريخ نوبات المألوف اكتشفنا باحثين تونسيين زعزعوا مسلمات، وعلى رأسهم محمود قطات المختص في موسيقى الحضارة العربية الإسلامية، والذي نسب من نفي جانب هام من الإبداع الفني للمغاربة، ألا وهو رصيدهم التقليدي الخاص بالنوبات واعتباره مجرد بقايا لإرث أندلسي بالكاد تم الحفاظ عليه.
4: لذلك بات تاريخ هذه الموسيقى في حاجة ماسة إلى الاكتشاف ثانية.

مشرقي بين ما هو تونسي وبين ما هو مشرقي. كيف ذلك؟ النصوص الشعرية البعض منها هو عدة أسجال أندلسية من تأليف ابن سهل الأندلسي أو ابن قزمان، كذلك نجد البعض منها مشرقي مثلا شعر بهاء الدين زهير، كما نجد أسجال المؤلفة من قبل زجالين تونسيين خصوصا ابن عطروس، وفي الحقيقة الأغلب منه نجهل مؤلفيه الأصليين. ما بقي من نوبة تونسي حاليا 13 نوبة ملوف تونسي على الأقل في القرن 19.

0: نوبتنا هي أطولها، حتى أن مثلا تونسيا يقول إذا طويل عليك الليل عليك بنوبة الذيل، تليها نوبة العراق، ثم السيكة في الأحسين، ثم الرصد، ونوبة رمل الماية، تليها النوى فالأصبعين، ثم رصد الذيل، فالرمل فالأصبهان والمسموم، وختاما نوبة الماية. يحفظها كلها الفنان زياد غرسة، أحد حماة المالوف ونوباته.
1: حفظهم كل عن طريق والدي، وكذلك عنا المخطوطات نبحث التوى نحفظ ونصلح كل نوبة والهنك متاحة، مذيل ساوى كتبع نسخ ياسر السفتاح والمصدر بتاعه، تقول كيني قطعة سمفونية، فما العراق نوبة كبيرة، وفما رز العبيدي كلها بكاء على الأطلال فراق بعض الديار على الأندلس. لما بدا مني إليها التوادع، أكبادنا مزقت والأضالع، تقول عيناها تفيض بعبرة بعيشك خلال

0: تقدر مدة كل نوبة حاليا بنحو ساعة، قد تزيد أو تنقص بمقدار. يتصاعد إيقاعها من البطيء إلى السريع إلى الأسرع، ولها عدة أقسام.
1: نوبتنا التونسية تنطلق بالاستفتاح، تقوم بأداء الآلات الموسيقية،
2: مصدر، الطوق، السلسلة، هذوما موسيقى، القولوا رمي اللبيب،
1: بيتين من الشعر العمودي الفصيح.

0: وقسم الطيحية كل نوبة ربما فيها 10 حتى 15 أو أكثر مثال ملحنة في طبع النوبة الأساسي وعلى إيقاع الطيحي. يتخلل جزء البطاحي قسم يسمى قسم التوشية في طبع النوبة الموالية، قم بتأدية نوبة الذيل اللي هي رقم 1، فإن التوشية تكون ملحنة في طبع النوبة الثانية اللي هو طبع العراق.
1: ثم نرجع للطباعة ويرجع يقول البراول الدرج الخفيف والختم. الأكثرية هو تضرع إلى المولى سبحانه.
2: تفاصيل تجعل تأدية النوبات أمرا غير هين.
1: الملوهي ملم وحافظ برش العمل نتاعه اليومي، أنه يكتشف ويبحث ويعمل مقارنة ما بين هذه وهذه إلى غير ذلك. أنا برش ملوجي، أنا أحمد الوافي أخماس ترنان.

فما تقنيات معينة لازم يكونوا موجودين في الصوت. جرس لازم يخرج دوك تسمع علي البراق خلاصة كاملة بتاع اللي نحكي فيه كل عنده هو في صوته، القوالة التونسية سواء في التلاوة ولا التصايد.

0: تلك هي الصورة التي بلغتنا عن موروث غنائي نقل مشافهة عبر مئات السنين، ثم ليبدأ تدوينه على غرار ما قامت به الرشيدية بين تأسيسها. وعهد آنذاك الترقيم الموسيقي للنوبات إلى الملحن محمد التريكي وفق شهادة تحفظها ذاكرة الإذاعة التونسية.
1: لقيتهم مختلفين، قلت لهم عندي اقتراح إذا كنت تقبلوه تفضلوا. مصدر هذايا نسموه من سي علي بلماس، من سي محمد بن عبد السلام، غيره غيره، واللي يعجبكم نتفق عليه. وكاك البارتي الثاني والبارتي الثالث قالوا لكم باهي باهي.
2: لكن فما النوبات اللي رواهم ما فيهمش مصدرات، كيفاش عملت؟
1: اللي ناقص مصدرات كملتهم انا.
0: واثر استقلال تونس عقدت ثلاثه مؤتمرات وطنيه جمعت شيوخا للمالوف، دونت النوبات عنهم ونشرت في أسفار بإشراف الموسيقار صالح المهدي.
3: في نطاق الرشيدية جمعنا شيوخ العاصمة، إنما بعد وقت تأسست وزارة الشؤون الثقافية جمعنا شيوخ من مختلف أنحاء الجمهورية حتى يكون العمل وطنيا شاملا.
4: وقع تصحيح على خاطر دخول الآلات الموسيقية، كان مالوف يتغنى في الزوي معنى الجد والهلس. صعب الحميد بن عجية صلح برش حاجات، بابا صلح برش حاجات، خمس ترنين صلح في الإذاعة على حكيلك، خلل في الإيقاع وصلح الجملة مش حلوة ياسر موسى ساغة تتبدل.
0: وقد سجلت الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية نوبات المألوف بين سنتي 58 و64 و900 و1000. وما نستشفه من تجربتي تدوين النوبات في ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين هو هاجس توحيد الأقوالات. أستاذ الموسيقى بالرشيدية حسن عقير.
5: مدام ثم رواية قالت راهي موجودة، ما ينجمش المالوف يتقال في تستور كما يتقال في سوسة كما يتقال في صفاقس. صحيح رشيدية اهتمت بأنها تجمعهم، ولكن جمعتهم في قولة واحدة، الأخرين ماشيين للاندثار. إني نفرح كل ما نقى واحد يغني بطريقة مختلفة وناخذ عليه نوصلها زادة.
0: من بين نسخ النوبات المميزة تلك المتوارثة جيلا عن جيل في مدينة تستور المعروفة بإرثها الثقافي الأندلسي، مهر الهمامي فنان أصيل هذه المدينة.
6: حكاية تستور راي حكاية كبيرة في الملوف، عيبة كبيرة أنه تستوري في نهار العرس ما يخرجش بالفرقة الشيخة بتاع الملوف، وأنا ملي عمري 5 سنين حفظت الملوف في نادي الأطفال الله يرحمه سي عمر السيراطة، طرارجي بالفرقة الشيخة فرقة الملوف الخام ليؤدى بالآلات الإيقاع فقط، كانوا يجيبوه لنادي الأطفال باش يحفظنا. بعد دخلت الفرقة الشابة إلى أني انتقلت الفرقة الشيخة الله يرحمه سي عمر بن قصد الله، كنت نحفظ عليه برشا والحمد لله كتبت من عنده برشا.
0: وثراء أقوالات النوبات يعيه المتبحرون فيها.
4: كما يقولوا الأقوال في تونس مش كما الأقوال في تستور، يقربوا في حاجات ويبعدوا في حاجات. الأقوال بتاعنا في تونس قريبة مثلا الأقوال بالزرط، قريبة الكيف، قريبة الصفاقس شوية.
6: طبعا احنا البطايحي زمر تكر تكر رك دم تك هذا العادي في تستور، احنا نزينوا برشا دمر تك تك تك دم تك تك دم تك.
5: مثلا كي نقول
7: يا من هو عني نفار ولو بصدري مكان،
5: هو موجود هكا في رصد الذيل في المقطع الاخر نتاعو مثلا. ثم اللي يقول

0: دواء.
1: اللي يقول فما اللي يقول لا ما تقالش هكا راهي تتعمل صبال فوق.
0: يا ابو العيون النيام وصلك لي دا يا دواء.
1: ساعات قل لك الالان والالا ذوكم راهم ما يتقالوش هكا، فما يقول راهم ما يتقالوش بالكل مش موجودين، ما يتعوضوا باللحن.
2: صارت لي حادثة مع الله يرحمه سعد الحميد بن علجية. جيت مرة للمكتب نتاعو، قال لي ترى انت ولد الدستور، قال ترى سمعني شوية ملوف، سمعته.

قال لي منين جبت النوبة ذي؟ قلت له سعد الحميد هذه حافظ متسلو الملوف الخام، ما كانش فما قطعة موسيقى تتعمل ومن بعد يدخل أنيل بطايحي. إن قربوني إن بعدوني إن عاشروا غيري آه إن على آه. قال لي الكلام هذي موجود أما الدخل هذي مفهميش. وقتها بديت نفهم أنه الملوف عدة روايات.

0: حقوق أخرى بانت لما نبش باحثون في أكثر من سفينة، وهي مثل ما كان متداولا في تونس مدونة تجمع أجزاء من الموروث الغنائي. ويبقى الفضل الكبير لتوارث نوبات المألوف التونسية 13 لشيوخ حفظوها ورددوها ولقنوها. والرهان اليوم كيف ننير جوانب خفية من هذا الموروث ونحصنه ضد التلاشي والانتثار.
1: ديجا هو الميراكل كونهم مازالوا موجودين.
2: عندي خوف على خطر كل معناها وقت اللي يتعدى تنقص فيه مع الأسف الدراية أو الحفظ.
3: حسب رأي المتواضع يجب تعاون الخواص الذين يحتفظون بنوبات مألوف تونسي في مكتباتهم مع الباحثين من أجل اكتشاف طريقة أداء تلك النوبات في تلك الفترة.
4: تستور عندها فضل عليا وأنا من دورك باش نوتك المألوف هذاك وإن شاء الله يجي الوقت ويطلع.
2: عندي ساعة نوبة بصدد إنجاز دواء نوبة الرهاوي اللي هي نوبة 14 وهي ما كملتش، عندنا فيها قطاع موجودين عندي، ولكن مع سي علي الواتي كتب لي نوبة كاملة 3-4 سنين وانا نخدم عليها.
1: راهو المألوف كيما تطور ثم آلات نحات وآلات زادت و و و هي مازال ينجم يتطور، ينجم يجاري العصر متاعنا توا.
2: مثلا هي نجرت لي غرائب ولا حاجة توا تصبح فيه عملوا فيه براب.
5: غرائب احكي لكم تعالي
2: ايش بيه؟ فكرة لو كان مجاش يلقاه مني مش عارف. وهذا من دورة بتاعنا دولة، دورة وزارة الثقافة نعملو كما بانك دو دوني على آخر اللي بشي بحث يضرب نوب تذير يخرجوا له الكل.
3: لما لا كذلك موصلة العمل المشكور من خلال القيام بفروع للمعهد الرشيدي في عدة مناطق بالجمهورية التونسية وتدريب الشبان على عزف هذا الرصيد.
6: فخوري باش نحفظ الغنيه.

تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. سفينة الوب، نص وإنجاز أمال شقشوق، إخراج محمود البصلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مانيش مرتاح مبروك دخول جبل مطوس.
1: تبعني واسكت واني صغير يعقوب.
0: مبروك لفكيني ويعقوب السواعي يجول العدوم سلمي حتى تريف يمكن نلقوه.
1: اوقف اوقف اوقف عيني عندي منقول لربيح.
2: ربيح ربيح تعالي حاجتي بيك.
1: أنا وصاحبي راجعين بعد ما تهنين عليكم، لكن عندي ما نوصيك.
3: الرجال ما تتفهمش مع نسية يا سي مبروك.
4: تعال تعال مبروك ولا صاحبنا.
3: بابا يوصلني عليك وعلى ربيح.
4: غيرت رايك عم مبروك؟
1: اللي خاف سلم ربيح. جايني المطوس في الوقت ما فيش فايدة، لكن أنا قاعد مع صاحبي تحت الزيتونات، واللي شاكر إذا عز عليك حميد اطلق إبراهيم، واللي تعملوه في صاحبنا نعملوه في صاحبكم خير ولا شر. وصي شماعتك هاي هاي امشوا لريناكم ولا ريتونا، وتوا بروا في حظ ربي.

0: وين بنت مربيحة؟ كنا مشغولين عليكم.
1: ضعنا في الطريق يا شاكر، البارح بيتنا في نزلة الحميد. هي انت مش عملتوا في مشكل ابراهيم؟
0: انا ماشي يا جماعه، ارتاحوا ارتاحوا لين نرجع.
2: ربيعه اذا ما طلقتيش ابراهيم احمد يمكن يضيع بين جاي وغادي.
1: شاكر حتى هو متقلق على حميد، يمكن يعمل حاجه.

0: ديش كفاية حراجه.
1: عندي خدمة هشام، خنكملها ومن بعد نتغسل ونلبس حوايجي.
0: خاين عشرة فرحان بالعيد وصاحبك مكتف عند مبروك، ها؟ حميد اللي نجاك وحماك وفرج على القافلة ونصركم، هاكم نسيتوه، بعتوه بلا سوم ولا دلال. آه يا ويلكم بعد رجالكم يا ويل.
1: شنو هالكلام يا شابخ؟ سي عبد الدايم هو اللي يعرف مصلحة ولده، هو ده أهله، نعالده مني؟
0: عبد الدايم عايش في لوهان، ما يعرفش اللي ولده يمكن باش يقتلوه.
1: اسكون قال لك هالفال اللي ديما راسك موسوس يا شابخ؟ الحبس للرجال، وحماد ما يجرانا حتى شيء. نسيتي إبراهيم في دينا؟
0: الجاي الطريف يحب ياخذ إبراهيم قداه ويعدمه، وقتها مبروك عاد. يا ويلكم وطول ليلكم مبروك الفكيني يا ويل.
1: منين اطلقتي في الكلام الملفق يا شامخة؟ بري بري عملي حاجة مع نسي بري. نكمل خدمتي ونقابل شاكر ونعملوا راي إذا كلامك صحيح.
0: تو تمشي وتثب تو، وانت ما تعرف كان الحديث تحط راسك تمل.
1: الله يبارك الله يبارك، يزي مصيح يا شامخة. هالي ماشي هالي ماشي.

0: حميد في خطر يا عم عبد الدايم.
1: بعد ما نكملوا حفلتنا نمشي انا وعمك الشيخ للقاية الطريف ونفهمه.
0: خذوا راي نمشوا المبروك ونتفهموا معاه، خل فرحتنا تكمل ويحضر حميد الزردة.
1: مبروك ما يطلقش حميد هكا، انا عارفه اش يحب. مبروك بيرها غارق.
0: مبروك يضغط علينا بالقايد والطريف يضغط علينا بمبروك. اسمعوني خلوني نمشي وحدي ونقابل مبروك.
2: علي نمشي
1: مادي.
2: يا مرتام مع مبروك ولا يكتفني في عود حميد.
1: مادي
2: سمعت؟
1: سمعت.
2: كيف ذاكت بيا الدنيا سي عبد الدهي؟ ما لقيت كان حميد وتو نحبر رجع لك فيه. اطلقوا الشيف ابراهيم الله يرده. خل مبروك سيبنا ولدنا اليوم قبل غدوه. الفرح ناقص ناقص هالاخوه، قلوبنا دم.
1: الناس تقول فارح وحزين لين توفى السنين. مبروك ما عنداش وعد، كيف يمشي لواحد منكم يزيد يحصله ويركب راسه. هم نهارين يتعدوا وبعد نفضوا المشكله.
0: يا عم عبد الدايم
1: في يا رجال ما توص الصغار، تبعوا راي الكبار. واللي يعصي كبيره ضاعت دبيره. يا هو الشيخ ساكت يا في عمر واحكم. هذه مشكلتي حميت ولدي، وانا عارف مصلحتي ومصلحه ولدي. مطوس ديما عامره زاهره، مدام صغيرها يتبع كبيرها. واذا اتفقتوا على طلقان ابراهيم ياما ربطوني في مكانه ولا نمشي نسلم روحي للفكاني برا شاكر. وانت مادي عشوا الناس وهنوا على الزوار وعلقوا الشعير للخيل اللي انطاح. هيا فيزا

0: أول ما تيه شعل الحفل بدأ وشعرهم كابس روحه يا هاشم.
1: الحفلة ما حبيتهاش تتم. قلت لبابا يهز إبراهيم وقلت له خل مبروك يهني على حنيت خلي تكون فيهم مندبة. لكن الجاهد عندها هدف فخر.
0: لو ارتحنا من إبراهيم وحميد أرانا قهرنا كظهر القنديلية وهي ديما ترمي علينا في المعين والدم ماشي بالدم. يمكن يموت شاكر وبكار وما عاد ينافسنا في ربيع وحورية حتى حد. لكن علاش القايد مخذاش إبراهيم؟
2: باباي عند ضيفان سي شيخ قال لك سلفني 10 ليش سمان وما تبعهم
3: في هالليل
2: جاء عقد صبايحية من قبس وزاد وصى قال في الصباح بكري هاتولي إبراهيم أني بنفسي نهزهولة. خايف لمبروك يعمل حيلة في هالهيصة وينجي صعبة.
3: وحميد حميد اش نعملوا فيها هاشم؟ حميد في خطر.
2: مبروك ما يقدرش يمس شعرة من شعرات حميد. القايد ضامن والضامن يفدي.
3: حذر القايد اشلبها شكل براكيس سمان وما تبعهم من قمح وسمن وكلف بركة ومعها 2 أو 3 يهزوهم القصر العام.
2: وزاد كلفني يا شيخ بالعس على إبراهيم الليلة أني وجلول.
4: إبراهيم في محنة يا هاشم حنين مطلوبين بيه في الصباح يعملوا كباراتنا راي.
2: القايد لا طلب رايك ولا راي غيرك. هو يعرف الشعب وهو في الحقيقة كلفني الليلة ما نرجع كان ببراهيم. لكن كيف ريتكم مشغولين قلت في الصباح يتم كل شيء.
3: برا وين قلت لك هالشيء؟
4: هز 5 براكيس من عندي و5 من عند بكار والقمح والسمن هزه من الشيخ.
3: عندي عبد الدايم عندي
4: طريف قايدنا الكل وضيفانا ضيفاننا والليلة أني وبركة نوصلوا قضية القايد وانتم هنوا على الناس.
5: ايش هالكلام اللي سمعته يا شكر؟ عملها فينا طريف. اسمع يا شكر خلي نقتلوا هاشم واللي معاه ومن بعديه يموت واحد. خليني نبرد غيتي اللي قلب راه دم يا شكر دم.
6: اسمع عمتي اني في دماغي فكرة اسهل.
5: نسلموا ابراهيم خلي يذهب الله ما يبارك له شو تعملها. لكن نمشوا معاه هني وانت ونسلحوا ونهزوهم كتف ونساوموا مبروك يما راس براس ولا نعملوا مدعكة نقتلوا ونموتوا.
6: يلا شكر حضر روحه وخلي نجيب سلاحي وحصاني.
5: روح مع عبد الدايم.
4: اش بيكم هنا وضيوفنا رواحهم؟ اذا خايفين اطمانوا العسى منصوبة كيف العادة وما يدخل كان اللي نعرفوه.
6: وانت يا عمي انتهى بروحك وماشي لطريف زعما ماكش عارف اش يحب.
4: الليلة منروح اللي ما نعرف اش يحب.
6: واذا عرفت
4: وقتها يكون كل شيء قدامنا واضح. تصبح على خير.
6: تصبح على خير.
5: على خير.
4: وينك يا بركة؟
5: كيخي
7: الطبل والغيطة من بعيد يا رجل. وانت من زرتها مع ابراهيم
5: يربي على نيتها الخوف من شاكرك لحنش لركت. اسمع عندي فكرة يا عقوب.
7: يقولها خليني يكمل نومي
5: ونعقب الليل وندخل من الصور تحت حسمس ونجربه

0: يا ما نطلقوا صاحبنا ولا نزيدوا الحطب على النار. قعدتنا هذه ما هيش عجبتني. تسمع في ما هو
1: خليني نرقد مشوار وليس تقر عليه فكرك تدبعك فيه.
2: مهدي وشاكر يا ربيح انا وين الليله يهزوا ابراهيم وسلموه المبروك الفكيني راس براه.
3: هي هذا حل باهي يا شامخ، خلينا نرتاحوا من بلاه.
2: ايه منين باهي؟ خي ناس اللي شاكر ومهدي كيف يجتمعوا ويبدوا سلاح في ايديهم يولي اطوع من لساناتهم. انا وانتي نسبقوهم ونطلقوا هنا مشو ابراهيم ونفتكوا منها السلاح. هيا يا ربيحه هيا طوعيني خير.
3: هيا يا شامخ، اما اسمعي هزي معاك عصا باهيه يمكن نحتاجوها.

0: يا زهرة؟ شبيك؟ وين أرباحة؟
1: أحمد يا رحمة، خد وطني فيها إبراهيم ويوجد له.
0: إبراهيم ولا ما حتى؟ هيا نطلقوه ونرتاحوا منه.
1: أني ذافة يا رحمة، يقولوا ذافة كلوفي.
0: أني اللي نطلقه وانتي أكفي معايا وانسين. هيا زهرة هيا. هذا الزنزين زعما شكون؟
2: أنا وشامخة اللي في قلوبكم في قلوبنا.
3: أي
2: هيا نطلقوها. شامخة العصا في يدك، ابدي بالعساس وضربيها على راسها، وزهرة تلهي بسلاحها، خير ما يهز إبراهيم كيف يهرب. وأنا ورحمة نطلقوها.
3: هاي هاي هاي.
4: العصا العصا شامخة
5: اتفرجيك.
6: ابرس العصا ابرس العصا. فكيتها خذيتها العصا. خذها وتكي وشك علي. الله لا يردك.
4: الهب الهب يا
6: مادي.
4: انا فرصة
6: ابي انت خشبك
4: من دوابها العصا خير ما يحد.
6: مادي يا مادي
5: كوني هبت بعد هو
7: عشاقها. وينك عشاقها؟ وينك وينك؟
5: هذا بايك مادي شان هارج.
8: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم بالمنطقة البلدية بغرارة أشغال مشروع لتعبيد طرقات ومد الأرصفة وتبليطها بكلفة جملية تقدر بمليون و150,000 دينار. في افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا تقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. أفاد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري خلال جلسة في البرلمان اليوم أن 24,000 ماسحة جديدة من جملة صفقة لاقتناء 30,000 ستصل إلى تونس خلال شهر أوت القادم، على أن يقع توزيعها خلال شهر سبتمبر المقبل. وتم رصد اعتمادات مهمة في ميزانية الوزارة لسنة 26 و2000 بهدف استبدال عديد الآلات الماسحة، لافتا إلى أن تونس تتوفر على 72,000 ماسحة وزع على كافة الجهات في حالة جيدة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الخميس القادم جلسة عمل مخصصة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 27 و2000. دوليا استشهد 7 فلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جبالية وضباط وأفراد من الشرطة، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح جراء غارة صهيونية اليوم استهدفت بشكل مباشر نقطة للشرطة التابعة لوزارة الداخلية في المخيم الواقع شمال قطاع غزة. صادق الكابينيت السياسي الأمني الصهيوني قبل حوالي شهر على رصد ميزانية لتمويل إقامة وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتشار أكثر من 50,000 جندي في أنحاء الشرق الأوسط، بينما كشفت الإمارات عن تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم في مضيق هرمز أدى إلى مقتل شخص، ما زاد المخاوف بشأن أمن الملاحة في الممر البحري الحيوي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلين. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة. انطلقت اليوم بالمنطقة البلدية أبو غرارة أشغال مشروع لتعبيد الطرقات ومد الأرصفة وتبليتها بكلفة جملية تقدر بمليون ومائة وخمسين ألف دينار. دعا وزير التربية نور الدين النوري إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضعيا لتقييم الأداء. أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن غدا هو الأجل الأقصى القانوني لإداء عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة اليوم باستشهاد 10 أشخاص بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا، وقد استشهد مدير مركز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد جراء هذه الغارة. كشفت الإمارات عن تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم في مضيق هرمز ما أدى إلى مقتل شخص. شكرا على المتابعة. أخبار الرياضة بعد قليل مع الزميل عبد الكريم حمدي. أخبار جديدة في الرياضة تهم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وقمة أيضا بين الديك والثيران هذه الليلة.
2: انفو سبورت.

0: شكرا ميلود. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي للجامعة التونسية لكرة القدم. راسلت فرق الرابطة المحترفة الثانية لتعليمهم بموعد مجموعات الموسم الرياضي القادم 2026-2027 لانطلاقة بين يوم 19 و 20 سبتمبر. التقسيم كالتالي: المجموعة الأولى فيها مستقبل السمان، مستقبل جابس، اتحاد الطاوين، سيكيك الحديدة، الأسفاقسي، سبورتينغ بالعروس، محيط قرقنة، هلال الشابة، هلال مساكن، بعث بوحجلة، جمعية مقرين، مكرم المهدية، كوكب عقارب، جمعية ابن خلاد، وفريق الملعب السوسي. المجموعة الثانية فيها الشبيبة الرياضية، القيروانية، الملعب جيبسي، مستقبل القصرين، جندوب الرياضية، النادي القربية، ملبو شمق، وفي القفصة جمعية ليان، قصور الأساف، هلال أرداف، القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين، أولمبيك الكاف، وأولمبيك مدنين. كما حكيت انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم 19 و 20 سبتمبر، قبلها بشهر تقريبا 22 و 23 أوت انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أعلن فريق الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم عن ثالث تعاقداته للموسم القادم، وهو المدافع الصادق لاتوج بعقد لمدة موسمين إلى حدود 2028. الصادق لاتوج سبق له تقمص أزياء عديدة للفرق على غرار الملعب التونسي، اتحاد الطاوين، نادي حمام الأنف، والأولمبي البيجي، بالإضافة إلى عديدة للتجارب السعودية والليبية. خميس المعواني متوسط ميدان الاتحاد الرياضي ببنقردان ينتقل إلى نادي الكهرباء العراقي. مهدي خيري ابن جمعية جربة وهداف ملبو شم الموسم الفارط في طريقه للتوقيع لفريق الأولمبي البيجي. رسميا كريستيان بيركوني مدرب جديد لفريق ليتوال، وعشية اليوم سيشرف قد مع فريق النجمة الساحلية. رئيس الملعب الرياضي بسيدي مخلوف السيد مصباح غرسلة أعلن عن نهاية عهده صحبة باقي الهيئة المديرة، وبالتالي دعوة لجلسة عامة انتخابية في الفترة القادمة ستكون مسبوقة حسب البلاغ الصادر عن رئيس الجمعية لجلسة تشاورية يدعو فيها كل الأطراف المتداخلة والمهتمة بالشأن الرياضي بالجهة لإيجاد حلول وبدائل في الفريق. أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي تعاقده مع رايد الشيخاوي المدافع على الدولي لمدة 3 مواسم قادمة من الاتحاد الرياضي المنسيري. في المقابل الاتحاد المنسيري سيستفيد من خدمات المهاجم أحمد بوعصيدة أيضا لمدة 3 مواسم. المستقبل الرياضي بالمرسى للتعاقد مع المدافع عامر العمراني لمدة 2 سنين. العمراني سبق له أن تقمص عديد الفرق أهمها تجربة في النادي الأفريقي نجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنسيري. النادي البنزرتي غدوة العودة للتدريبات تحت شرف المدرب محمد عزيز. كرة القدم الأوروبية الليلة قمة أولى لنصف نهائي المونديال في 8 فرنسا إسبانيا. السلفادوري فان بارتون كحكم للمباراة غدوة في نفس التوقيت 8 إنجلترا الأرجنتين، والتحكيم للأمريكي من الأصول المغربية إسماعيل الفتح. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، اللقاء.
1: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي تأتيكم من مركز الإقامة والتخييم والاصطياف الشالة بشنني جابس، الذي انعقدت به يومي 13-14 جوان 2026 الدورة السادسة للملتقى الدولي سيدي موسى الجملي للتراث الجبلي، والتي يستضيف لكم فيها كل من السادة الدكتور محمد علي أرتيمي المحافظ رئيس بالمعهد الوطني للتراث بجابس ورئيس هذه الدورة، كما استضيف لكم الأستاذ الجامعي الدكتور علي البجديدي رئيس اللجنة العلمية للملتقى، والأستاذ الطيف الجمني رئيس جمعية المخطوط الجمني بجمنة ومحافظ مدرسة سيدي موسى الجمني بمطماطة، كما استضيف لكم الأستاذ الجامعي الدكتور جعفر مرواريد مستشار القسم الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، ضيف شرف على هذه الدورة. دكتور محمد علي التيمي، أهلا وسهلا بك وشكرا على قبولك الاستضافة. أولا، أنت محافظ رئيس بالمعهد الوطني للتراث بجابس، وأستاذ باحث، وتعمل حقيقة على أكثر من واجهة من أجل العناية بالتراث هذه الجهة في ولاية جابس بصفة عامة، وعندما نقول ولاية جابس يعني أيضا هذا الأمر سيكون يعني متاحا لكل التونسيين وحتى غير التونسيين. هذه الدورة السادسة لملتقى سيدي موسى الجملي للتراث الجبلي تعقد الآن في جابس، وهي دورة على الأقل أنا من خلال ما حضرته دورة ناجحة جدا وأشكركم عليها. لو تتفضل ب

0: وضع هذه الدورة في إطارها، ثم نتحدث عن مداخلتك أنت في هذه الدورة.
1: شكرا سيد ضوي موسى على اهتمامك، وللأسف قل وندر من رجال الإعلام والمدونين وغيرهم من يهتم بالندوات، أقدر أنها نخبوية ولكن لابد أن نهتم بكل مجالات العلوم والثقافة. الدورة السادسة ملتقى سيدي موسى الجملي للتراث الجبلي، هي سادس دورة نقوم بها. الحقيقة انطلق المشروع في سنة أواخر 2012، وكانت اللجنة التأسيسية زملائي مع الوطني التراث فرع جابس مع الطيف موسى الجمني أمين مكتبة الجمانية، كانت الفكرة أن نشتغل على المكتبة، وكان من ضمن المقترحات أن نؤسس لملتقى، لأنه بالملتقى هو الذي سيجلب التثمين والترميم للمكتبة. هذه الفكرة لما انطلقت. كما تعلم الجمعيات وجمعية المخطوط الجمني وغيرها يعني عندها صعوبة في التمويل، والمال قوام الأعمال. لذلك نحن نستغل أكثر من قرابة 10 سنوات ولكن الدورة السادسة فقط. هذه الدورة وسعنا مجالنا، كانت لنا مشاركة من إيران، وكانوا لنا مشاركة من أساتذة من جامعة منوبة، ومن جامعة تونس 9 أبريل، ومن جامعة جابس كان لها نصيب الأسد، المعهد العلوم الإنسانية بمدنين شارك بعديد الأساتذة في هذه الندوة. اخترنا الموضوع هو تساقب الفنون في المخطوط، وتساقب هذه أسالت كثيرا من التعليقات والحبر وكذا، حتى أروي للسادة المستمعين طرفة السيد الذي هذا الذي يصنع المخلات للملتقى هاتفني هنالك خطأ يعني تعاقب الفنون وليس تساقب، يكتب بدلا صاع، قلت له خليها تساقب الفنون، هذا مصطلح هو من اختصاص من الكتكولوجيا وغيره، هي اجتماع الفنون في المخطوط. كما زرت معنا يوم أمس المكتبة وعينتها سيادتك المكتبة، شفتها وشفت المخطوطات كيف اجتمعت فيها جميع الفنون، يعني عندما ثم فن التجليد، ثم فن الخط اللي هو الأساسي، ثم فن التذهيب، كانوا يذهبون بماء الذهب وعديد النفائس في هذه المكتبة التي تعد أكثر من 417 مخطوط حالي اشتغلنا عليها من أجل حفظها. اشتغلنا عليها في أول شيء هو في جردها، ثم قمنا بتعقيمها. كما تعلم أستاذ ضاوي أن المخطوط له آفات ذكرها أحد الشعراء وعددها، فار يقرضه وفمه سارق يسرقه ونار تحرقه كذا. نحن أردنا أن نحافظ على هذا المخزون، وجميع المخطوطات هي ثمينة. وفي الحقيقة الملتقى هذا أراد أن يشتغل على جانب من المخطوط، كما تعرف علميا ثم التحقيق ثم الكوتكولوجيا. الكوتكولوجيا تهتم بكل ما هو شكلي في المخطوط، غلافه، تحبيره، خطه، تسفيره، تجليده، الجانب المادي في المخطوط. المخطوط هو محمل علمي، ورأيت أمس أن مخطوطات المدرسة الجمانية بمدرسة الجبل بمطماطة كانت في الفقه في التفسير، وكانت أيضا في الفلك وفي الرياضيات وفي البلاغة وأيضا شتى العلوم. أيضا هذا المخطوط من زاوية أخرى هو محمل جمالي. المخطوط هذا هو صورة معينة، هو فيه الفن، فيه الصور، فيه الصور الهندسية والصور النباتية، فيه الألوان المختلفة وطريقة صناعة الألوان هذه، فيه ما يسمى بالتحمير، هذا النقاط الحمر، عديد المخطوطات بها إطار، كانوا يأطرون الصفحة المخطوط وكذا. هذا هو كان الاشتغال على الجانب هذا في المخطوط، وكيف أن اجتمعت فيه كثيرا من العلوم.
0: نعم، الآن كمدير أنت لهذه الدورة، هذا نجاح يعني يعترف به الجميع ويشكرك عليه، دورة كانت ناجحة، فشكرا عليك كمدير لهذه الدورة. الجانب العلمي الآن، مشاركة دكتور محمد علي رتيمي جانب العلمي في هذه الندوة.
1: شكرا، وهذا شهادة أعتز بها من إعلامي أن نجاح الدورة، أنتم من يحكم على ذلك، الإعلام بدرجة أولى تحكمون على نجاح تنظيميا وعلميا. مداخلة العلمية كانت هي في فاتحة اليوم الأول حول تعدد نساخ المكتبة الجمانية، يعني المخطوط جاءت تسميته من الخط، لكن من كتب هذا الخط؟ كتبه الناسخ. وهنا تحدثت في المداخلة عن تعدد النساخ، ثمة نساخ حسب مصادر المخطوطات، في المكتبة مخطوطات كانت من الشرق، في المكتبة مخطوطات جاءت من القاهرة، مخطوطات جلبت من جامع الزيتونة، من مدرسة جربة، يعني تعدد النساخ بتعدد مصادر جلب المخطوطات. ثم طريقة كانت معتمدة في المخطوطات، هذه ما يسمى علميا بحرد المتن، وهو آخر الصفحة الأخيرة من المخطوط تكون بشكل مثلث مقلوب، يتحدث ويقول كمل هذا الجزء مثلا من صحيح البخاري لمؤلفه فلان بن فلان على الساعات كذا من يوم الأخير من شهر رمضان سنة كذا خلت من كذا، وعلى يد العبد الفقير إلى ربه إلى كذا ناسخه فلان من فلان في المكان، يذكر حتى المكان، هذه أفادتنا كثيرا. ثم من العائلة الجمانية ما كان يدرس في الأزهر ونسخ كتب، من العائلة الجمانية ما كان يدرس بجامع الزيتونة ونسخ كتب، يعني عندنا خمس مخطوطات نسخها الشيخ المؤسس سيد موسى بن عمرو الجمني، هذا مؤسس المدرسة نسخ عديد الكتب بيده. كما تعلم في زمنهم يعني بداية القرن الثامن عشر كانت الورق كميتها محدودة، والطباعة تعرف أنها في ربوعنا هذا كانت الطباعة، حركة الطباعة كانوا ينسخون لهم ولطلبتهم. والمداخلة تناولت أيضا تعدد النساخ، لم الشاع عند المدرسة كان كبير، أشع على الأجوار في ليبيا وأشع على الأجوار في الجزائر، كان يجيزون طلبة ليدرسوا في ليبيا، وبيدهم كانوا معنا، هم بيدهم كانوا خطاطين معنا، كانوا نساخ ينسخون لهم وللناس الأخرى. ثم أنواع أخرى من النسخ بالإجارة والنسخ بالتحبيس وغير هذا، تناولته من الناحية العلمية كيف أن تعدد النساخ بالمخطوطات وبمكتبة موسى الجمني بمطماطة أو كما تسمى مدرسة الجبل.
0: شكرا مرة أخرى على نجاح هذه الدورة وعلى ما تفضلت به، يعني ربما لو أن كان فرصة للإعلام أكثر، حضور تلفزة وحضور إذاعات لهذه المناسبة، لأن هناك الكثير من المخطوطات العائلية، يعني الملك العائلي، ربما مثل هذه الأشياء عندما يقع نشرها تشجع أهل هذه المخطوطات على ربما مدها للباحثين للدارسين، يعني هل هناك في الأفق ما يمكن أن نحفز به الآخرين على أن يشاركوا في جمع هذه المخطوطات؟
1: أود أن أشكرك على هذا السؤال أستاذ، بصراحة هذا السؤال مهم جدا. للأسف وجهنا دعوتنا من زاوية أخرى، أنا منظم للملتقى، وجهنا دعوات للوسائل الإعلام المحلية والمدونين المهتمين، كما تعرف هي يعني الوسائل الحديثة الآن تفي بالغرض أنك تتصل.
0: نعم.
1: أي أنت أنت أنت أنت من خلال فيسبوك اكتشفت الملتقى، وبعد تمت دعوتك دعوة رسمية لأنك مهتم واشتغلت في السابق، أنا كنت مستمع، اشتغلت على المدارس الجمانية الثلاثة قد اشتغلت عليها، هذا يعود للاهتمام الشخصي، ونود نحن أن لو كانت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كلها موجودة. وسؤالك أيضا في محله، المخطوطات في تونس تم جمع 40,000 مخطوط أو يزيد قليل في المكتبة الوطني، ثم عديد المخزائن والمخطوطات العائلية مهملة حتى أن الأحفاد لا يقدرون حتى على قراءتها ولا يقدرون حتى على حفظها. كانت النية أن أن أن كل من يتصل به يقول لك تبرع بها للمكتبة الوطني. احنا كنا في الحقيقة، هذا رأي مهم، لكن ثم رأي أهم منه وأفضل منه، نقدر أنه أهم من ذلك، أن نجمع في كل جهة نجمع هذه المخطوطات العائلية ونشتغل عليها، لكن نوفر لها الحفظ الجيد والحفظ العلمي ونوفر لها التحقيق، ويكون حفظها بدرجة كبيرة من الأفات التي تهددها. وأود لو أن احنا عندنا نشتغل في شهر التراث كل عام على محور، ونشتغل على السنة الوطنية للشباب والسنة الوطنية للثقافة، نود أن يتم تسليط الضوء على المخطوطات أنا أقدر الجهود المبذولة في القيروان، في مركز القيروان المخطاط وفي المكتبة الوطنية، لكن في الجهات وفي المساجد وفي عند عديد العائلات هذه المخطوطات مهملة. أود لو أن يخصص لها سنة الوطنية للمخطوط، وتكلف الفرق كل مهتمين وأنتم الإعلاميين تكلفون بالاشتغال على سنة كاملة على المخطوطات، ونشجع كما ذكرت نشجع المالكين والأحفاد هضموا والعائلات. في عندنا تجربة في مع سي علي بوجديدي اللي اشتغلوا على مجموعة الباسي في جربة
0: أي
1: وغيروا،
0: تجربة مهمة جدا وناجحة.
1: نود نحن أن نواصل هذا المجهود ونشتغل على المكتبة الجمانية بمطماطة والمكتبة الحسينية في جمنة إن شاء الله. كما ستكتشف التوصيات سنحاول أن نطور هذا الملتقى وأن نكثف المشاركات الأجنبية، ونحاول أن نركز مشاريع في حفظ وترميم ورقمنة المجموعات العائلية الجمانية بكل من مطماطة وجمنة. وأنا من جانبي أنت سأحملك المسؤولية، اسمح لي أن أحملك المسؤولية بكل رحابة صدر، أن من مصدحك من خلال مصدحك أن تذكر كل المهتمين والناس ليس في مناسبتيا أن تعود في كل مرة وتؤازرنا أن تسلط الضوء على المخطوط، لأن في دول أخرى وأنت لاحظت أمس خلال العرض الإيراني أن مكتبة واحدة فيها 90,000 مخطوط ومتاحف المخطوطات وغيرها. مجموعة الطيف موسى الجمني في جمنة نقدر أن نؤسس بها متحف خاص للمخطوطات، وأنت تعرف كراس الشروط ومتطلبات وغيرها. وفي الأخير أنا أحملك أيضا كأعلامي مسؤولية أن ساعة يا سيدي نبه المستمعين لعل صوتكم يكون
0: إن شاء الله نستضيفوك في أكثر من مناسبة، وإحنا مستعدين دائما وأبدا للمواكبة من ناحية أيضا وللتعريف بهذا العمل الجيد المهم، لأن الثقافة رافد مهم للتنمية والإعلام مهم أيضا. يعني كل من عنده وثيقة راه المحافظة على الملكية الفردية هذه أمر شرط أساسي، هذا راه ملك بالتفخيم فيه، ولكن يجب أن ينتفع به الآخرون. شكرا مرة أخرى دكتور محمد علي رتيمي على هذه المناسبة الطيبة، وأرجو لك المزيد من التوفيق إن شاء الله في دورة مقبلة بإذن الله.
1: شكرا.
2: لا أعرف كيف يمكن تسمية بلاد يجهل شعبها الواقع والتاريخ بلادا حرة. جين فوندا.
0: دكتور علي البوجديدي رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي في دورته السادسة المنعقد بشنين جابس، ماذا عن اختيار هذا الموضوع وعن المحتوى العلمي لهذه الدورة؟
3: شكرا صديقي ضاوي موسى الأديب والكاتب المعروف، شكرا لهذه الاستضافة لبرنامجكم المميز. الدورة السادسة للملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي بشالة شنني جابس ندوة اخترنا لها عنوانا طريفا، جعلنا مداره على تساقب الفنون في المخطوط، عنوان مغر يجعل من قيمة المخطوط قيمة ثابتة يمكن أن ينظر إليها من زوايا جمالية أيضا، ذلك أن المخطوط الذي هو ليس فقط حاوي للمعرفة وإنما هو منجز ثقافي عبر العصور والقرون ليستقر بين دفات كتاب حلية وزخرف وزين وجلد بطرق فنية دقيقة، وللعربي القدامى وللمسلمين عموما مناهل ومناهج في إخراج الكتاب المخطوط، وكانت الصنائع والفنون المختلفة تتداخل وتتساقب وتتجاور لتجعل من المخطوط تحفة فنية. وهذا هو مدار الملتقى الدولي سيدي موسى الجماني. إننا نريد أن نعيد العناية إلى تراثنا المخطوط. وكم من جهات البلاد التونسية التي تزخر بتراث ثقافي مخطوط؟ نجد ذلك في المدرسة الجمانية التي تحتوي قرابة 400 مخطوط بمقرها بمطمطة، وحوالي 400 مخطوط أخرى بمقرها بجمنة، إضافة إلى مخطوطات متناثرة لدى العائلة الجمانية. هذا التراث يستدعي منا اليوم التفكير بعمق، وهذا هو مدار الورشات التي ننجزها لنعتني بفهرسة هذه المكتبات ولم شتاتها، ولما لا، وهذا ما فعلناه في جزيرة جربة حين رقمنا هذا الرصيد المخطوط وجعلناه متاحا على شبكة الانترنت في بوابات مختصة معروفة بالبحث في مجال المخطوطات.
0: نعم، لعلنا نحتاج إلى تفسير كلمة التصاقب. ما معنى التصاقب هذا؟
3: والله كلمة طريفة وجدت في هذه الكلمة في التراث الثقافي العربي، فقد جاء في لسان العرب مثلا أن الصقب هو القرب، ومكان صقب مكان قريب، وأرادوا بالصقب الملاصقة. وزاد معجم الدوحة التاريخي، هذا المعجم الإلكتروني المهم الذي هو معجم تأثيري، أي يعود إلى تاريخ كلمات الكلمات وزمانها، في تدقيق هذا المعنى فذكر أن التساقب دال على التقارب والتداني، وقد ظهر اللفظ حوالي 276 للهجرة. ومن معاني الكلمة أن التساقب المنازل ونحوها بمعنى تقاربها وتدانيها. ووجدت إشارة لطيفة في كتاب الخصائص لابن جني حين أفرد بابا في كتابه المعروف باب تساقب الألفاظ لتساقب المعاني. وانطلاقا من هذا المفهوم اللغوي ننظر في هذه الكلمة ونرى أن لها مدار في علاقة الجوار والقرب، أي أن المخطوط له علاقات قرابة بسائر الفنون الأخرى، بسائر الحرف والمهن التي كانت دائرة حول الكتاب المخطوط. كتاب المخطوط كان لب الحضارة وجوهر التقدم العربي الإسلامي، وفيه وهو الحاوي للمعرفة الذي ضم فيه كل المعارف والعلوم من طب وصيدلة وآداب وفنون وفقه ولغة، ولكنه عرض على القارئ الذي كان القراء وأصحاب وملاك المجموعات يعنون أيما عناية بزخرفة وتحلية وتوشية مخطوطاتهم وتجليدها كي تكون في أحلى حلة.
0: نعم، لعل البعد الدولي لهذا الملتقى يتمثل في المشاركة الإيرانية. لا محالة، هناك مشاركة في معهد التراث، هناك الجامعة التونسية من خلالية مجموعة من الأساتذة ومن الدكاترة، ولكن اختيار إيران للمشاركة لابد أن يكون له معنى في هذا الاتجاه.
3: نعم، إذن فعلا شكرا لهذا السؤال المهم. نحن نريد أن ننظر في المدارس الفنية والمدارس التي عنيت بزخرفة المخطوطات، وتعتبر المدرسة الإيرانية مدرسة متقدمة في فن المنمنمات وفن الزخارف، ولذلك دعوت خبراء مختصون في هذا المجال من دول أخرى عديدة، وتبادل المعارف بينها يمكن أن يكون بابا مهما جدا لهذا التعاون. نريد من خلال هذا البحث عن الشراكات العلمية، لأن الأستاذ جعفر مراويد المستشار الثقافي الإيراني بتونس من جامعة الفردوسي بمشهد هو أستاذ الفلسفة الإسلامية، وقد شغل مناصب مهمة في المتاحف التي تعنى بالمخطوطات، ونظر في مخطوطات القرآن التي تم تحليتها والتي تم زخرفتها باستعمال ماء الذهب وباستعمال الألوان، التحمير، التصفير إلى غير ذلك. فالنظر إلى هذه التجربة الإيرانية العريقة في مجال المخطوطات، وتعد المكتبات الإيرانية من أغنى المكتبات في العالم بمثل هذه المحليات والمزخرفات، ومن أغنى المخطوطات الخزائنية نعني بالخزائنية، ذلك المخطوط الذي بذل صاحبه مالا نفيسا من أجل تجميله وتزيينه كي يكون تحفة فنية. إننا بهذه الشراكة العلمية نريد أن نجسر العلاقات، وتونس كانت على مدار التاريخ منفتحة على الثقافات المختلفة المتاخمة والبعيدة، وهناك علاقات مميزة الآن بين تونس والجمهورية الإيرانية، أصبحت السفر بين البلدين متاحا بدون فيزا، وأصبحت العلاقات الثقافية علاقات قوية. في الجامعة نحن نحضر لاتفاقيات شراكة مع مثل هذه المؤسسات العلمية والجامعية. إن هذا الانفتاح لن يزيد الملتقى إلا تمتينا لعراه نحو البحث عن شراكات أخرى جديدة وحول تميز هذا الملتقى الذي نطمح في دورته السابعة أن يصدر كتابا وأن يؤسس لفهرس مرقما للمكتبة الجمنية. الطموح معقودة على أهل جمنة، أهل جابس، أهل مطماطة، حتى ينهضوا بهذا التراث الجبلي المهم جدا. لا تنسى سيداوي أننا نحن هذه السنة تمكنت وزارة الثقافة من أن ترسم سلسلة الظهر على التراث العالمي اليونسكو، وسلسلة الظهر هذه الجبال الممتدة إلى غير ذلك تزخر أيضا بالمدارس الجبلية وبالمنازل الحفرية، وهذا التراث المادي وغير المادي يمكن أن يكون بابا من أبواب الدراسة الأكاديمية متواشجا متقاربا مع مشاغل الإنسان اليومي في هذه القرى الغنية بتراثها، والتي يمكن أن تصبح مزارة ثقافية وسياحية نحو سياحة ثقافية بديلة ترتب العلاقة من جديد بين الإنسان والمكان.
0: نعم، من بين محتوى البرنامج لهذا اليوم وحتى اليوم الأمس، من بين المحتوى البرنامج هناك ورشة خاصة بالتسفير والتجليد على مستوى بلادنا. أعتقد أننا لم نتجاوز بعد هذه المرحلة، فمرحلة التزيين والزينة ربما كانت سابقة في وقت ما، ولكن الآن أعتقد أن أو السؤال هو هل أن هناك الآن اتجاه نحو هذا الفن كفن يتناول هذه المخطوطات، أو ربما حتى يؤسس لفن جديد ولعلم جديد في مجال المخطوطات؟
3: هو الفنيون الحرفيون كانت لهم منذ القديم، منذ مدرسة بغداد ومدرسة البصرة والمدارس في المشرق وفي القيروان الحاضرة في رقادة إلى غير ذلك، كانت لهم عناية بمجال الكتاب. هناك صناعة تحف بهذا المجال، منهم الوراقة، النساخ الذين مهنتهم نسخ الكتب، ولكن يوجد أيضا المزوقون الذين يرسمون ويزخرفون ويضعون زخارف على المخطوطات، ومنهم المجلدون المسفرون الذين يضعون يحلون هذه الكتب بجلود تحميها من عوارض الاستعمال وتمتنها حتى تبقى على مر الأزمان. هذه الحرف هي حرف تقليدية متصلة بصناعة الكتاب. تعرفون ماذا وقع للكتاب في العالم، الكتاب انحسر بشكل كبير جدا نظرا لما يسمى الطفرة الإلكترونية والرقمية، والعودة إلى الكتاب التراثي بشكل عام المطبوع منه أو المخطوط ومحاولة إنقاذه وترميمه يخضع إلى مدارس عديدة. من المدارس التي الرائجة أننا في الحقيقة أنا مع هذه المدرسة كما قلت في الورشة، نحن لا نرمم ولا نجلد من جديد المخطوطات، نتركها على حالها لأن الأغلفة القديمة تحمل ذاكرة وفي طياتها إشارات مادية مهمة جدا تكشف عن تاريخ المخطوط، ولكن الورشات التسفير يمكن أن تتعامل مع جزء رصيد مهم جدا، مثلا الطبعات القديمة المنشورة، الطبعات الحجرية النادرة، يمكن أن تكون هذه مجالا للتسفير، خاصة وأنها قد تبلى أوراقها أو قد تكسر أغلفتها فتحتاج إلى نوع من الصيانة. كانت المكتبة الوطنية ولا تزال رائدة في هذا الباب، فلها مخابر في دار الكتب الوطنية تعنى بتجليد الكتاب، بصفة عامة وحمايته، وكانت حتى المكتبات العمومية فيها منا أعوان قادرون على الصيانات الأولية للكتاب. استعادة هذه الذاكرة، ذاكرة الورق والحبر والتجليد والتصفير مهمة، لأننا اليوم حينما نسفر نفهم كيف كان يصنع الكتاب، نفهم أن للكتاب دفتين، ونفهم أن له ظهرية، وأن له لسان، وأن له ورقة بداية، وأن له عنوانا يكون عادة في آخره أو في مقدمته. إذن نفهم كيف يبنى الكتاب العربي القديم المخطوط، وهذا سيسهل علينا إن درسنا المخطوط من جوانب كوديكولوجية. ما معنى كوديكولوجية؟ الكوديكولوجيا هو علم كلمة متكونة من كوديكس بمعنى كتاب، ولوغوس بمعنى علم، فهو علم الكتاب، أي علم يعنى بكل الجوانب المادية للكتاب من ورق وحبر وخطوط وتذهيب وتزويق وتجليد إلى غير ذلك. فنحن نهتم بالكتاب لا باعتباره فقط حاوي للمعرفة، وإنما نهتم به باعتباره مادة لقية أثرية تعامل على نفس المستوى مما تعامل عليه اللقاء الأثرية الأخرى كالخزفيات وكغيرها من المشغولات اليدوية الموجودة في المتاحف. ولا غروة في ذلك، مثلا حينما تحدثت مع الأستاذ جعفر مراويد، فالمخطوط ما زال يوجد في المتاحف ولا يوجد في دار الكتب الوطنية عندنا في تركيا، أعرف ذلك في غلطة سراي وغيرها وتوبكابي سراي، المخطوطات موجودة أيضا في المتاحف. فهناك اتجاه يجعل من المخطوط تحفة. بالنسبة لنا نحن ننتمي لتقريبا المدرسة الفرنسية، نجعل المخطوط في دور الكتب الوطنية، وهذا جيد، أي أن الكتاب ليس حامل، ليس مجرد وعاء، وإنما هو حامل للذاكرة والمعرفة والمهارات المكتسبة التي تطورت عبر الأزمنة. ومن المهارات التي يمكن أن نستعيدها ونفهمها كيف كان المجلد القديم يتواصل يستعمل الكتاب. حينما نفكك الكتاب فهمنا من خلال الورشة أن له مكونات عديدة، هذه المكونات إن أعدنا تركيبها واستعملنا نفس الطرائق وحاولنا أن نقلد المجلد القديم، استطعنا أن نحافظ على ذاكرة أخرى، ذاكرة مهارة. وتعرفون اليوم المهارات هي التي تصنف العالم. مثلا حينما رشحنا فخار سجنان، نحن لم نرشح المنتوش بقدر ما رشحنا وسجلنا المهارات المرتبطة بعملية إنتاج وصناعة فخار سجنان. إذن هذه مهارة من المهارات المتلاشية مع الأسف والتي لا يقبل عليها. اليوم موكول إلى مؤسسات التمهين ومؤسسات الجامعية أن تعود إلى مثل هذه المهارات ومثل هذه الحرف المنقرضة، وأن تستديمها وأن تطورها، في رغم استعمال آلات جديدة أسرع وأيسر، ولكن للتجليد قواعده، ولا يمكن أن تقوم بذلك الآلات دوما فلا تحل محل المفهرس والمجلد كما سنرى.
0: إلى جانب أنك رئيس اللجنة العلمية لإعداد هذا الملتقى، فأنت أيضا قدمت ورقة ولو بإيجاز، يعني حتى نأخذ من وقتك الكثير، محتوى هذه الورقة التي تفضلت بتقديمها في اليوم الأول.
3: في إطار عنايتي بالكوديكولوجيا علما وبالمخطوط بصفة عامة وبالكتاب العربي القديم، اهتم في مداخلتي بكل ما يتعلق بالزخارف والمنمنمات التي وجدتها رائجة في المخطوطات العلمية من طب وصيدلة وكتب العشابين، كتب الرحالة، كتب الحروب، وكذلك أيضا في الكتب الأدبية كمقامات الحريري، كمقامات بديع الزمان الهمذاني، ككليلة ودمنة. إذن يوجد تراث عربي مخطوط استعملت فيه الزخارف والمنمنمات بشكل كبير. عدت إلى هذا الإرث وحاولت أن أدرس هذه الظاهرة، مبتدئا في الحقيقة بتأصيل المفاهيم النظرية أولا، مفهوم منمنم مفهوم زخرفة والتمييز بينهما، وبعد ذلك انتقلت إلى تطبيقات، أخذت عينات من مخطوطات موجودة على الشبكة وعالمية، وحاولت أن أدرس هذه المنممات في بعدها التقني ولكن الجمالي، ولكن أيضا في بعدها الروحي. فالزخارف الموجودة مثلا على سر لوحات القرآنية وفي الشمسيات وفي غيرها في القرآن لها بعد طابع روحي، تجلب القداسة، تجعل متصفح المصحف الشريف يشعر بنوع من السكينة الطمأنينة، يرى في ذلك جمالا يتناسق مع جمال الآيات والصور. إذن الوظيفة المزخرف لم تكن حلية ولا زينة بقدر ما كانت لها وظيفة وظائف تتعلم.

0: الشيخ لطيف الجمني أو الجمني، مرحبا بك. أنت رئيس جمعية المخطوط الجمني بجمنة، وتابع طبعا مدرسة سيدي موسى الجمني بمطماطة. نحن الآن في الدورة السادسة لهذا الملتقى المخصص لإنتاج وتراث الشيخ الجمني، وتحتضن جابس هذه الدورة. أولا لو تفضلت بوضع هذا الملتقى في إطاره.
1: شكرا سيدي الضاوي موسى على هذه الاستضافة، وليس ذلك غريبا عنك، فقد تعودنا منك ذلك 7 حلقات سابقا خصصتها للعائلة الجمنية ومدارسها. هذه الدورة السادسة للملتقى الدولي لسيدي موسى الجمني للتراث الجبلي، والتي تأخرت السنة الفارطة. لم نقم بندوة، كان بالإمكان نقوم بها في السنة الفارطة، ولكن لظروف لوجستية ومالية ومادية وغير ذلك تأخر ذلك، وإلى آخر وقت كادت ألا تنعقد حتى بعد ما كلمنا المحاضرين غيرك. المسألة دائما مادية، كان بيودنا أن تكون في مطماطة حيث المركز هنالك، ولكن كما قلت لظروف عدة سعينا جميعا من جمعية المخطوط الجمني مع المعهد الوطني للتراث، وخاصة الأخ محمد علي مرتيمي بارك الله فيه، حريص دائما على أن ينجح هذا الملتقى فينظمه، بالتعاون مع سي علي بوجديدي، بالتعاون مع جمعية الجليس للكتاب أخونا موسى الجمني أمين المكتبة الجهوية في جابس، وسعينا عن طريق المجلس الولاية جابس، ومن لا يشكو الناس لا يشكر الله. سي غالب الجلالي كاتب عام ولاية جابس كلمته واستعد الحق وقال أدعمكم، واتصل بالوالي والمجلس ولاية جابس وبالبلدية ووعد بالدعم الحقيقة، وتم ذلك. ففي هذا الإطار كان التعاون بين هذه الجهات كلها، ولعل نسينا جهة من الجهات إن شاء الله، على كل حال نعتذر لهم.
0: نعم، هي المشاركة الدولية لإيران يعني كانت إضافة في هذه الدورة.
1: أي نعم، بالنسبة لمشاركة إيران تعتبر إضافة نوعية، على اعتبار أن الملتقى هذا يعني تصاقب الفنون في المخطوط مسألة حيوية، وإيران تملك مخزونا من المخطوطات مخزونا كبيرا، وبالتالي مشاركتها تكون فاعلة من جهة ما تملكه من مخطوطات، ومن جهة دورها في رعاية تلك المخطوطات وحفظها وتأثيرها على مستوى العالم في هذا المجال الذي يهمنا نحن، ليس السياسة، وإنما الذي يهمنا بالأساس هو الجانب العلمي والثقافي والتلاقي بين المسلمين سواء كانوا عربا أو عجما أو تركا أو غير ذلك. وبالتالي كانت الاستضافة للمستشار الثقافي الإيراني في مركز ثقافي إيران.
0: نعم، هل من آفاق للتعاون مع هذا المركز الثقافي الإيراني مع جمعيتكم؟
1: والله في الحقيقة هو اللقاء معه كان ضيق جدا في إطار هذا الملتقى، ولكن يبدي انفتاحا كبيرا، ووعدني بزيارة حتى جمنا هو لياتي لينظر هنالك. وأنا سابقا رأوا رئيس المكتبة الوطنية في طهران اللي هو برتبة نائب رئيس الجمهورية سابق، أرسل إلي شخصين مختصين منهما، أذكر شخص اسمه الدكتور سيد علي موجاني، وكنا قد اتفقنا على شبه شراكة معناه، لكن لم تفعل، جات ظروف سياسية عندهم وغير ذلك، فلم تفعل كثيرا.
0: نعم، أنت أيضا في هذه الدورة قدمت ورقة متعلقة بمحتوى المكتبة الجمنية.
1: نعم، هذه الورقة التي قدمتها هي خاصة بمكتبتنا في جمنة، حيث كانت المدرسة الحسينية وحيث كانت أسرتنا تقوم عليها وكانوا يدرسون فيها، وخاصة جدي موسى بن عبد الله بن الحسن الجمني اللي هو ابن أخ الشيخ موسى من جهة الأم، الشيخ موسى المؤسس لهذه المدرسة. فهذه الورقة قدمتها على أساس هي رافد من روافد المكتبات الجمنية، باعتبار أن الفقير إلى ربه الطيف موسى الجمني أمين المكتبات الجمنية، ورئاسة وتأسيس الجمعية المخطوط الجمني في هذا الإطار للنهوض بهذا التراث العلمي الكبير وجعله يشع وتمكين الناس منه، خاصة تمكين الناس منه، لأن القضية ليست قضية كم كبير من المخطوطات مخزنة أو تحفظ، وإنما ما فيها ينبغي أن يستفيد منه الناس، ليس فقط على مستوى الجهة أو على مستوى الوطن أو على مستوى الأمة الإسلامية، بل هو تراث إنساني. وفي هذا الإطار معناها نسعى إلى هذه الرقمنة حتى يفتح المجال للجميع للاطلاع على هذه المخطوطات.
0: شنو المحتوى؟ ما هو محتوى هذه ال

0: المكتبة الجمنية التي أنت قائم عليها، شنو محتويات بصفة عامة؟ يعني كتب، مخطوطات، وثائق؟
1: محتوياتها متنوعة كما ذكرت ذلك في مداخلة القصيرة. فيها كتب في مختلف فنون العلم، في الفقه، في الأصول، في العقائد، في أصول الفقه، في الفرائض، في اللغة، في المجاز، في البيان، في الإعراب. هذه كتب كثيرة في هذا المجال. ثم فيما يسمى بالفنون، فن الحساب والرياضيات والمنطق والفلسفة والهندسة والجبر والفلك، عندنا كتب في هذا أيضا، باعتبار أنهم كانوا موسوعيين، شيوخنا لم يكونوا مجرد مختصين في مجال معين، وإنما كانوا موسوعيين وكانوا يحتاجون إلى الفن، الفنون بصفة خاصة، الرياضيات والجبر والهندسة، لنظر في القضايا الفرائض. فمن لا يكون حسابيا رياضيا لا يمكن أن يكون فرضيا، وذلك يستعينون بعلم الفرائض والهندسة والجبر فيما يتعلق بهذه المسائل. كانوا أيضا فلكيين، وبالتالي عندنا قراءة الساعة الشمسية في علم الفلك، والرسالة الشمسية في علم الفلك أيضا، كانت هذه كتب موجودة عندنا أيضا. بالإضافة إلى الكتب في هذه الفنون والعلوم، نجد أيضا الرسائل في مختلف المجالات، رسائل العائلات فيما بينها، بين جمنا وجربة، ما بين جمنا والأبناء الذين يدرسون سواء في جامع الزيتونة أو في الجامع الأزهر، يعني في مختلف الحقب الزمنية، فيها رسائل تعود إلى أكثر من 150 سنة، ورسائل البيات للعائلة بتكليف النظار على المدرسة الحسينية، أو في مجالات متعددة بتكليف بعض الجهات لأن تعطي زكاتها للمدارس حتى تنفق على الطلبة، بعض الشكاوى أحيانا، عقود في مختلف القضايا، سواء كان عقود زواج أو عقود بيع أو عقود خلع أو إقرار بديون أو غير ذلك، يعني في مختلف المجالات والقضايا هذه العقود، وكلها يعني تمتد إلى قرون عدة.
0: نعم، هذه الكتب خاصة، هل هي يعني كتب منسوخة لمؤلفين سابقين ممن معناها بحروا في شتى العلوم، أو هي لمؤلفين من الجهة؟
1: هي في الغالب منسوخة من كتب لمؤلفين معروفين في العالم الإسلامي، وهذه الكتب التي ينسخها الأجداد والطلبة لكي يتعلموا أو لكي يعلموا بها في هذه المدارس، أو حين ينتقلون لجامع الزيتونة أو إلى الجامع الأزهر، أو أنهم جلبوها من هنالك حين كانوا يدرسون. ثم هذه الكتب كانوا يضيفون إليها حواشي وتعليقات، فتستطيع أن تخرج كتابا من الكتاب. بالإضافة إلى ذلك، عندنا مثلا بعض الكتب من تأليفهم، مثلا كتاب في علم الفرائض وأنا أشرت إليه هنالك، للشيخ الهاشمي بن موسى بن عمر بن عبد اللطيف الجمالي بخطه هو، وقول على يدي قائلها وجامعها الحاشية هذه، وهذه تعتبر نسخة نادرة خاصة، وهي من تأليف العائلة.
0: نعم، لكن هذه البعض من هذه المؤلفات المنسوخة عن كتب أصلية، يعني ما هي إضافتها إذا كان الأصل معروفا ومتداولا؟ فعندما نجد مخطوطا يعني نسخ تلك ذلك الأصل، فما هي الإضافة؟ يعني ما هي الإضافة العلمية التي يمكن أن تحصل لقارئ هذه النصوص؟
1: نعم، الإضافة العلمية التي يمكن أن تحصل لقارئ هذه النصوص، الإضافة العلمية هي أنها قد تكون في بعض النسخ نسخة عن أصل مسودة المؤلف، وبالتالي ثق وتيقن أنها أصلية. فبالإضافة إلى هذا، العائلة حين كانوا ينسخون أو يقتنون، حين يقرؤون الكتاب كانوا يستنتجون ويضعون حواشي وتعليقات على هذه الكتب إضافة من عندهم هم، وبالتالي لا تجدها في نسخ أخرى. فالقارئ يمكن أن يستفيد من تلك الإضافات والحواشي زيادة عما يقرأ في الكتاب.
0: نعم، الدورة المقبلة إن شاء الله اللي هي الدورة السابعة، يعني هل معناها ظهرت ملامحها من الآن ولا ننتظر صدورها في وقتها؟
1: والله نحتاج إلى اجتماع للجنة المنظمة وتشاور والنظر فيما يمكن أن نقدم، ولنسبق الأحداث والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
0: جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا، بارك الله فيك شيخ الطيب الجمني، شكرا، وأرجو لك التوفيق من الله.
1: الله يبارك فيك سيدي، الراوي موسى، وهذا ليس غريبا عنك فتعودنا على هذا منك. شكرا شكرا،
0: الله يبارك فيك.
2: لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي. بيرلبك.
3: دكتور جعفر مروريد، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، مرحبا بك وأنت تشارك في هذه الندوة الدولية حول التراث الجبلي للشيخ موسى الجماني بورقة تفضلت بإعدادها وقدمتها للحاضرين، فما هي الإضافة التي يمكن أن تأتي من إيران باعتبار خبرتها في مجال المخطوطات، وأنت أشرفت على الكثير من هذه المخطوطات، ومن خلال ما قدمته في المحاضرة ولو بإيجاز كبير تلخيص للمداخلة؟
4: شكرا لدعوتك وشكرا لهذه المحاورة. أنا في مقالتي كنت أحاول أن أبين كيفية كتب مخطوط في إيران، أنواعه، تطوراته، تاريخ، وأيضا أنا كنت أوضح متحف كبير في إيران مثل متحف رضوي في مشهد، متحف يتعلق به پارلمان جمهوری اسلامی ایران في تونس في تهران و متحف في قم، و هناك تطورات بين مخطوطات حول قرآن الكريم. نحن محظوظ به حضور 3000 نسخ مخطوط من قرآن. بعض هذا النسخ يشتمل على بعض أجزاء، بعض صور، بعضهم كامل، والنسخة مميزة من القرن الأول الهجري نرسها، وهو نسخة مميزة وفريدة وأقدم نسخ قرآن في العالم. وأخيرا هذا النسخة يتحصل على اختبار الكربون، وهذا الاختبار يدل ويثبت قدم هذا النسخة وأنه يعود إلى القرن الأول الهجري. وهذا النسخة كعلامة لاتحاد جهان الإسلام بين الفرق المختلف المسلمين، وبمعنى أن الإيرانيون والشعب الإيراني والبيئة الإيرانية يحتفظ وقرآن ويحب أن يجمع كل عالم الإسلام تحت رأي قرآن كريم إن شاء الله.
3: رأينا في عرضك وثيقة أعتقد أنها تعود إلى خط الإمام علي رضي الله عنه.
4: نعم، هناك نسخة أخرى منسوب بخط إمام علي، بمعنى أنه مشهور أن الإمام علي كان يكتب، لكن هذا النسخة أنا أتحدث حوله يثبت بأنه من القرن الأول. وفي هذا المؤتمر أنا كنت أعرف نسخ أريق موجود في المكتب الموسى جمني، هذا العائلة الأريقة من زمن القديم هنا يعيشون ويدرسون، لهم مكاتب ومدارس، وهذا إشارة إلى اتصال تاريخي من ثقافة قديم إلى ثقافة معاصرة، وهذا شيء، هذا أمر أصيل، بمعنى إن كان عائلة يستمر خلال التاريخ يستطيع أن ينقل كل قيام والمواريث والتراث من القديم إلى زمان إلى الحاضر، وهذا شيء كل جهان الإسلام يحتاج إليه. ومن حظي أن أتعرف بهذا العائلة وبمكتبهم، كنت أشوف مكتب جمنية في قابس، وكنت أشوف الجامع قربه وكتب قيمة، وأنا نعمة وأحب للمقابلة وللتبادل بين النسخ مخطوط هنا وفي إيران، وهذا الشيء أنا أحب أن أؤكد لك بالمستمعين لهذا الإذاعة، فرصة تاريخية الآن بين إيران وتونس لتبادل ثقافية عبر مخطوطات، لأن المخطوط في زمن هذا ليس فقط شيء يكتب ونرسها من زمن قبل، لا، هو جسر بين الثقافات، هو جسر في الثقافة التونسية بين الأجيال، وجسر أيضا بين الثقافة الإيرانية والثقافة التونسية، بمعنى أن القيم وأن الثقافة يكتب في كتاب ديوان شعر مثل حافظ أو مولوي أو شاطبي أو القرآن الكريم الذي ينقل كيفية معاش في هذا الدنيا وفي هذا الآخرة وكيفية تراث وكيفية تنمية، هذا كوسيلة كجاز يمكن أن في نقطة الأولى يحيي تراثنا وفي نقطة الثانية الاتصال بين ثقافتنا. لذا النتيجة لهذا المؤتمر ومؤتمرات آخر في نزلتي أن يؤكد وأن يثبت حوارات بين الثقافات، وأيضا أن ينقل التراث الديني في جامعات مختلفة، وفي النهاية في النهاية هذا التراث إما مخطوطات قرآنية أو مخطوطات حول الشعر أو حول الأدب أو العلوم الإنساني أفضل وسيلة لتبيين ولتبرير قيم دينية وقيم ثقافية للجيل المعاصر.
3: نعم، يعني أننا سننتظر في المستقبل إن شاء الله تعاونا آخر بين إيران وتونس في هذا المجال.
4: نعم،
3: في مجال البحث يعني الثقافي بصفة عامة. نعم، انطلاقا من المخطوطات.
4: نعم، بالأكيد. وهناك معرض نحن الآن بالصدد ونخطط خطوات لتنظيم معرض أريق من 40 سورة من كتب مخطوط ونسخ القرآن مخطوط من إيران في تونس بمعاونة مكتب جمني ودكتور علي بوجديدي ومعهد التراث الوطني إن شاء الله.
3: نعم، هل أن هذه المخطوطات الآن في إيران، والإيران الآن تعيش ظروفا صعبة من حيث الهجومات التي تأتيها من كل مكان من إسرائيل ومن أمريكا، هل أن هذه المخطوطات يعني محفوظة لا نخاف عليها، هل أن في مكان آمن؟ لأن رأينا أن الاستعمار أو هؤلاء الذين يهاجمون يستهدفون حتى الثقافة، يستهدفون حتى العلم، حتى العلماء.
4: نعم، الحرب حقيقة حرب ضد الثقافة وضد التنمية في إيران وضد الفكر الأريق الإسلامي، لكن بعون من الله وبنصر الله لم ينجحوا في هذا الاستهداف، وقبل استهدافهم المتاحف وفق بروتوكول كل هذا الكتب والأشياء القيمة أخرجوا وحفظوا في مكان آمن، وفقط بعض خسارة جزئية حول أماكن، بمعنى حول الجدار المتحف، لكن الأشياء والكتب والمتاحف الحمد لله حفظت، بل حفظ الحقيقي في أذهاننا وفي تراثنا وفي ثقافتنا، وهذا التراث والثقافة لا يمكن أن يستهدف أي صاروخ.
3: تماما، أو كذلك.
4: شكرا
3: دكتور زعفر،
4: جزاك الله خير.
3: الله
4: يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم. شكرا لكم.
3: الله يبارك فيكم.
0: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيوفي الكرام الدكتور علي البوجديدي والدكتور محمد علي رتيمي والأستاذ الطيف الفيتوري والدكتور جعفر مروريد، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل للجزء الثاني من هذه الحصة، أرجو أن تتفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية بأن غدا هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. وأوضحت الإدارة أن هذا التاريخ يشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل أيضا التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. نفذت التنسيقية الوطنية لأعوان الآلية 16 الغير مباشرين تحركا وطنيا أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعيتهم والتسريع بتنزيل الأوامر الترتيبية. تستضيف تونس يوم 18 من أوت القادم فعالية منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مجتمعات الأعمال من كلا البلدين. شنت إيران هجمات على دول في المنطقة لليوم الثالث على التوالي، حيث أعلنت عن استهداف مواقع في البحرين وقاعدة أمريكية في الأردن بالتزامن مع استهداف نقيدتين تتبعان الإمارات في مضيق هرمز. انطلقت اليوم في روما جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تعويل اللبنانية على أن تكون الاجتماعات ذات طابع تنفيذي للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في واشنطن. نختم بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على بعض المناطق التابعة لمعتمدية مدنين الشمالية ومعتمدية مدنين الجنوبية ومعتمدية سيدي مخلوف، ومن المنتظر إعادة توزيع المياه بطريقة تدريجية اليوم ابتداء من الساعة 10 مساء. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج ببنجردان محطة التحلية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بنجردان، ومن المنتظر إعادة توزيع المياه بطريقة منتظمة اليوم ابتداء من الساعة 10 مساء. شكرا على المتابعة، بعد قليل النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. توقعات الجوية

لهذه الليلة شمال تونس أرياح جنوبية جنوبية غربية تتجه غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تتجاوز مؤقتا 25 عقدة والبحر يكون مضطرب وسماء صافية والرؤية تكون متوسطة. شرق تونس هذه الليلة غرب الريح غربية جنوبية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز محليا 20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ويصبح محليا متوهج والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج قابس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه غربية جنوبية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج السماء صافية والرؤية تكون جيدة. نمر الآن توقعات الجوية ليوم الغد شمال تونس الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز محليا 20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب والرؤية تكون جيدة إلى متوسط. خليج قابس يوم الغد الريح غربية جنوبية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج الرؤية تكون جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

كانت

0: الأزهار. تحب تركب طاقة شمسية وميزانيتك ما تسمحش؟ شركة الأحمر توفر لك أقوى الحلول الطاقية للدار وللثانية. ركب محطتك بصفر ملي متسقة وتقسط على 7 سنين. اطلبنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا مقابل بحي المهرجان جامع الأنصار. شركة الأحمر، راحتك وراح تجيبك. إشهار إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية بأن غدا هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصريح الجبائية المستوجبة، ويشمل التاريخ التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. نفذت التنسيقية الوطنية لأعوان الآلية 16 الغير مباشرين تحركا وطنيا أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعيتهم والتسريع بتنزيل الأوامر الترتيبية. تستضيف تونس يوم 18 من أوت المقبل فعالية منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مجتمعات الأعمال من كلا البلدين. دعا نواب في البرلمان الإيراني القيادة في طهران إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات وإقرار قانون لإدارة مضيق هرمز. انطلقت اليوم في روما جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيونية، وسط تعويل لبناني على أن تكون الاجتماعات ذات طابع تنفيذية للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في واشنطن. بعد قليل فقرة البلاغات.
3: بلاغات.
2: تعلم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج ببنجردان بمحطة التحلية التابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بمدنين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بنجردان، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم ابتداء من الساعة 10 مساء. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع المياه اضطرابا اليوم على بعض المناطق التابعة لمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وسيدي مخلوف، ومن المنتظر إعادة توزيع المياه بطريقة تدريجية اليوم ابتداء من الساعة 10 مساء. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
4: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوين.
5: تحية طيبة. إسبانيا تفرض كلمتها وفرنسا تبحث عن كسر الأقدام. موعد جديد يجمع هذه الليلة اثنين من عمالقة كرة القدم العالمية، إسبانيا وفرنسا، في نصف نهائي مونديال 2026 في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. لكن قبل صافرة البداية دعونا نتوقف عند لغة الأرقام، اللغة التي لا تعرف المجاملة. في آخر 10 مواجهات بين المنتخبين فرض المنتخب الإسباني هيمنته بوضوح بعدما حقق 7 انتصارات مقابل انتصارين فقط لفرنسا، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل. ولم يقتصر التفوق الإسباني على النتائج فقط، بل امتد إلى الفاعلية الهجومية، حين اكتفى ديوك الفرنسية ب9 أهداف. وعلى مستوى كأس العالم يدخل المنتخبين هذه القمة وهما يمتلكان التاريخ نفسه من حيث عدد المشاركات، 17 مشاركة لكل منتخب، لكن فرنسا تتفوق في عدد مرات بلوغ النهائي.

0: أربع مرات مقابل مرة واحدة لإسبانيا، كما توجت فرنسا باللقب العالمي مرتين عامي 98 و2018 مقابل لقب وحيد لإسبانيا عام 2010. أما في النصف النهائي فتقود فرنسا هذا الدور للمرة الثامنة في تاريخها، بينما تبلغ إسبانيا نصف النهائي للمرة الثانية فقط بعد إنجازها التاريخي في نسخة 2010. فهل تواصل إسبانيا فرض عقوداتها على المنتخب الفرنسي وتؤكد تفوقها في المواجهات المباشرة، أم ينجح الديوك في قلب الموازين وكسر العقدة الإسبانية وكتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم؟ كل إجابات ستكون هذه الليلة على أرضية ملعب طلاس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتوقف الأرقام ويبدأ الحسم الحقيقي. تحياتي هادي السياري.
1: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.
3: تحية لكم مستمعين الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من أصايل الخمسة وستة دقائق على موجات إذاعة تطاوين. تحية لكم، توصلكم كيف كيف من عند زميلنا ضو بن سالم حبيب وكل الفريق اللي معاكم في هالعشوية هذه. الحمد لله طقس خير شوي، درجة الحرارة بالمقارنة مع الأيامات اللي تعدت على الجنوب الشرقي خير شوي، في مناطق أخرى درجات مرتفعة. أتنرجم بعد شوي التفاصيل وبلغ الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. عموما فقراتنا كما العادة إن شاء الله اليوم باش نكونوا على موعد مع المجموعة من الضيوف اللي باش نتحدث معهم. باش نبدو مع الإقبال الكبير على المسبح البلدي تطاوين، تعرفوا ارتفاع درجة الحرارة. باش يكون معنا خليفة بن حامد مدير المركب الرياضي بتطاوين، كيف كيف تحدثوا على الدورة السادسة لمهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالسرندي معتمدية حمة السوق جربة. مدير المهرجان سي رؤوف باش يكون حاضر معنا. كيف كيف جولتنا في أبرز التظاهرات الثقافية في الجنوب الشرقي، الموعد باش يكون مع المندوب الجهوي للشؤون الثقافية سي فراج صفيفير، تحدثوا معاه في جزءنا الثالث على أبرز المحطات التظاهرات الثقافية والمهرجانات والأيامات الثقافية بولاية تطاوين لصيفية 2026. كل التفاصيل في ساعاتنا الجاية إن شاء الله نكتشفوهم تباعا، والبداية باش تكون بالريكاب بعد شوي، خليكم معنا.

بليس باش نبدو اكيد بالحديث على موجة الحر اللي تشدها بلادنا. حسب اخر بلاغ لمتابعة الوضع الجوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم تحدثوا على فما الحرارة المرتفعة اللي باش تشدها اليوم، توقعات بدرجات مرتفعة بالنسبة لليوم ما بين 42 حتى 47 درجة، وتكون من 39 حتى 43 درجة، 42 حتى 47 درجة وتكون من 39 حتى 43 درجة بالوسط والجنوب مع ظهور الشيلي في عدة أماكن. كما يشهد الارتفاع متاع الحرارة الملحوظ أغلب الجهات بداية من غدوة الأربعاء 15 جويلية، وين يتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، وين باش تتجاوز المعدلات العادية.

فارق من 7 إلى 12 درجة. تحظوا على بعض الأماكن غدوة والولايات اللي بشيشها ارتفاع درجات حرارة كبير. غدوة الحرارة القصوى المتوقعة مثلا، خلينا نبدأ بالجنوب الشرقي. غدوة تطاوين جنوب الشرقي بصفة عامة إلى حد ما مقبولة بالمقارنة مع جهات أخرى. تحظوا اليوم بين 39 تطاوين ومدنين و 36 جابس. غدوة متوقعة 43 درجة في تطاوين، 44 في مدنين و 45 درجة في جابس. ونهار الخميس 41 في تطاوين، 39 درجة في مدنين وجابس. لكن غدوة متوقعة في جهة أخرى كيما قبلي 46، 47 في توزر، 46 في سيدي بوزيد، 46 كيف كيف متوقعة في القروان. نتحدث على 47 في جندوبة، 46 في بيج. أرقام اللي تخلينا ناخذ الحيطة متاعنا والحذر متاعنا، خاصة في المهن الشاقة. الناس اللي تخرج عندها البرامج خاصة غدوة لازمها تاخذ الحيطة متاعها، خاصة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة هذا. حسب مصالح الرصد الجوي، فإنه شهر جوان 2026 يجي في المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ عام 1950. تميز شهر جوان 2026 وفق التقرير المناخي لكامل شهر جوان بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وين بلغ الفارق المعدل المرجعي لمتوسط درجة الحرارة ما بين وصول الدرجة تقريبا 1.9، تحدث قريب زوز الدرجات. وتميز النصف الثاني من شهر بموجات حر أثرت على درجة الحرارة خلال النهار والليل. أما على مستوى الأمطار، فقد بلغ مجموعة تساقطات 145 مليمتر أو 145% من معدل المرجعي، مع تباين كبير في توزع هذه التساقطات ما بين الجهات، وانسجلت فوائد هامة في بعض مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي مقابل نقص أو انعدام الأمطار في عدة مناطق خاصة في الجنوب التونسي. الدرجة الحرارة هذه تسببت أو هي واحدة من الأسباب اللي شهدت معها وجود مجموعة كبيرة من الحرائق في الغابات التونسية الأيامات هذه. نذكر منها مثلا في برجو في سيليانا، نذكر كيف كيف في كان الحريق الأكبر هو جبل الشحمة في زغوين، تقريبا تحدثوا على 200 هكتار. هذا كشف عليه مدير المحافظة على الغابات وبالإدارة العامة للغابات صاحبي بوذيف، يقول كانوا سجلنا تقريبا 50 حريق متاع غابات بداية الصيف هذا. تقريبا تحدثوا من 1 ماي حتى إيش لليوم، تحدثوا على 50 حريق، أكبرها كان هذا في الزغوان، واحدة من أكبر الحرائق اللي كان في جبل الشحمة. تحدثوا على 200 هكتار من الغابات أحرقت بسبب عدة أسباب منها ارتفاع درجات الحرارة. ودعا بوذيف المواطنين للانتباه والإبلاغ على أي حريق أو اشتعال نيران على الرقم 198، تعرفوه الحماية المدنية، أو الرقم 80 10 12 50 أو 72 978 842، والحرص على تحديد موقع الحريق، لأن هذا حسب كلام المدير المحافظة على الغابات بالإدارة أنه يساهم في سرعة التدخل ونجاعة التدخل. وذكر كيف كيف كونه العقوبات متاع اللي يتسبب عمدا في الحريق تتراوح بين 5 سنوات فما فوق سجنا حسب آخر بلاغ في هذا الإطار. من جهة أخرى نتحدث على نفس الأجواء السخانة لارتفاع درجة الحرارة، نتحدث على البلاغ اللي يجي من عند المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مادي بالحاج، يقول كون المواطنين وخاصة المصطفين ذكرهم ودعاهم إلى الإبلاغ على أي تجاوزات على الشاطئ تهم الاستغلال غير القانوني للملك البحري أو الترفيع في الأسعار أو التلوث.
هذا حاجات نعرفه تو الاستياف وبرشا عائلات تختاروا من البحر وجهها، ولكن في المقابل فما برشا الناس يستغلوا الارتفاع درجة الحرارة هذه ويستغلوا الفضاءات والشطوط ويزيدوا في الأسعار، يستغلوا مساحات أكبر فما تلوث ومخلفات متاع المطاعم والحاجات هذه. فأنه الرقم النداء هو 1820 اللي هو الجسر والمنصة التابعة لوزارة البيئة للتدخل السريع. يقول كيف كيف كونه الموفى الأسبوع هذا سجلنا 106 مخالفة على طول الشريط الساحلي، انتهت بحجز عدد كبير من المعدات. ووضح كون التراخيص اللي تسند استثنائيا للقيام بأعمال تجارية تخضع لعدة معايير وضوابط. وعاود ذكر كيف كيف كونه النقاط المهمة هي أو النقاط اللي إذا كان لاحظتها هي تنجم تطبر الرقم هذا 1820. ذكروا اللي هو الإبلاغ على أي تجاوزات على الشط، استغلال غير قانوني للملك البحري، ترفيع في الأسعار حسيتوها الدنيا غالية برشا، تلوث وفضلات بشيء اللي معناتها ملاحظ نجم تطلبوهم على 18-20 وتوصلوا البلاغ متاعكم. طوال 25 دقيقة بعد شوية باختياراتنا الموسيقية إن شاء الله، وبعدها باش نكونوا مع ضيفنا مدير مركب الرياضي بتطاوين والحديث على المسبح البلدي بتطاوين والإقبال عليه ليامات هذه.

0: عيشها
1: خويتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
0: إشهار
2: تحية لكم مستمعينا الكرام الخمسة ونص على موجات إذاعة تطاوين الآن وجهتنا إلى المركب الرياضي بتطاوين تعرفوا ليمات هذه سخانة كعليش إقبال كبير على المسبح البلدي بتطاوين مع ارتفاع في درجات الحرارة حاضر معنا ضيفنا سي خليفة بن حامد مدير المركب الرياضي بتطاوين سي خليفة تحياتي شكرا لك لقبولك دعوتنا مرحبا بك مرحبا بك سخليف
3: تحية طيبة إلى كافة إطارات وأعوان إذاعة تطاوين وإلى كافة مستمعيها الأجزاء
2: الله يخليك مرحبا بك سخليف نورتنا سيدي في البداية لو كان تعطينا فكرة على الأقبال بالنسبة للمسبح البلدي تطاوين هل لاحظتوا ارتفاع في الأقبال ليامات هذه ولا الأمور كما العادة
3: بالنسبة للمسبح البلدي وفي كافة المنشآت الرياضية.
2: إيه.
3: بالنسبة للمسبح البلدي متكون من جزء للتعريف بالمسبح البلدي.
2: تفضل إيه.
3: متكون من جزء أحواض الحوض الأول به عمق من 20 سنتيمتر إلى 1 متر والحوض الثاني من متر ونص إلى جزء 1.10 متر. طاقة الاستيعاب يوميا من 600 إلى 700 سباح يوميا
2: قديش تقريبا قديش سخليفة سمعني قديش يوميا طاقة الاستيعاب
3: من 600 إلى 700
2: ما شاء الله ايه
3: وبهي زوج جمعيات رياضية جمعية تطوين للسباحة وجمعية العسكري للسباحة من 6 إلى 8 من 3 مساء إلى 8 ليلة
2: هو التوقيت التوقيت نتاع المسبح التوقيت العادي بالنسبة للناس اللي خارج الجمعيات نحكي على مواطن تو عادي يحب يعمل غطسة في المسبح البلدي في البيسين وقتاش ينجم من وقتاش يحل البيسين في الأيامات هذه نتاع الصيف
3: من 8 صباحا إلى منتصف النهار
2: أي
3: الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والثلاثاء والأحد يوم الاثنين راح أسبوعية ومن الساعة نص النهار إلى ساعة مري ساعة دائما مغلق فيها تنظيف وتعقيم
2: واضح
3: من مضي ساعة الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من مضي ساعة إلى الساعة الخامسة السبت والأحد من مضي ساعة إلى الساعة الرابعة علما وأنه تم الساعة نهار تحد من 8 من 9 إلى 10 حصة نسائية
2: فما حتى نسي جو معناتها فما حصة خاصة بنسي
3: ساعة من 9 إلى 10 يوم الأحد
2: واضح
3: يوم الأحد
2: أيوة
3: يتم معالجة المياه كل ليلة على مدى الأسبوع والتعقيم والتعقيم يقع 3 مرات في كل يوم تعقيم المياه لأن المعالجة حاجة والتعقيم حاجة أخرى
2: واضح أكيد وهذه حاجة مهمة جدا للصحة وسلامة الناس اللي يكونوا في المسبح فقط الأيامات هذه الأقبال زاد ظهر لي بالنسبة للمسبح الأقبال زاد مع ارتفاع درجة الحرارة
3: دائما تعقد الاستيعاب في الصيف من 600 إلى 700 علما وأنه نخرج حتى في الشتاء السخون بدرجة 28 درجة لكن الأقبال الأخر ضعيف شوي هذه معلومة حبيت نفتخرها
2: وفي الصيف الأقبال يزيد العدد متاع الوافدين يزيدوا
3: لا دائما نقبل ما نجمش نقبل أكثر من هيك لأن هو نصف أولمبي مش أولمبي
2: والأسعار بقديش سخليف
3: أقل من 18 عام دينارين أكثر من 18 عام 3 دينارات.
2: أي وأنهي الشريحة ممكن تجيكم؟ أنا من أكثر صغار الكبار.
3: الأغلبية أقل من 18 عام، الأغلبية أقل من 18 عام. هي الشريحة اللي عدد مزيد.
2: واضح. بيه تو الناس اللي تسمع فينا يقول لك نحب نبرمج نعمل غطسة هيك مع الصغار ولا مع أصحابه. أنا الأوقات اللي فيها ذروة معناتها فيها برشة إقبال ويبدأ البيسين معبي وأنا الأوقات اللي تبدأ فارغة شوي الواحد يقدر يعمل غطسة.
3: من الساعة 8 خاصة في فصل الصيف من 8 حتى 10 أقل إقبال، بعد 10 دائما مقتنع.
2: واضح معناتها من الثمانية اي من الثمانية تنجم تلقى فضاء وتلقاه ارتح.
3: من الثمانية حتى العشرة تمام اقل شوي.
2: بالنسبة ليك الاجواء في الصيف خير في الشتاء خير، كيفاش تشوف من ناحية الخدمة ومن ناحية الحركية في وسط المسبح البلد؟
3: من ناحية الحركية لما حالة الصيف دم العدل في الصيف وفي الشتاء ما فيناش إقبال كبير، الواقع ما السباحة ما عندهاش إقبال كبير كبير كل ترى. هذا أمر واقع شوي ما
2: مازالت الثقافة متاع رغم اللي موجودة جمعيات قاعدة تنشط بالباهي
3: تنشط وحتى درجة السخان يعني في الشيء 28 درجة يعتبر سخون يعتبر.
2: واضح. بيه انا حبيت نقطه اخرى سي خليفه، هو في علاقه بال معناتها المساحه الخارجيه للمسبح. للامانه مساحه جميله جدا، عليها معناتها عديد التعليقات متاع الشكر والتحيه للناس اللي قاعدين يخدموا فيها ولاهين بها. المساحه اللي امام المسبح وخاصه هو بصفه عامه المساحه الخارجيه في المركب الرياضي بتطاوين، فما شكون لاهي بها وناس اللي واقفه كونها المنطقه هذه تقعد بلاصه مزيانه، فنوجه لهم التحيه. وبالمناسبة كيفاش عاملين معناتها بشو قاعد أخضر هيك الجازون على طول العام ما شاء الله، ونعملوا طل غادي تلقى الدنيا نظيفة الدنيا خضراء، كيفاش عاملين في هذا سي خليفة؟
3: عليا يتم الاعتناء بها يوميا من طرف ري وتقليم الأزيال وري بتاعهم من طرف أعوان شركة البسنة اللي مشكورة جدا مع أعوان البلدية،
2: وإن
3: شاء الله يلتقى المحافظ عليها على جماليتها وتمتع في الجلوس تحتها، وهي لما حالة المركب ما هوش منتجة، هي حديقة خاصة بالمركب الرياضي، وإن كان بشيء وعي أن نحافظ عليها إن شاء الله.
2: وظهر لي فما عائلات يجوهك
3: طبعا العائلات، ما فما عائلات متعين شسم القاعة المغطاة بها المخصصة في الكاراتيه والتايكوندو والكيك بوكسينج وكرة اليد، ثم بعد السيسيخ كورة سلة وثم رواد متعين المسبح اللي يجوا للجميع يدخل ينتظر في الخيرات ثم في الحديقة هي.
2: فهمتك، فيستمتعوا بالمنظر المزيان اللي يعطيكم الصحة قاعدين لاهين به. هو المركب نعاود نذكر الناس اللي تسمع فينا، المركب الرياضي بتطاوين فيه القاعة المغطاة والأنشطة متاعها المختلفة، فيه المسبح البلدي، شنو فيه آخر سي خليفة؟
3: ملعب نجيب الخطاب اللي هو فيه الملعب الرئيسي
2: طبعا
3: ومع ملعب
2: الفرعي
3: فرعي وتم في تم اشغال بشير اشغال الالعاب القوى متعدده الاختصاصات اللي مازالوا نكون اشغال نتاع نكون.
2: وهذا وين باش يكون؟ هذا وين باش يكون سي خليف؟
3: بجانب الملعب نجيب الخطاب. مكتب الولايه الطويل ان شاء الله عن قريب باش يحضر ان شاء الله في ابريل ماي ان شاء الله باش في الباك ستوري الجاي ان شاء الله يحاولها يعدوا فيه كامل. وعندنا قاعة المغطاة اللي هي كرة اليد وكرة السلة وكرة السلة والتيك توك والتيك توك.

0: الكيف اللي هي جاهزة 100%، لكن ينقصها طريق المعبد وينقصها ما سالح الشرع. عندنا ملعب عبد الحميد المقدمين يزده هو في طاول الأسرع، هذا اللي بالنسبة للمركب الرياضي.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي خليفة بن حامد مدير المركب الرياضي بتطاوين على كل هذه التفاصيل. نعاود نذكر الناس اللي تسمع فينا، المسبح البلدي مفتوح يوميا من الساعة 8 صباحا وحتىش للعشرة تلقوه أقل اكتظاظ، بعدها يبدأ الأرقام في ارتفاع. الأسعار كما قال سي حامد من 2000 لأقل من 18 عام. أكي سي حامد وأكثر من 18 عام ب 3000. أيوة هكا الأسعار متاع التكيات. ونذكروا اللي مفتوح يوميا من 8 متاع الصباح حتى الواحدة، هكا سي خليف نعود نذكروا
0: منتصف النهار.
1: منتصف النهار أي
0: من منتصف النهار إذا ساعة خلصت دائما مغلق للتعقيم والنظافة.
1: أي
0: ثم يعد الفتح بتاع من الساعة 13 إلى الساعة 14 و15
1: من ملي ساعة الثلاثة. أي
0: من ملي ساعة حتى الخمسة ما عدا سبت والأحد إلى الساعة الرابعة.
1: واضح، هذه الأوقات. ونهار الأحد انسى إذا كانت حب تعمل غطسة فأنه من 8 حتىش للتسعة.
0: لا هيك. لحد من 9 للعشرة حتى النسائية
1: 9 للعشرة. واضح، يعطيك الصحة يا سي خليفة، شكرا لك على الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها، خدمة مزينة برشا. ومن خلالك نحب نحيي العوين اللي معاك الكل في المركب الرياضي بتطاوين على المجهودات القيمة اللي قاعدين يعملوا فيها. شكرا لك سي خليفة، نحن مازلنا مواصلين معاكم في أسايد، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في أصايل طول 5:51 دقيقة. بعد شوية بتكونوا على موعد مع نشرة الأخبار متاع الستة، تواصلوا بعدها مع زمين إن شاء الله في فقرة مع الناس مع الكيلين الذوادي. كيف كيف أو سامحوني، لا كيلين الذوادي باش يكون معنا غدو، باش نكونوا مع مهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالسترندي بمعتمدية حومة السوق الدورة السادسة. كيف كيف باش نكونوا مع البرمجة الصيفية الثقافية لولاية تطاوين، المهرجانات والأيام الثقافية، باش يكون حاضر معنا المندوب الشؤون الثقافية بتطاوين فرج صفيفير. كل التفاصيل بعد شوية، خليكم معنا.

0: الأخبار.
1: تحية طيبة في نشرة المساء، والبداية بالعناوين. تواصل الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي بعدد من مناطق الجنوب الشرقية. انطلاق أشغال مشروع تعبيد الطرقات وتبليط الأرصفة ببغرارة. استشهاد 10 أشخاص بنيران صهيونية في قطاع غزة. إلى التفاصيل. يعود توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم على الساعة 10 ليلا بالمناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية بعد الاضطراب في التوزيع بسبب اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الانتاج وفق بلاغ إقليم التطاوين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تتواصل الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي بجرجيس في يومها الثاني، وشملت معهد الظوهر ومعهد 2 مارس وابن رشد ومعهد جرجيس، على أن تختتم السبت بإحدى الفضاءات السياحية بتنظيم من جمعية الشبان والعلم. ابتسام بن عثمان مستشارة في التوجيه المدرسي والجامعي تتحدث.
2: أعطينا للناجحين التقنيات لتعمير بطاقة الاختيار متاعهم، كيفاش يعمروا، كيفاش يختاروا، على أي أساس ترتيب الاختيارات، زادا كيف ديما يلزمنا نحافظوا على القاعدة المزيانة اللي هي قاعدة رفق، رغبة، فرصة، وقدرة. حاولوا نعمروا العشرة اختيارات، ثلاثة الأولانيين هي منطقة الحلم، مثالش كي نحلموا نخليوا حاجة ولو هي بعيدة على سكورنا، في الوسط من 4 إلى 7 هي منطقة الواقع، نحطوا اختيارات قريبة ياسر للسكور متاعنا وأقل من سكورنا، والمنطقة الأخيرة من 8 إلى 10 فيها ثلاثة اختيارات هي منطقة الأمان، مش متلقاش روحك أنت في الدورة النهائية بعيد أو في اختيار آلي، معناها هذوكم منطقة الأمان. نزيد كيف نحطوا الاختيارات اللي أقل من سكور متاعنا ب10 بونت وحتى أكثر.
1: وعن الاختصاصات الجديدة تضيف ابتسام بن عثمان.
2: السنة وزارة التعليم العالي عندها زوز حاجات جديدة، اللي الأولانية اللي هي طريق معناها ستادي سكيلز، الكفاءات الدراسية اللي تعتمد خاصة على السوفت سكيلز والاتصال، وهي مبادرة مش تكون معتمدة في الشهادة الجامعية وفي التعليم الجامعي، وكذلك عندها أكثر من 130 اختصاص جديد خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة. هما معناها اختصاصات الحقيقة واعدة جدا على سوق الشغل المحلي والعالمي خاصة.
1: وفي جربة نظمت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين اليوم يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي خاص بمعاهد حومة السوق. المستشار في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي حبيب الرياني.
3: أولا لابد من الاطلاع بدقة على دليل التوجيه وتبين مختلف مسارات التكوين والشعب التي يمكن أن يدرسها تمييز. ثانيا التمثل الجيد للإجراءات والمواعيد المتعلقة بعملية التوجيه والالتزام بها بدقة تجنبا لأي أخطاء، خاصة في احتساب مجموع النقاط. ثالثا ضرورة إعطاء عملية اختيار حقها من التفكير والبحث عن المعلومات الموثوقة، وكذلك تقييم الحظوظ تقييما جيدا وحصر الاختيارات شيئا فشيئا، والتركيز على الشعبة أكثر من التركيز على المؤسسة أو المكان اللي باش ندرس فيه. في عملية التسجيل نحرص على توزيع الاختيارات إلى 3 مجالات على الأقل. مجال أول يكون فيه الخيار الأول، الثاني، الثالث، على الأقل خيارات تكون أكثر من السكور متاع المثال اللي نسموها منطقة الحلم. البقية 6 اختيارات لابد من على الأقل خيارين يكون مجموع نقاطي أكثر منهم، ضمانا لعدم المرور إلى الدورة النهائية. ننصح كذلك بعدم الإكثار من الشعب ذات الاختبار، لأن الإكثار منها قد يضر بحظوظك في بقية الاختيارات. وننصح أيضا أثناء التعمير بالانتباه إلى الشعب التي فيها شروط خاصة تتعلق مثلا بالنوع الاجتماعي، يعني بالجنس الذكور والإناث، أو بشروط أخرى تتعلق باللغة الاختيارية.
1: انطلقت اليوم بمنطقة بغرارة أشغال المشروع لتعبيد الطرقات ومد الأرصفة وتبليطها. كتب عام البلدية فتح الصيد.
4: المشروع هذا الكلفة متاعها 1,150,000,000، مدة الأشغال 180 يوم، ونعمله إن شاء الله الأشغال توفى قبل

0: الأجيال المحدد. أماكن التدخل عندنا تقريبا في زوز مسالك في العياطي تقريبا في طول زوز كيلومتر ومئة، أربع مسالك في تجزم تقريبا في طول زوز كيلومتر ومئة، وأثناش المسلك في بغرارة مسالك صغيرة في وسط المدينة بحكم تقريبا أغلبيتها معناها طرقات قديمة، وبحكم معناها المدة الوقت الإنجاز معناها تأثرت باش نعودوها. عندنا زادة في المشروع هذايا مد الأرصفة والتبليط باش يشمل المناطق الثلاثة هذوما تجاجم بغرارة والعياطي. توصي هو المواطنين يعاودوني في الأحياء وين فما السكان فما شوية تناثر بعض الغبار معناها يعاونونا، راهو المشروع سيدتها مزبينة معناها السيارات يبعدوهم على أماكن التدخل الدرجات المالية.
1: أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن غدا هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة، وأوضحت الإدارة أن هذا التاريخ يشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل أيضا التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. ودعت الإدارة العامة للأداءات المطالبين بالأداء إلى عدم الانتظار حتى اليوم الأخير لإيداع تصاريحهم، مؤكدة أن تاريخ 15 من جويليا هو الأجل الأقصى القانوني وليس اليوم الوحيد للإيداع. وأشارت الإدارة العامة للأداءات إلى أنها تضع على ذمة العموم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد عبر الرقم الموحد 81-100-400 إلى جانب منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أكثر إرشادات ومعلومات. في المستجدات الدولية، أفادت مصادر في مستشفيات غزة اليوم باستشهاد 10 أشخاص بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالا. وقد استشهد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء هذه الغارة. أكدت وكالة تسنيم الإيرانية منذ قليل انفجار مقذوفات أمريكية قرب محطة كهرباء كيش في جنوب إيران. بدورها أعلنت وكالة أنباء فارس عن دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد. في السياق ذاته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، وأضاف أنه تم فرض الحصار البحري مجددا على إيران وتراجع عن فرض رسوم 20% على السفن العابرة من مضيق هرمز. فالمقابل أكد الحرس الثوري أن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وستجبر القوى الأجنبية والحلفاء على الاستسلام. أما بالنسبة إلى الملف اللبناني فقد أفاد مراسلون بانتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات بين بيروت والاحتلال الصهيوني في السفارة الأمريكية بروما. في الرياضة، يستضيف ملعب دلاس الليلة بداية من الساعة 8 مواجهة قوية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في الدور النصف النهائي لكأس العالم. فرنسا بطلة العالم في 98 و2018 وإسبانيا المتوجة باللقب العام 2010، فيما يجمع النصف النهائي الثاني غدا أنجلترا بالأرجنتين. نذكر الساعة 8 بتوقيت تونس فرنسا إسبانيا في المربع الذهبي. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، المشوار بعد قليل يتواصل مع عبدالله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: نهر الفرات هو أحد شرايين الحضارة والتاريخ في الشرق الأوسط، ويعد واحدا من أقدم وأهم الأنهار في العالم، إذ ارتبط اسمه ببدايات الحضارة الإنسانية ونشوء أولى المدن والدول. ينبع نهر الفرات من هضبة الأناضول في تركيا، حيث يتشكل من التقاء نهرين مراتسو وجرسو، ثم يجري عبر الأراضي السورية والعراقية قبل أن يلتقي بنهر دجلة ليشكل معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. يمتد نهر الفرات لمسافة تقارب 2800 كيلومتر، ويشكل مصدرا حيويا للمياه في منطقة تعاني من الجفاف وندرة الموارد الطبيعية، وقد لعب دورا محوريا في ازدهار حضارات ما بين النهرين مثل السومرية والبابلية والأشورية، حيث قامت الزراعة الأولى على ضفافها، وظهرت أنظمة الري والقوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية. لم يقتصر دور نهر الفرات على البعد التاريخي، بل ما يزال يشكل عنصرا أساسيا في حياة ملايين السكان اليوم، فهو مصدر رئيسي لمياه الشرب والري، كما تعتمد عليه عدة مشاريع كبرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، من أبرزها السدود المقامة في تركيا وسوريا والعراق مثل سد أتاتورك وسد الفرات وسد حديثة. غير أن نهر الفرات يواجه تحديات متزايدة في العصر الحديث، من أبرزها انخفاض منسوب المياه بسبب التغير المناخي وزيادة الطلب السكاني، إضافة إلى الخلافات الإقليمية حول تقاسم مياهه بين دول المنبع والمصب، وقد أثر ذلك سلبا على الزراعة والبيئة الطبيعية، وأدى إلى تراجع التنوع الحيوي في بعض مناطقها. ورغم هذه التحديات، يظل نهر الفرات رمزا للحياة والاستمرارية، وشاهدا على تاريخ طويل من التفاعل بين الإنسان والطبيعة، ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود السياسية، حفاظا على إرث حضاري لا يقدر بثمن.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: الحلاوة.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام، تو 6:30 على موجات إذاعة تطاوين، وجهتنا بتكون جربة والحديث على الدورة السادسة لمهرجان ثقافي وسياحي ورياضي بسردني. المنطقة هذه هي تابعة مع تمدية سرندي، تابعة من تمدية حمد سوق جربة، دورة سادسة. نأخذ أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه بعد نهيرين ظهر لي يوم الانطلاق متاحة مع مدير المهرجان سيروف بن تمسرت. سيروف مرحبا بك وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين. فعلا كما ذكرت هي الدورة السادسة لمهرجان ثقافي وسياحي ورياضي بالسرندي. المنطقة هذه اللي ترابيا ترجع لعمادة والجديد من معتمدية جربة الجين، مش معتمدية هي الدورة السادسة لهذا المهرجان كما قلنا، اللي ينظموا في الدورة هذه فوج سرندي للكشافة التونسية يشرف عليها في مجموعة من الفقرات كما قلت أنت، إلا نهارين تقريبا. ماذا تفصلنا على بداية هذه الدورة اللي إن شاء الله بتكون من 16 حتى 19 جويلية.
1: جميل، معك ناخذ ممكن أبرز المحطات، أبرز الفقرات، أبرز التظاهرات في الليامات هذه. شنو ينتظر في الناس اللي بيش يكونوا حاضرين معاكم في الليامات هذه؟
2: فعلا هو تقريبا الفقرات كلها متنوعة على مدى 4 أيام، كل يوم خصصناها الحاجة. اليوم الأولاني اللي هو 16 جويلية حبيناه يكون يوم الافتتاح، لكن مش يسبقوا الصباح باش تكون دورة في الكرة الحديدية على مستوى الجهوي تحت إشراف رابطة الجنوب الشرقي للكرة الحديدية، ومساء باش يكون في حدود الساعة 5 بمنطقة سرندي هو الكرنفال والافتتاح الرسمي لمعرض الحرف والصناعة التقليدية، مع تنشيط المنطقة بما هو متعهد عليه تحت إشراف السيد وليد الطبوبي ولي مدنين. اليوم الثاني اللي حبينا نخدم عليه برشا ونركز عليه برشا اللي هو يوم العادات والتقاليد، حبينا نثمن فيه الموروث الغذائي نتاعنا، خاصة وما هو معروف في جزيرة جربة بالكسكسي المسفوف، كسكسي بزيت الدام، كل حد وش يسميه. حبينا يكون مزيج ما بين المناطق، زاده ماهوش كان مقتصر على منطقة سرندي، باش يجونا من ماي، من صبغيان، من بن معقل، من ربانة، باش يجيو يورونا وواحد كيفاش يطيب الأكلة تاعك، كيفاش يحضرها في الكسكسي هذايا. وبالتوازي باش نتمنوا، باش حبينا نحكيوا برشا على البلوزة الجربية اللي اليوم ولت معناها حديث الناس كل، ولت الناس كل تفتخر بالموروث هذا وباللبسة هذه، وذلك علاش حبينا نكرموا تقريبا أول تيرزي، ولا ما نقولوش أول تيرزي لكن من الحرفيين القدامى عليه رحمة الله، اللي كان هو معروف في جزيرة جربة بالبلوزة الجربية. أمسية باش نعيشوها مع الحاج علي بالراجح اللي مشكور باش يخدمنا
1: طبعا، سيد علي معروف طبعا ليه،
2: نعم، وقاعد يحضر في خدمة مزيانة باش نحكيه على التوراث المادي واللامادي.
1: هذا نهار الجمعة، نهار 17
2: نهار الجمعة العشية، نهار الجمعة العشية.
1: وين سيرا؟
2: في سرندي في فضاء المعرض اللي باش يقام كما قلنا بالتوازي مع التظاهر هي من 16 جويلية. كيف في الليل باش تكون عندنا نهائي كرة القدم اللي هي توا قاعدة تدور أدوارها على أمش المهرجان بين الأحياء في المنطقة في سرندي، تقريبا 8 فرق من 8 مناطق مختلفة قاعدين يتنافسوا على لقب بطولة الدورة هذه في أجواء طيبة وطيبة جدا. اليوم السبت حبيناه يكون يوم الطفولة، باش يكون مخصص خاصة احنا ما في المهرجان هذا، حبيناه يكون في إطار الاحتفال بعيد الجمهورية واحتفاء بأبناء الجالية اللي عادت من المهجر، وكذلك خلق ديناميكية اقتصادية ثقافية في المنطقة. حبينا يكون مزيج الحدث هذا، حبينا نجيبوا أبناء الجالية ونعملهم ورشات في الرسم، ورشات في اللغة، ورشات في الكتابة، ورشات في صناعة الفخار، في البرعات اليدوية، رسم المحامل، هذا كله بش يكون نهار السبت معها دورة في الكرة كرة الطاولة. وليلا باش تكون فما السهرة كشفية، بما انه هو الفوج الكشافة التونسية هو المتبني الحدث هذايا، هو اللي ينظم التظاهرة هذه، باش تكون سهرة سمر كشفي للناس اللي موجودين في المعرض هذايا، وزاد للضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معانا. يوم الختامي هو يوم الاحد 19 جويلية، باش يكون يوم الاختتام وتكريم كل الاطراف المداخلة من داعمين وعارضين ومنظمين والجمعيات اللي مشاركة معنا في هالحدث هذا في الدورة هذه مستوى سلسة للمهرجان الثقافي السياحي والرياضي بالسرندي. هذوما تقريبا أهم الفقرات اللي موجودة في المهرجان.
1: يعطيك الصحة سيروف على المجهود الكبير اللي قاعدين تعملوا فيه أنت ومن خلالك المجموعة الساهرة على نجاح الفعاليات هذه. ومعاك نحبوا ممكن ناخذوا بعض التفاصيل، تحاولوا كونكم توفروا فقرات، تصنعوا جو في هالصيفية هذه، كيفاش أصداء الجيران، الحومة، البلاصة اللي قاعدة تحضر فيها، الناس اللي قاعدة تلعب في الماتشوات كما قلت وفي استعداد للدور النهائي، فما خلق نوع هيك من ريتم جديد في الصيف هذا؟
2: فعلا عبد الله، احنا حابين نخلقوا ريتم معين، ريتم مختلف على العاده، هو صيف ظيف كما يقولوا، وانه يكون زاد الصيف هذا نغتنموا الفرصه باش نتلموا، باش تتلم هي كما كنت تحكي حومه ونتكل تكون ملمومه. احنا تو حاليا في اللحظه هذه الموجودين في الفضاء اللي باش يحتضن المعرض اللي هي معروف بن يحيى، حاليا زياره للسلطه المحليه ممثله السيد معتمد جربه اجيم نحيوه من خلالكم لأنه قاعد وقف على كل كبيرة وصغيرة وقاعد يدعم فينا معنويا دعم كبير مرتا، كيف كيف السيد العمدة، الأهالي والمواطنين اللي تسأل شنو نجمو نعملوا معكم، شنو فيش نجمو نفيدوكم، واحد يعطيك فكرة، واحد يعطيك رأي، وهذا يدل على شيء ويدل على أن بالحق المناطق الداخلية نجم تكون فيها أحداث كما هيك وتنجم تكون تظاهرات ثقافية كبيرة رغم قلة المؤسسات، ممكن خلينا نقوله ما فماش دار ثقافة ما فماش دار شباب، ولكن ثم روح التحدي لدى شباب المنطقة عند قيادات الفوز كيف عند الأهالي من أجل أنهم يبعثوا أيام ثقافية تنشيطية على غرار المهرجان الثقافي والسياحي بالسرندي.
1: يعطيك الصحة يا سيروف، نحب نحييك برشا على المجهودات الكبيرة اللي قاعد تعمل فيها، تحية لهنا في السرندي الكل، المنطقة الجميلة هذه، وخاصة الناس كيف كيف اللي معاك في الحلمة هذه. شكرا لك سيروف، إن شاء الله موافقين كما قالكم الانطلاق إن شاء الله تكون غدوة، ونخلي لك المجال لدعوة الناس ليوم الافتتاح إن شاء الله سيروف.
2: نعم، الدعوة موجهة من خلال الأثير للناس اللي تسمع فينا الكل، نقول لهم مرحبا بكم في السرندي يوم الافتتاح 16 جويلية في عشوية إن شاء الله باش تكون مميزة، نسعوا باش تكون مميزة. وزاد كيف كيف ما تنسوش نهار 17 نهار الجمعة الناس الكل رجال بالبلوزة الجربية مرحبا بيهم، نحاول باش الناس الكل تكون بالبلوزة نتاعها النساء بالطبيعية واللحفة الجربية، البنات برداء زاد نتاع الحولي هذاك نتاع اللي يلبسوه البنات، وإن شاء الله نعملوا ننقلوا صورة جربية 100% من خلال هذا المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالسرندي. نقول لهم مرحبا بكم زادا في التذوق في الكسكسي الدهان، كسكسي الدهان كيف تسميه، ومرحبا بالناس الكل.
1: يعطيك الصح، شكرا جزيلا لك سيراوف مدير المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالسرندي من معتمدية أجيم جربة، يعطيك الصحة شكرا لك. الستة وسبعة وثلاثين دقيقة الآن على موجة إذاعة تطاويل، موصل معكم في أصايل، تحية لأهلنا في السرندي الكل، والموعد غدوة الانطلاق إن شاء الله بالتوفيق.

0: أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: الستة وخمسين دقيقة. تحية لكم مستمعين الكرام. وصلنا الفقرة أنا والغربة من أعداد زميلتنا سعاد شلبي.
1: أنا والغربة.

0: الصيف في تونس ديما يجيب معاه فرحة كبيرة برجوع أولاد البلاد المقيمين بالخارج واللي يرجعوا باش يزوروا أهاليهم ويفرحوهم. أول حاجة خويا الطاهر باش تعرفنا بروحك.
1: يومكم سعيد مبارك. الطاهر عبد اللطيف، أصيل ولاية تطاوين من سنة 91 في فرنسا باريس. حوالي 35 ولا داخلين في 36 سنة، يوم 11 جويلية لأن عندي يكون 35 عام ولا.
0: ما شاء الله.
1: غربة. مشيت عمري تقريبا 21 سنة. احنا تمنى البريفي وقتها بتاع نقول احنا السي تكنيك بتاع الصناعة واحد وكذا، وخرجنا توكلنا على الله من الغربة باش نمشوا يعني قصدنا.
0: كيفاش تنجم تقدم لنا الايامات الاولى بتاع الغربة كيفاش كانت؟
1: والله الغربة الايامات الاولى كانت يعني ممتازة برشا. البداية حلم بسيطة، الإنسان خارج من هنا ماشي بس يكون روحه بس زي أي شباب، يعني الواحد يتوكل على الله ويعمل حياته زي حلم. قضينا عمرنا كله لما تولي عديناه في فرنسا في باريس أكثر من اللي عديته في تونس.
0: تمش صعوبات يعني اعتراضاتك في البداية؟
1: في الأول كانت الحياة يعني حلوة، يعني كانت ما كانش الصعوبات اللي يمكن موجودة تو. كان يعني الإنسان يمشي للغربة متوكل على الله، عنده أمل يعني لكونه باش يعيش حياة سعيدة، عنده أمل زادة باش يكون باش يجيب الخير لبلاده. ثم شوية صعوبات الأول هي صعوبات الوقت هذاك اللي مشينا فيه هنا، وسائل الاتصال هذه تو ماش موجودة الآن. تو اللي متغربين يمشوا يشوفوا يعني كل شيء على الفيسبوك، أنا شفته المسنجر والتوفرة. الوقت اللي مشينا فيه احنا باش نتصل بعنا تم اللي عنده الهاتف القار في الدار، وتم اللي ما عندهش. احنا الوالد والحمد لله من سنة 76 الهاتف القار موجود في الدار يعني، لكن في شوية صعوبة ما كنتش بتكلم كل يوم لاني كانت الاثمان بعض وكانت الدنيا غالية يعني تمشي انت
0: يعني. حسيت هالغربة، الغربة حسيتها فعلا
1: تسبير برشا. وكنا ننتظر، وكان خويا زاد من خلالكم نحييه خويا منتظر عبد الطيف، وزاد من سنة 80 ولا 81 في فرنسا، كان يجيب لنا في منين يروح لهنا يجيب لنا يسجل لنا بالبياشات الكاميسكوب اللي قدم هذوكم الاخبار، نبدو نستنوا فيه باش نشوفوا العائلات ونشوفوا الاصدقاء ونشوفوا الاهل ونشوفوا الاحباب ونشوفوا مش كما توا تتصل بالواتساب ولا تتصل بالمسنجر ولا باي وسيله اتصال، تشوف الشخص تشوفه على المباشر، تشوف المشاكل اللي يشرب ايش يلعب افراح يحتمل تم فرح لدى عائلته ولا حاجه تكون يعني تواكبهم في الاحداث. انت مش موجود ولكن تشوف امامك كل شيء.
0: وما جيتش صعوبه مثلا في اللغه في المعاملات مع الاجانب؟
1: ثقافتنا ثقافه جنسيه هي ما ثقافتنا
0: فرنسيه. نحكي شويه على العمل، ايش خدمت غادي في باريس؟
1: العمل مشيت من هنا عندي بريفي بتاع من وزيريه يعني نجاره وكذا، ودخلنا ميدان الحياه كلها في
0: السكينة
1: والباتيمون والأشغال.
0: الأشغال العامة.
1: الأشغال اللي ما تخص يعني بالمونتريتيان صيانة المنازل وكذا، ومنها تختلف. أنا 35 عام دهان يعني بانتر، وكيف نستحق إن حد باش يدلنا الدار والحاجة كان ما نجيب يعني ما مسيتش. تختلف البرودوي والواحد وكذا ومنها مش كيف كذا ومنها يعني عمل آخر. كي نبدأ خارج من الشغل وكأني خارج من قصر الرئيس، ما نشخر يعني نضيف كذا ما هناش شكل طريقة العمل اللي هنا هذه يعني الإنسان يقولوا يبدأ حشاك يعني باش متاع مصخة ولا كذا ولا لا يعني الخمسة بتاع العشية ولا الأربع انتي والشغل بتاعي تخرجي وكأني كنت في موظف كنت في إدارة ولا تعدي عشر سنوات. أنا ضحيت عديت عشر سنوات وستة شهور شفناش البلاد تو معاش نقعد حتى
0: برش. وكي عدت وقتها أول عودة لي إلى أرض الوطن، أحاسيسك كيفاش كانت؟
1: أحاسيس التحضيرات غادي هو الحمد لله ضيف الله الودين يعني ما تعطلت زي برشا شباب جتني خفيفة برشا يعني في الوقت هذاك كلفت يعني محامي كذا مني يعني 150 ألف فرنسية في الوقت هذاك يعني مبلغ زهيد زهيد جدا جدا جدا بسيط يعني نعمة. جهزنا السيارة وجينا وكذا وممكن لما
0: أي وفرحة الوالدة الله يبقيها وإن شاء الله يطول في عمرها
1: يحفظك إن شاء الله،
0: والوالد أكيد
1: أحباب والأصدقاء
0: فرحة كبيرة بك
1: يعني واحد الناس يعرفني نعرف الناس يعني كي خرجت السوق ما كان ليش يعني شوق ولا حاجة لا يعني قعدنا باتصال بالناس وكانت الرسائل يعني كانت الرسائل ما كانش الاسماس والواتساب وهوسائل هذه ما احناش حتى مش تبعث الصديق ولا حاجة لا بالرسائل يعني كل
0: شيء. أي. المهم يعني كل صيف تبدأ في تونس
1: ضروري حاج والحاجة والأحباب والكس واللحم البنين
0: طبعا
1: ضربة السويقة هذه الصباح حتى غادي حضرنا الوالدة هزة معي ما عندها نشوفها زي الصباح يعني النص بكري كعب الكرموس من من من الكرمة دي راكد يعني بنت البلاد كذا منا ريحة الخضرة ريحة الغلة رغم أن الصير غادي موجود يعني والحمد لله يعني
0: لكن تفرق
1: تحس يروحك في أصلك أنا لما جيت من اللي هبطت الكنبة في حرق الواد وليت شخص ثاني من اللي وصلت جابس وليت تقرب جاي وليت شخص آخر رغم الواحد رغم الصعوبات ورغم الخانة ورغم التعب
0: يخف الإنسان
1: يصير واللي جديد واللي عبد آخر واللي
0: يولي يصير طيران ونفرح العائلة إن شاء الله وإقامة طيبة ليك إن شاء الله بين بين عائلتك وصحابك وأحبابك
1: رب يحفظ العروس عروس الصحراء في أوروبا منتدنا نشم عليه ريح البلاد الدنيا السرية الوطن نحل إذاعة تطاوين ونبدو كأننا موجودين معنا
0: شكرا أخي الطاهر
1: يحفظك وربي يوفقكم إن شاء الله وربي يبارك فيكم وربي يحفظ تونس وأهلها إن شاء الله من هالكوارث وهالحكايات وعطلة سعيدة للجميع إن شاء الله
0: أمين يا رب وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة مع أجمل تحياتي وتحيات عبد السيد المرايحي في الهندسة التقنية.

0: تطوي
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تتوسل الأيام العالمية للتوجيه الجامعي بجرجيس في يومها الثاني على أن تختتم يوم السبت المقبل. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وتنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج في ولاية تطاوين يوم 23 من جويلية الجارية. أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية بأن غدا هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. وأوضحت الإدارة أن هذا التاريخ يشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل أيضا التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. تستضيف تونس يوم 18 من أوت القادم فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مجتمعات الأعمال من كلا البلدين. في العالم، دعا نواب من البرلمان في البرلمان الإيراني القيادة في طهران إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات وإقرار قانون لإدارة مضيق هرمز. انطلقت اليوم في روما جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيونية وسط تعويل اللبنانية على أن تكون الاجتماعات ذات طابع تنفيذي للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي للجامعة التونسية لكرة القدم. راسلات فرق الرابطة المحترفة الثانية لتعليمهم بموعد مجموعات الموسم الرياضي القادم 2026-2027 اللي انطلاقته بين يومي 19-20 سبتمبر. التقسيم كالتالي: المجموعة الأولى فيها مستقبل السمير، مستقبل جابس، اتحاد الطاوين، سيكيتك، الحديد، الأسفاق، سبورتينج بالعروس، محيط قرقنة، هلال الشابة، هلال مساكن، بعث بوحجلة، جمعية مجرين، مكرم المهدية، كوكب عقارب، جمعية ابن خلاد، وفريق الملعب السوسي. المجموعة الثانية فيها الشبيبة الرياضية، القيروانية، الملعب الجيبسي، مستقبل القصرين، جندوب الرياضية، النادي القربي، أمل بوشمق، وفي القبصة جمعية أليانا، قصور الأساف، هلال أرداف، القلعة الرياضية، سبورتينج المقنين، أولمبيك الكاف، وأولمبيك مدنين. كما حكيت انطلاقت بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم 19-20 سبتمبر، قبلها بشهر تقريبا 22-23 أوت انطلاقت بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أعلن فريق الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم عن ثالث تعاقداته للموسم القادم، وهو المدافع الصادق لاتوج بعقد لمدة موسمين إلى حدود 2028. الصادق لاتوج سبق له تقمص أزياء عديدة للفرق على غرار الملعب التونسي، اتحاد الطاوين، نادي حمام الأنف، والأولمبي البيجي، بالإضافة إلى عديدة للتجارب السعودية والليبيا. خميس المعواني متوسط ميدان الاتحاد الرياضي ببنجردان ينتقل إلى نادي الكهرباء العراقي. مهدي خيري ابن جمعية جربة وهداف أمل بوشمة الموسم الأفار فريق الأولمبي البيجي. رسميا كريستيان بيركوني مدرب جديد لفريق النجمة الساحلية. كيس الملعب الرياضي بسيدي مخلوف السيد مصباح غرسلة أعلن عن نهاية عهده صاحبة باقي الهيئة المديرة، وبالتالي دعوة لجلسة عامة انتخابية في الفترة القادمة ستكون مسبوقة حسب البلاغ الصادر عن رئيس الجمعية لجلسة الشاورية يدعو فيها كل الأطراف المتداخلة والمهتمة بالشأن الرياضي بالجهة لإيجاد حلول وبدائل في الفريق. أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي تعاقده مع رايد الشيخاوي المدافع على الدولي لمدة 3 مواسم قادمة من الاتحاد الرياضي المنسيري. في المقابل، الاتحاد المنسيري سيستفيد من خدمات المهاجم أحمد بوعصيدة أيضا لمدة 3 مواسم. المستقبل الأراضي بلا مرسى للتعاقد مع المدافع عامر العمراني لمدة سنتين. العمراني سبق له أن تقمص عديد الفرق أهمها تجربة في النادي الإفريقي نجم الساحلي والاتحاد الراضي المنسيرية. النادي البنزرتي غدوة العودة للتدريبات تحت أشراف المدرب محمد عزيز. كرة القدم الأوروبية الليلة قمة أولى لنصف نهائي المونديال في الثامنة. فرنسا إسبانيا السلفادوري فان بارتون كحكم للمباراة غدوة في نفس التوقيت الساعة الثامنة. انجلترا الارجنتين والتحكيم للامريكي من الوصول المغربية اسماعيل الفتح. كانت هذه جملة الاخبار الرياضية في هذا الموعد. اجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي للقاء.
1: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.

0: شكرا.
1: تحية لكم مستمعين الكرام، مازلنا مواصلين معاكم في سائل 7:21 دقيقة جولتنا في فقرة المواعيد الثقافية. نتحدثوا على الدورة 41 لمهرجان جيبس الدولي بعد الندوة الصحفية والإعلان الرسمي على البرمجة. أعطيكم فكرة على 21 عرض فني متنوع اللي بيش يكون في سهرة الدورة 41 من مهرجان جيبس الدولي اللي بيش تنطلق من نهار 31 جويليا نهار 2 أوت مسرحية بسيل فنان جعفر القسمي، 4 أوت عرض البسطة من الجزائر، عندك من 5 أوت صبر الوسليتي. ممكن أعطيكم فكرة على أبرز العروض: كاسو نهار 10، نوردو نهار 12، شيرين اللجمي 14. نتحدثوا على العروض متاع المحافل مع عرض يسرى محنوش، مسرحية فيزا كريم الغربي مازلت دور، عرض أمينة فاخت نهار 19، نور شيبة نهار 20، صابر الرباعي كما قالنا وقتها مدير التظاهرة نهار 21 صابر الرباعي، وريان يوسف ودورة الفورتي نهار 24 أوت. بالنسبة للبرمجة هذه ذكروا كيف كيف اللي نهار 24 حتىش 30 مهرجان الحنة بشنيني دورة 42، واحد من المهرجانات اللي عندها الطابع والخصوصية متاع الدورة هذه، الدورة 42 والموعد انطلاقا من نهار 24 جويليا. أكيد ناخذ كل التفاصيل إن شاء الله في علاقة بالمهرجان هذا. نذكروا كيف كيف من المهرجانات الدولية مهرجان بيج الدولي 14 عرض في الدورة 46 مع إمكانيات محدودة. المدير التظاهر تحدث على أنه الدورة هذه ما فاتتش 100 مليون، محدودية الإمكانيات المالية، غياب فضاء ملائم، هذه من أبرز الإشكاليات اللي تعرض لها المهرجان الدولي ببيج. ذكروا من العروض رغم هذا فإنه فما عروض محترمة جدا، تحدثوا شهر زيد حليل نهار 22، بيجة تغني نهار 24، شيرين اللجمي 27، كازو نهار 28، جعفر القسمي 31، وغيرها من العروض. فما الزيارة كيف كيف نهار 5 أوت. نذكروا كيف كيف بأيام قرطاج المسرحية الدورة 27 فتح باب الترشح للمشاركين ضمن واحد من مسارات المهرجان، هذا اللي يعني تعليه المدير المهرجان الدولي أيام قرطاج المسرحية دورتها 27 اللي بشان عقد في الفترة ما بين 21 إلى 28 نوفمبر، وعلنت على فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسارات المسابقة الرسمية. والعروض الموازية تشمل الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية. المسلك الثاني هو عروض مسرح العالم، وتشمل الهياكل المسرحية المحترفة من العالم والمسرحيين التونسة والعرب والأفارقة في المهجر. هكا هذه كانت فقرة المواعيد الثقافية، مواصلين معكم في أصايل، خليكم معنا.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:42 دقيقة. تحية لكم مستمعين الكرام، وصلنا معكم في صايل الآن، الوجهة إلى تطاوين والبرمجة الصيفية الثقافية لولاية تطاوين. تحدثوا على المهرجانات، الأيام الثقافية، وكل ما عنده علاقة بصيفية 2026 إن شاء الله، حسب البرمجة اللي باش نكتشفها مع سيفرج السفير مندوب الشؤون الثقافية بتطاوين. سيفرج مرحبا بك وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: مساء النور عبد الله، تحية لك ولكافة مستمعي تطاوين، وطبعا شكرا لكم على هذه الدعوة.
0: الله يخليك. نحن بدينا نشوفوا في شوية ملامح من البرمجة، وفيها اللي بدي وفيها اللي مازال بشبدة وفيها اللي مازلنا نكتشفوا في الفقرات متاعها معاك. لو كان ممكن ناخذوا فكرة على الخريطة الثقافية بالنسبة للصيفية هذه، سفرج منين نجم نبدو؟
1: طبعا هو في إطار تنشيط الحياة الثقافية في ولاية تطاوين، عدت المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بتطاوين برمجه تشمل طبعا كافة معتمديات ولايه تطاوين. والحاجه الجديده، بون هي مش جديده، هي دوره ثالثه، هو طبعا الدخول الى الارياف الى مدات ولايه تطاوين. اذا البرمجه تنقسم على طبعا على ثلاثه معناتها عناصر. عندنا طبعا الايام الثقافيه الصيفيه تنظمها دور الثقافه مؤسسه العمل الثقافي، ثم عندنا المهرجانات الصيفيه، زوز مهرجانات. عندنا مهرجان في غومراس أرس الجبل، ثم مهرجان تطاوين الصيفي الدولي تنظمهم جمعيات هذوما، ثم عندنا القافله التنشيطيه في دورتها الثالثه في عمادات ولايه تطاوين اللي طبعا تنظمها المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بتطاوين بالشراكه مع مندوبيه المراه والاسره. اذا البرمجه طبعا حبينا من خلال
0: تقريبا معناتها المستويات الكل، الشرائح الكل والبلايس الكل تقريبا،
1: اكيد هو حبينا نمسوا طبعا كافه الشرائح العموريه، كذلك حبينا نمسوا كافه المضامين الثقافيه وكافه طبعا الانماط الثقافيه. عندنا طبعا عروض موسيقيه، عندنا عروض موجهه للاطفال التنشيطيه والعائله، عندنا كذلك عروض، عندنا كذلك ورشات في الفنون التشكيليه. بريسك معناتها تقريبا مسينا كل الانماط الثقافيه، اشتغلنا عليها كافه المضامين الثقافيه، واشتغلنا على كافه الفئات العمريه، واشتغلنا كذلك على كافه الجهات الداخليه والمركز اللي هو طبعا ولايه تطاوين ومعتمديات ولايه تطاوين. طبعا البدايه في الحقيقه معناتها كانت مشجعه من خلال خاصه العروض الموجوده في الأرياف اللي تفاعلوا معها أهلنا في أرياف ولاية تطاوين، واللي طبعا لاقت استحسان صغيراتنا، شفنا فرحة في عينيهم. طبعا كان عندنا عروض في بير الأحمر انطلقت اليوم، كذلك مسينا قلب الخم في سمار. بريسك كل المعتمديات ولاية تطاوين فيها ثلاثة إمادات باش ندخلوا فيها. إن شاء الله المهرجان لبرنامج تطاوين الصيفي كان انطلق بالأمس في عروض ترويجية، ان شاء الله باش ننطلق سهرات في معناتها انطلاقا يوم الغد بسهره فنيه اللي بنجيها افتتاحيه باش تكون لخالد كعيب، كما عروض اخرى ان شاء الله كبيره باش تكون.
0: المره هذه للامانه سيد المندوب ولينا معناتها شفنا حمله ترويجيه، خدمه الامانه للصفحه نتاع المهرجان التطاوين الصيفي الدولي اللي خدموا لها بصراحة يعطيهم الصحة. المرة هذه قاعدين نشوفه في التيزر، نشوفه في أسامي، هي عناوين بدت تتوضح والبرمجة يظهر لي سفرج.
1: أكيد هو فما عملية حق تقييمية صارت، وقفة على طبعا على بعض النقاط اللي ربما كانت موجودة في الدورات السابقة. الحاجة المهمة كما حكيت سي عبدالله، أنا معناتها كان عرض ترويجي متميز جدا، جاب شوارع المدينة، وهذا طبعا يعطي لمحة من خلال توزيع الفلاير وتوزيع معناتها البرمجة اللي باش تكون في المهرجان، على طبعا باش يعطي فكرة، وهذا طبعا ينفع المهرجان ويعطي طبعا صورة المهرجان اللي إن شاء الله ينطلق عفوا الليلة مش غدوة بعرض الفنان خالد كايب ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هذه بالنسبة للمهرجان، هي عموما بالنسبة للتطوينيين يستنوا في كل التظاهرات.

0: كما هذه نعرف الإشكاليات كما العادة ما بين التكلفة متاع الأسامي متاع الفنانين الكبار اللي جوا وما بين دوركم في لون ثقافي عند من المسؤولية الثقافية ومن جهة أخرى المحدودية ممكن في الجانب والشأن المالي ما بين هذا وهذا كيفاش وفقتوا في البرمجة الصيفية هذه
1: السفاش؟ طبعا هو احنا حتى من خلال اتصالاتنا مع الوزارة ومن خلال الدعم ان شاء الله باش نلقوا حاولنا ان نرفع اسناف الدعم على اعتبار انه فريسكي هو المحطه الاساسيه في التطاوين اللي ما زالت محافظه طبعا على وجودها مهرجان التطاوين الدولي الصيفي. ذاك علاش كانت الجهود مبذوله مع الوزاره وكيف كيف هم معناتها قدموا ملفات مجموعه من الداعمين الاخرين ان شاء الله يلاقوا الدعم الجهات هذه. بالنسبه للوزاره ان شاء الله دخلت وباش ياخذوا التمويل كذلك المندوبيه وحاولوا هم بالامكانيات اللي عندهم. طبعا تعرف ان العروض مشتة معناتها العروض معناتها مش كما عم الاول زادت شويه ان شاء الله. طبعا البرمجه حاولوا ان يمسوا كافه الانماط الطربي الشعبي الراب معناتها فيها براسك تقريبا فيها كل الانماط الموسيقيه باش تكون موجوده كذلك فيها المسرح. نتمنى لهم طبعا التوفيق واحنا دائما في دعم لكافه المبادرات اللي تمسك الجهه الثقافيه.
0: شكرا لك سيد المندوب للشؤون الثقافيه سفرج سفير على كل هذه التفاصيل. وكما قلت لنا الليله العشرة متاع الليل في الفضاء الخلفي المركب الثقافي بتطاوين سهره الافتتاحيه مع خالد كيب وتتواصل السهرات ان شاء الله ومعاكم باش نواكبها واكيد مع العمل الكبير اللي قاعدين يخدموا فيه في مندوبيه الشؤون الثقافيه باش نكونوا معاكم ان شاء الله سفرج حاضرين مع المواكبات والمتابعات المختلفة في الفعاليات هذه. يعطيكم الصحة وما زلنا مواصلين معاكم في أسايل تو 7:48 الأمانة نجموا كيف تعملوا طلع على الصفحة الخاصة بهم جمعية مهرجان تطاوين الصيفي الدولي غادي ومش تلقوا كل التفاصيل في علاقة بالاستعدادات في علاقة بالبرمجة في علاقة بالدورة 34 للمهرجان. وأكيد معاكم باش نكونوا في مواكبة الفعاليات هذه في مختلف الجهات وخدمة كبيرة قاعدين يخدموا فيها خاصة في توفير ألوان أو أذواق فنية ومن جهة أخرى محاولة الوصول لأكثر عدد ممكن من الناس والمناطق في مختلف ولاية تطاوين. تحية كبيرة لهم الناس اللي قاعدين كلهم يخدموا في المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية أو الجمعيات الثقافية اللي قاعدة تأثث في التظاهرات هذه. هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من أسايل. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في عدد جديد. شكرا لك ذو بن سالم وكل الفريق اللي كان معاكم وليلتكم زينة.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم بالمنطقة البلدية ببغرارة أشغال مشروع لتعبيد الطرقات ومد الأرصفة وتبليطها بكلفة جمولية تقدر ب1,150,000 دينار. نفذت التنسيقية الوطنية لأعوان الألية 16 الغير مبشرين تحركا وطنيين أمام مسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعيتهم حسب ما نص عليه الفصل 90 من قانون الميزانية لسنة 2026 والتسريع بتنزيل الأوامر الترتيبية. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها اليوم على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيباته وطرق تسييره، وذلك برمته في صيغته الجديدة مع إقرار إعداد تقرير الغرض وإحالته لمكتب مجلس نواب الشعب. ذكر موقع إكسوس اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين وصهاينة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الكيان بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية بضرورة إعادة الكيان نشر قواته خارج سوريا ولبنان. أعلن الجيش الإيراني اليوم إسقاط مسيرة أمريكية في بندر عباس جنوب إيران. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات الناجم عن فيروس إيبولا إلى 719 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1,936 حالة. الموجز في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: يا عين
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. سفينة النور،
4: نهج الدريبة، مدينة تونس العتيقة، في الاتجاه نحو المعهد الرشيدي. صرح كرس نشاطه منذ تأسيسه عام 34 و900 ألف لصون الهوية الفنية التونسية وحفظ جزء مهم من الموروث الغنائي وخاصة المالوف ونوباته. مع اقترابك من مقر الرشيدية تبلغ أسماعك نوبة مالوف.
5: رجعنا اليوم وصل تحسين لحن عجبني.

0: نوبة لحتين هي واحدة من نوبات المألوفة التونسية 13. لكن ماذا نعرف عن هذا الرصيد؟ بدءاً يعود استعمال مصطلح النوبة إلى القرن الثامن الميلادي، زمن تناوب مباريات في الفكر والأبداع على بلاط الخليفة العباسي ببغداد.
1: عش ما بدا لك آمناً في ظل شاهقة القصور.
2: أكمل يا أبا العتاهية.
1: يؤتى إليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور.
0: كانوا يرددون اليوم نوبة شعر أو نوبة الغناء، إلى أن اقتصر استعمال اللفظ على الغناء. ولتبسيط معناه موسيقيا نعول على محمد أنيس الحمادي، أستاذ وباحث جامعي مختص في الموسيقى والعلوم الموسيقية.
3: النوبة هي قالب موسيقي غنائي تسمى حسب الطبوع الملحنة فيها، فنقول نوبة السيكة التونسية تكون ملحنة في الطبعة السيكة التونسية. هي انطلقت من أصل وحيد اللي هو النوبة الموجودة في المشرق العربي، ثم تدرجت لتصبح الوصلة في مصر والمقام في العراق، النوبة في ليبيا وفي تونس وكذلك في المشرق الجزائري، في غربها تسمى الغرناطي والآلة المغربية.

0: لما عمقنا البحث في تاريخ نوبات المالوف اكتشفنا باحثين تونسيين زعزعوا مسلمات، وعلى رأسهم محمود قطات المختص في موسيقى الحضارة العربية الإسلامية، والذي نسب من نفي جانب هام من الإبداع الفني للمغاربة، ألا وهو رصيدهم التقليدي الخاص بالنوبات واعتباره مجرد بقايا
1: لإرث أندلسي بالكاد تم الحفاظ عليه. لذلك بات تاريخ هذه الموسيقى في حاجة ماسة إلى الاكتشاف ثانية.

ثقافتنا التونسية هي مزج بين ما هو أندلسي وبين حتى ما هو إفريقي وبين ما هو تونسي وبين ما هو مشرقي. كيف ذلك؟ النصوص الشعرية البعض منها هو عدة أجيال أندلسية من تأليف ابن سهل الأندلسي أو ابن قزمان، كذلك نجد البعض منها مشرقي مثلا شعر بهاء الدين زهير، كما نجد أجيالنا المؤلفة من قبل زجالين تونسيين خصوصا ابن عتروس، وفي الحقيقة الأغلب منه نجهل مؤلفيه الأصليين. ما بقي من نوبة تونسي حاليا 13 نوبة مؤلف تونسي على الأقل في القرن 19.

0: نوبتنا هي أطولها، حتى أن مثلا تونسيا يقول إذا طويل عليك الليل عليك بنوبة الذيل، تليها نوبة العراق، ثم السيكة في الحسين، ثم الرصد ونوبة رمل الماية، تليها النوى فالأصبعين، ثم رصد الذيل فالرمل فالأصبهان والمسموم، وختاما نوبة الماية. يحفظها كلها الفنان زياد غرسة، أحد حماة المألوف ونوباته.
1: حفظهم كل عن طريق والدي، وكذلك عنا المخطوطات نبحث توا نحفظه ونصلح كل نوبة والهنك متاحة مذيل ساعة وكتبع نسخ ميسر لسه بتاعه والمصدر بتاعه. تقول كيني قطعة سمفونية، فما العراق نوبة كبيرة، وفما رز العبيد كلها بكاء على الأطلال فراق بعض الديار على الأندلس. لما بدا مني إليها التواد أكبادنا مزقت والأضالع، تقول عيناها تفيض بعبرة بعيشك خبر.

0: تقدر مدة كل نوبة حاليا بنحو ساعة، قد تزيد أو تنقص بمقدار. يتصاعد إيقاعها من البطيء إلى السريع إلى الأسرع، ولها عدة أقسام.
1: نوبتنا التونسية تنطلق بالاستفتاح، تقوم بأداء الآلات الموسيقية،
2: المصدر، الطوق، السلسلة، هذوما موسيقى. يقول رمي اللبيث
1: بيتين من الشعر العمودي الفصيح. قسم الطيحية، كل نوبة ربما فيها 10 حتى 15 أو أكثر مثال ملحنة في طبع النوبة الأساسي وعلى إيقاع الطيحي. يتخلل جزء البطاحي قسم يسمى قسم التوشية في طبع النوبة الموالية، قم بتأدية نوبة الذيل اللي هي رقم 1، فإن التوشية تكون ملحنة في طبع النوبة الثانية اللي هو طبع العراق.
2: ثم نرجع للطباعة ويرجع يقول البراول الدرج الخفيف والخطي. الأكثرية هو تضرع إلى المولى سبحانه.
0: تفاصيل تجعل تأدية النوبات أمرا غير هين.
2: ملوهي ملم وحافظ برشا العمل نتاعه اليومي، أنه يكتشف ويبحث ويعمل مقارنة ما بين هذه وهذه إلى غير ذلك. برشا ملوهي، أحمد الوافي، أخماس ترنان.

ثم تقنيات معينة لازم يكونوا موجودين في الصوت. جرس لازم يخرج دوك تسمع عليه البراق، خلاصة كاملة بتاع اللي نحكي فيه كل عنده هو في صوته، القوة التونسية سواء في التلاوة ولا التصاي

0: تلك هي الصورة التي بلغتنا عن موروث غنائي نقل مشافهة عبر مئات السنين، ثم ليبدأ تدوينه على غرار ما قامت به الرشيدية بين تأسيسها. وعهد آنذاك الترقيم الموسيقي للنوبات إلى الملحن محمد التريكي وفق شهادة تحفظها ذاكرة الإذاعة التونسية.
1: لقيتهم مختلفين، قلت لهم عندي اقتراح إذا تقبلوه تفضلوا. نصدر هذا نسموه من سنة ليبرماس من سنة محمد بن عبد السلام غيره غيره، واللي يعجبكم نتفقوا عليه. وكاك البارت الثاني والبارت الثالث قالوا بكم باهي باهي.
2: كيف ما النوبات اللي رواها ما فيهمش مصدرات، كيفاش عملت؟
1: اللي ناقص مصدرات كملتهم أنا.
0: وإثر استقلال تونس عقدت ثلاثة مؤتمرات وطنية جمعت شيوخا للمألوف، دونت النوبات عنهم ونشرت في أسفار بإشراف الموسيقار صالح المهدي.
3: في نطاق الرشيدية جمعنا شيوخ العاصمة، إنما بعد وقت تأسست وزارة الشؤون الثقافية جمعنا شيوخ من مختلف أنحاء الجمهورية حتى يكون العمل وطنيا شاملا.
4: وقع تصحيح على خاطر دخول الآلات الموسيقية، كان مألوف يتغنى في الزوي معنى الجد والهلس. صالح حميد بن عجية صلح برش حاجات، بابا صلح برش حاجات، خميس طرنان صلح في الإذاعة نحكي لك خلل في الإيقاع وصل الجملة مش حلوة ياسر موسى ساغة تتبدل.
0: وقد سجلت الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية نوبات المألوف بين سنتي 58 و64 و900 و1000. وما نستشفه من تجربتي تدوين النوبات في ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين هو هاجس توحيد الأقوالات. أستاذ الموسيقى بالرشيدية حسن عقير.
5: بدين ثم رواية قالت راهي موجودة، ما ينجمش المألوف يتقال في تستور كما يتقال في سوسة كما يتقال في صفاقس. صحيح رشيدية اهتمت بأنها تجمعهم، ولكن جمعتهم في قولة واحدة، الأخرين ماشيين للاندثار. إني نفرح كل ما نقى واحد يغني بطريقة مختلفة وناخذ عليه نوصلها زادة.
0: من بين نسخ النوبات المميزة تلك المتوارثة جيلا عن جيل في مدينة تستور المعروفة بإرثها الثقافي الأندلسي. ماهر الهمام فنان أصيل هذه المدينة.
6: حكاية تستور راي حكاية كبيرة في الملوف، عيبة كبيرة أنه تستوري في نهارة العرس ما يخرجش بالفرقة الشيخة بتاع الملوف. وأنا ملي عمري 5 سنين حفظت الملوف في نادي الأطفال الله يرحمه سي عمر السيراطة، طرارجي بالفرقة الشيخة فرقة الملوف الخام ليؤدى بالآلات الإيقاع فقط، كانوا يجيبوه لنادي الأطفال باش يحفظنا. بعد دخلت الفرقة الشابة إلى أني انتقلت الفرقة الشيخة الله يرحمه سي عمر بن قصد الله، كنت نحفظ عليه برشا والحمد لله كتبت من عنده برشا.
0: وثراء أقوالات النوبات يعيه المتبحرون فيها.
4: كما يقولوا الأقوال في تونس مش كما الأقوال في تستوق، يقربوا في حاجات ويبعدوا في حاجات. الأقوال بتاعنا في تونس قريبة مثلا الأقوال بالزرط، قريبة الكيف، قريبة الصفاق شوية.
6: طبعا احنا البطايحي زمر تك رتك رك دم تك زي العادي في تسور احنا نزينه برشا دم رتك تتك ترك دم تك ترك دم تتك.
5: مثلا كنقول
7: يا من هو عني نفار ولو بصدري مكان،
5: هو موجود هكا في رصد الذيل في المقطع الاخر متاعه. مثلا ثم اللي يقول

0: دواء. هذا يقول فما اللي يقول لا ما تقالش هكا راهي تتعمل صبال فوق.
1: يا ابو العيون النيام وصلت لي دايا دواء.
0: ساعات قل لك الالان والالا هذوك راهم ما يتقالوش هكا، فما يقول راهم ما يتقالوش بالكل مش موجودين، ما يتعوضوا باللحن.
2: صارت لي حادثة مع الله يرحمه عبد الحميد بن علجية. جيت مرة للمكتب متاعه قال لي ترى أنت ولت السور وتغني، قالت ترى سمعني شوية ملوف. سمعته.

قال لي مين جبت هالنوبة ذي؟ قلت له سي عبد الحميد هذه حافظ متسلو الملوف الخام، ما كانش فما قطعة موسيقى تتعمل. ومن بعد يدخل أنيل بطايحي، إن قربوني إن بعدوني إن عاشروا غيري آه إن على آه. قال لي الكلام هذي موجود، أما الدخلة ذي ما فهميش. وقتها بديت نفهم أنه الملوف عدة روايات.

0: طرق أخرى بانت لما نبش باحثون في أكثر من سفينة، وهي مثل ما كان متداولا في تونس مدونة تجمع أجزاء من الموروث الغنائي. ويبقى الفضل الكبير لتوارث نوبات المالوف التونسية 13 لشيوخ حفظوها ورددوها ولقنوها. والرهان اليوم كيف ننير جوانب خفية من هذا الموروث ونحصنه ضد التلاشي والانتثار.
1: ديجا هو الميراث الكون مازالوا موجودين.
2: عندي خوف على خطر كل معناها وقت اللي يتعدى تنقص فيه مع الأسف الدراية والحفظ.
3: حسب رأي المتواضع يجب تعاون الخواص الذين يحتفظون بنوبات مالوف تونسي في مكتباتهم مع الباحثين من أجل اكتشاف طريقة أداء تلك النوبات في تلك الفترة.
4: تستور عندها فضل عليا وأنا من دورك باش نوتك المالوف هذاك وإن شاء الله يجي الوقت ويطلع.
2: عندي ساعة نوبة بصدد إنجاز دواء نوبة الرهاوي اللي هي نوبة 14 وهي ما كملتش، عندنا فيها قطاع موجودين عندي، ولكن مع سي علي الواتي كتب لي نوبة كاملة 3-4 سنين ولا نخدم عليها.
1: رأى المالوف كيما تطور ثم آلات نحات وآلات زادت واواوا ايه مازال ينجم يتطور ينجم يجاري العصر متاعنا توا.
2: مثلا يا نجارات لي غرائب ولا حاجة توا تصبح فيه عمرو فيه براب غرائب احكي لكم تعالي ايش بيه فكرة لو كان ما جاش يلقاه من يمشي يعرف. وهذا من دورة بتاعنا دولة دورة وزارة الثقافة نعملو كيما بانك دو دوني على اخر اللي بشي بحث يضرب نقطة ذيل يخرجوا له الكل.
3: لملاء كذلك موصلة العمل المشكور من خلال القيام بفروع للمعهد الرشيدي في عدة مناطق بالجمهورية التونسية وتدريب الشبان على عزف هذا الرصيد.
5: باش نحفظ الغناء بتاعي.

تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. سفينة النوب، نص وإنجاز أمال شقشوق، إخراج محمود البصلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مانيش مرتاح مبروك دخول جبل مطوس.
1: تبعني واسكت واني صغير يعقوب.
0: مبروك لفكيني ويعقوب السواعي يجول العدوم سلمي حتى تريف يمكن نلقوه.
1: وقف عيني عندي منقول لربيح.
2: ربيح ربيح تعالي حاجتي بيك.
1: أني وصاحبي رجعين بعد ما تهنين عليكم، لكن عندي ما نوصيك.
3: رجال ما تفهمش مع نسية يا سي مبروك.
4: تعال تعال مبروك ولا صاحبنا.
3: باباي وصلني عليك وعلى ربيح.
4: غيرت رايك عم مبروك؟
1: اللي خاف سلم ربيح. جايني المطوس في الوقت ما فيش فايدة، لكن أنا قاعد مع صاحبي تحت الزيتونات، واللي شاكر إذا عز عليك حميد أطلق إبراهيم، واللي تعملوه في صاحبنا نعملوه في صاحبكم خير ولا شر. وصي جماعتك هاي يمشوا لريناكم ولريتونا وتوا بروا في حظ ربي. هاي

0: وين بنت وربيعه؟ كنا مشغولين عليكم.
1: ضعنا في الطريق يا شاكر، البارح بيتنا في نزله المحمي. هي انت مش عملتوا في مشكل ابراهيم؟
0: انا ماشي لجماعه، ارتاحوا ارتاحوا لين نرجع.
2: ربيعه اذا ما طلقتيش ابراهيم احمد يمكن يذيع بن جاي وغاد.
1: شاكر حتى هو متقلق على حميد، يمكن يعمل حاجه.

0: هذه شفارع راجل.
1: عندي خدمة هشام، خلينا نكملها ومن بعد نتغسل ونلبس حوايجي.
0: خاين عشرة فرحان بالعيد وصاحبك مكتف عند مبروك، ها؟ إيه؟ حميد اللي نجاك وحماك وفرج على القافلة ونصركم، هاكم نسيتوه، بعتوه بلا سوم ولا دلال. آه يا ويلكم بعد رجالكم يا ويل.
1: شنو هالكلام يا شابخ؟ سي عبد الدايم هو اللي يعرف مصلحة ولده، هو ذا أهله، نعلدهم منين؟
0: عبد الدايم عايش في لوهان، ما يعرفش اللي ولده يمكن باش يقتلوه.
1: اسكون قال لك هالفال اللي ديما راسك موسوس يا شابخ؟ الحبس للرجال، وحميد ما يجرى له حتى شيء. نسيتي ابراهيم في دينا؟
0: القاي الطريف يحب ياخذ ابراهيم قداه ويعدمه، وقتها مبروك عاد. يا ويلكم وطول ليلكم مبروك الفكيني يا ويل.
1: منين اطلقتي في الكلام الملفق يا شامخه؟ بري بري اعملي حاجه مع نسي بري. هاك نكمل خدمتي ونقابل شاكر ونعملوا راي اذا كلامك صحيح.
0: تو تمشي وتثبت تو، وانت ما تعرف كان الحديث دي حتى راسك تمل.
1: الله يبارك الله يبارك، يرسي مصيحه يا شامخه. هاني ماشي هاني ماشي.

0: حميد في خطر يا عم عبد الدايم.
1: بعد ما نكملوا حفلتنا نمشي انا وعمك الشيخ للقاي الطريف ونفهمه.
0: خذوا راي نمشوا المبروك ونتفاهموا معاه، خل فرحتنا تكمل ويحضر حميد الزردة.
1: مبروك ما يطلقش حميد هكا، انا عارف اش يحب. مبروك بيرها غارق.
0: مبروك يضغط علينا بالقايد والطريف يضغط علينا بمبروك. اسمعوني خلوني نمشي وحدي ونقابل مبروك.
2: علي نمشي
1: مهدي.
2: يا ما نتفاهم مع مبروك ولا يكتفني في عود حميد.
1: مهدي
2: سمعت؟
1: سمعت.
2: كيف ضاقت بيا الدنيا سي عبد الداهي ما لقيت كان حميد وتو نحب نرجع لك فيه. اطلقوا الشيف ابراهيم الله يرده. خل مبروك سيبنا ولدنا اليوم قبل غدوه. الفرح ناقص ناقص هالاخوه، قلوبنا دم.
1: الناس تقول فارح وحزين لين توفى السنين. مبروك ما عنداش وعد، كيف يمشي لواحد منكم يزيد يحصله ويركب راسه. هم نهارين يتعدوا وبعد نفضوا المشكله.
0: يا عم عبد الدايم
1: في يا رجال ما توص الصغار تبعوا راي الكبار، واللي يعصي كبيره ضاعت دبيره. يا هو الشيخ ساكت يا في عمر واحكم. هذه مشكلتي حميد ولدي، وانا عارف مصلحتي ومصلحه ولدي. ما توص ديما عامره زاهره مدام صغيرها يتبع كبيرها. واذا اتفقتوا على طلقان ابراهيم يا اما ربطوني في مكانه ولا نمشي نسلم روحي للفكاني برا شاكر. وانت مادي عشوا الناس وهنوا على الزوار وعلقوا الشعير للخيل اللي انطاح. هيا فيزا

0: أول ما تيس شعل الحفل بدأ وشعرهم كابس روحها يا هاشم.
1: آه الحفلة ما حبيتهاش تتم. قلت لبابا يهز إبراهيم وقلت له خلي مبروك يهندي على حنية تخلي تكون فيهم مندبة. لكن الجاهد عنده هدف فخر.
0: لو ارتحنا من إبراهيم وحميد أرانا قهرنا كظهر القنديلية وهي ديما ترمي علينا في المعين والدم ماشي بالدم. يمكن يموت شاكر وبكار وما عاد ينفسنا في ربيع وحورية حتى حد. لكن علاش القايد ما خذاش إبراهيم؟
2: باباي عنده ضيفان سي شيخ، قال لك سلفني 10 على ليش اسمان وما تبعهم
3: في هالليل.
2: جاء عقد صبايحية من قبس وزاد وصى قال في الصباح بكري هاتولي إبراهيم أني بنفسي نهزهولة. خايف لما مبروك يعمل حيلة في هالهيصة وينجي صعبة.
3: وحميد، حميد اش نعملوا فيها هاشم؟ حميد في خطر.
2: مبروك ما يقدرش يمس شعرة من شعرات حميد، القايد ضامن والضامن يفدي.
3: حذر القايد اشلبها شكل بركيس اسمان وما تبعهم من قمح وسمن وكلف بركة ومعها اثنين وثلاثة يهزوهم القصر العام.
2: وزاد كلفني يا شيخ بالعصا على إبراهيم الليلة أني وجلول.
4: إبراهيم في محنة يا هاشم، حنين مطلوبين بيه في الصباح يعملوا كبراتنا رأي.
2: القايد لا طلب رأيك ولا رأي غيرك، هو يعرف الشعب. وهو في الحقيقة كلفني الليلة ما نرجع كان بإبراهيم، لكن كيف ريتكم مشغولين قلت في الصباح يتم كل شيء.
3: برا وين قلت لك هالشكل؟
4: هز 5 براكيس من عندي و5 من عند بكار، والقمح والسمن هزهم الشيخ.
3: عندي عبد الدايم عندي
4: طريف قايدنا الكل وضيفانا ضيفاننا، والليلة أني وبركة نوصلوا قضية القايد وانتم هنوا على الناس.
5: ايش هالكلام اللي سمعته يا شكر؟ عملها فينا طريف. اسمع يا شكر، خلي نقتلوا هاشم واللي معاه ومن بعد هي متوحدة. خليني مبرط غيتي اللي قلب راه دم يا شكر دم.
6: اسمع ماتي، اني في دماغي فكرة اسهل.
5: انسلم إبراهيم خلي يذهب الله ما يبارك له، صرت تعملها. لكن نمشوا معاه هني وانت ونسلحوا ونهزوهم كتف ونساوموا مبروك. يما راس براس ولا نعملوا مدعكة نقتلوا ونموتوا.
6: يلا شكر حضر روحه وخلي نجيب سلاحي وحصاني.
5: روح عن عبد الدايم.
4: اش بيكم هنا وضيوفنا رواحهم؟ اذا خايفين اطمانوا، العصا منصوبة كيف العادة وما يدخل كان اللي نعرفوه.
6: وانت يا عمي انت بروحك وماشي لطريف، زعما ماكش عارف اش يحب.
4: الليلة ما نروح اللي ما نعرف اش يحب.
6: واذا عرفت
4: وقتها يكون كل شيء قدامنا واضح. تصبح على خير.
6: تصبح على خير.
7: على خير. وينك يا بركة؟
5: أجو أجو وجه الجد يا أخي،
8: الطبل والغيطة من بعيد يا رجل. وانت من زرتها مع إبراهيم
5: يربيع على نيتها. الخوف من شاكرك لحنش لركت. اسمع عندي فكرة يا عكوب.
8: يقولها خليني يكمل نومي.
5: نعقب الليل وندخل من السور تحت حسمس ونجربه، يا ما نطلقوا صاحبنا ونزيدوا الحطب على النار. قعدتنا هذه ما ايش عجبتني. تسمع في ما هو؟
8: خليني نرقد مشوار وليس تقر عليه فكرة كنت أبعك فيه.
9: مهدي وشاكر يا ربيح، أنا وين الليلة يهزوا إبراهيم وسلموه المبروك الفكيني يا صبرا.
10: هي هذا حل باهي يا شامخ، خلي نرتاحوا من بلاه.
9: ايه منين باهي؟ خي ناس اللي شاكر ومهدي كيف يجتمعوا ويبدوا سلاح في ايديهم يولي أطوع من لساناتهم. أني وانتي نسبقوهم ونطلقوا هلم شو إبراهيم ونفتكوا منها السلاح. هيا يا ربيحة هيا طوعيني خير.
10: هيا يا شمخ، أما اسمعي هزي معك عصا باهية يمكن نحتاجوها.

0: يا زهرة شبيك وين أرباحة؟
1: أحمد يا رحمة خد وطري فيها إبراهيم ويوجد له
0: إبراهيم ولا ما حتى هيا نتركوه ونرتاحوا منه.
1: أني ذافة يا رحمة يقولوا ذافة كلوفي
0: أني اللي نطلقة وانتي أكفي معايا وانسين. هيا زهرة هيا هذا زنزين زعما شكون؟
2: أنا وشامخة اللي في قلوبكم في قلوبنا.
3: أي
2: هيا نطلقوها شامخة العصا في يدك ابدي بالعساس وضربيها على راسها وزهرة تلهي بسلاح خير ما يهز إبراهيم كيف يهرب وأنا ورحمة نطلقوها.
3: هاي هاي هاي
4: العصا العصا شامخة اتفاجئك
5: ابرش راسك ابرش راسك فكيتها خذيتها العصير خذها وتكي وشك علي الله لا يردك
4: يا مادة على فرصك
5: بنتي خشبك
4: نتبغى بها العصا خير من الحد
5: مادي يا مادي
4: كوني هرجو بعد هو
6: عشوكا وينك عشوكا وينك وينك
4: هذا بايك مادي جاء نارك
5: يا مادي
7: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسع الدريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء اليوم عن ديوان الإفتاء أن يوم غد الأربعاء 15 من جويلية الحالي هو المتمم من 30 من شهر محرم 1448 هجري، وأن الخميس 16 من جويلية هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب. أفادت الإدارة العامة للدائرة التابعة لوزارة المالية أن غدا هو الأجل الأقصى القانوني لإداء عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. وصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اليوم في اجتماع عقدته في قصر باردو للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي تقدمت به في أبريل الماضي مجموعة من النواب. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن الجيش يواجه مزيدا من الضربات لإيران. في المقابل شنت إيران هجمات على دول في المنطقة اليوم الثالث على التوالي. انطلقت اليوم في روما جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان وسط تمويل تعويل لبني على أن تكون الاجتماعات ذات طابع تنفيذي للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في واشنطن. تالموجز في أمان الله.
1: إذا تطوير تسمع منك تحكي عليك.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل، نبدأها بأبرز العناوين. تواصل الأيام العالمية للتوجيه الجامعي بعدد من مناطق الجنوب الشرقية. لجنة برلمانية تصادق على مقترح قانون لأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. أعوان الآلية 16 غير مباشرين ينفذون تحركا وطنيا للمطالبة بتسوية وضعيتهم. وفي العالم استشهاد 10 أشخاص بنيران صهيونية في غزة. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسية. يعود توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم على الساعة 10 ليلا بالمناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية بعد الاضطراب في التوزيع بسبب اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج وفق بلاغ إقليم تطاوين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تتواصل الأيام العالمية للتوجيه الجامعي بجرجيس في يومها الثاني، وشملت معهد ظويهر ومعهد 2 مارس وابن رشد ومعهد جرجيس على أن تختتم يوم السبت بأحد الفضاءات السياحية بتنظيم من جمعية الشبان والعلم. ابتسام بن عثمان مستشارة في التوجيه المدرسي والجامعي تحدثت في هذا الإطار.
3: أعطينا للناجحين التقنيات لتعمير بطاقة الاختيار نتاعهم، كيفاش يعمروا، كيفاش يختاروا، على أي أساس ترتيب الاختيارات، زادا كيف ديما يلزمنا نحافظوا على القاعدة المزيانة اللي هي قاعدة رفق، رغبة، فرصة، وقدرة. حاولوا نعمروا العشرة اختيارات، ثلاثة الأولانيين هي منطقة الحلم، مثالش كي نحلموا نخليوا حاجة ولو هي بعيدة على سكورنا. في الوسط من 4 إلى 7 هي منطقة الواقع، حطوا اختيارات قريبة ياسر للسكور متاعنا وأقل من سكورنا. والمنطقة الأخيرة من 8 إلى 10 فيها 3 اختيارات، هي منطقة الأمان، مش ما تلقاش روحك أنت في الدورة النهائية بعيد أو في اختيار إلي، معنى هذوكم منطقة الأمان. نزيد كيف نحطوا الاختيارات اللي أقل من سكور متاعنا ب10 بونت وحتى أكثر.
2: وعن الاختصاصات الجديدة

0: إلا بخصوص هذه الدورة يقدمها مدير المهرجان عبد القادر العبيدي في متابعة منها الزميل خميس ببطان.
1: اليوم هو اليوم الافتتاحي للدورة 34 مهرجان تطوين الصيف الدوري من خلال عرض الفنان ابن جيه خالد يكعيب، وكذلك طوالت السهرات تقريبا إلى يوم 3 أوت إن شاء الله بشكل افتتاح مع الفنان القدير يسرى بحنوش، في عديد العروض الفنية والأسماء الواعدة والمعروفة في تونس كما الفنان كازو والشيرين النجمي كذلك بشكون بحذارة، إضافة إلى عرض الزيار اللي بشكون لأول مرة في التطوير، إضافة كذلك للعروض التنشيطية للأطفال اللي صارت يوم أمس أنا تقريبا هو يوم ترويجي للمهرجان من خلال عرض تنشيطي للأطفال أثنية كل الفضاءات وإضافة إلى الفضاء المعتاد هو فضاء الوصر حوى التلق اللي بجنب المركب المعتاد معناها إضافة بشكون كذلك ملعب نجيب الخطاب ملعب المرحوم نجيب الخطاب بحي المهرجان بشكون فضاء للسهرات الكبرى كما العرض الزيارة وعرض الفنان القديرة يسرى محمد.
0: في الشأن الوطني صدق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة على مشروعي القانون عدد 38 و39 لسنة 2026، ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، ويهم مشروع القانون الثاني على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة كهرباء أيضا للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. نفذت التنسيقية الوطنية لأعوان الآلية 16 الغير مباشرين تحركا وطنيا أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعيتهم حسب ما نص عليه الفصل 90 من قانون الميزانية لسنة 2026 والتسريع بتنزيل الأوامر الترتيبية. نسرين بن خليفة عن التنسيقية الوطنية للأعوان الآلية 16 الغير مباشرين تضيف:
2: احنا استنينا سنين ونحن مستنوا في تسلم الحمد لله تحصلنا عليها، نحن بنشتغل بامتيازات، نحن ناس طالبت حقها فقط بتطبيق القانون باش نرجعوا لبلايصنا كيما زملائنا المباشرين. احنا قمنا برشا احتجاجات في مركز ولايه مدنين، قمنا برشا احتجاجات قدام وزاره التشغيل، ما رعنا ان ما لقينا حتى نتيجه وما حتى اجابه شافيه ووافيه، نحبوا اجابه من المسؤولين كان المحليين كان المركزيين الوين الملف وقتاش باش تصير التنفيذ ويدخل حيز التنفيذ. الاحتجاجات راهي مازال متواصله باش ندخلوا في اعتصام مفتوح اذا كان ما طبقش القانون.
0: صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلستها التي عقدتها اليوم على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييرها، وذلك برمته في صيغته الجديدة مع قرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب. وصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اليوم في اجتماع عقدته في قصر بارد والنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي تقدمت به في أفريل الماضي مجموعة من النواب. في العالم، أفادت مصادر في مستشفيات غزة اليوم باستشهاد 10 أشخاص بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح للجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، وأضاف أنه تم فرض الحصار البحري مجددا على إيران وتراجع عن فرض رسوم 20% على السفن العابرة من مضيق هرمز. في المقابل أكد الحرس الثوري أن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وستجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. ميدانيا أعلن الجيش الإيراني اليوم إسقاط مسيرة أمريكية في بندر عباس جنوب إيران، وقال الجيش الإيراني في بيان أن منظومات الدفاع الجوية التابعة للقوة البحرية للجيش العاملة ضمن شبكة الدفاع الجوية الموحدة في البلاد تمكنت اليوم من رصد واستهداف طائرة مسيرة معادية تابعة للولايات المتحدة فوق بندر عباس، ونجحت منظومة الدفاع الجوية في إصابتها.

0: ما أدى إلى تدميرها. في الملف اللبناني، أفاد مراسلون اليوم بانتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات بين بيروت والاحتلال الصهيوني في السفارة الأمريكية بروما. إلى هنا تكملت النشرة والأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. توصل الأيام العالمية للتوجيه الجامعي بعدد من مناطق الجنوب الشرقية. لجنة برلمانية تصادق على مقترح قانون لإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. أعوان الآلية 16 الغير مباشرين ينفذون تحركا وطنيا للمطالبة بتسوية وضعيتهم. وفي العالم، استشهدوا 10 أشخاص بنيران صهيونية في غزة. أجمل تحيات محدثتكم عفاف لونيسي، وفي الإخراج التقني فتح الميكبلي. شكرا وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: نهر الفرات هو أحد شرايين الحضارة والتاريخ في الشرق الأوسط، ويعد واحدا من أقدم وأهم الأنهار في العالم، إذ ارتبط اسمه ببداية الحضارة الإنسانية ونشوء أولى المدن والدول. ينبع نهر الفرات من هضبة الأناضول في تركيا، حيث يتشكل من التقاء نهرين مراتسو وجرسو، ثم يجري عبر الأراضي السورية والعراقية قبل أن يلتقي بنهر دجلة ليشكل معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. يمتد نهر الفرات لمسافة تقارب 2800 كيلومتر، ويشكل مصدرا حيويا للمياه في منطقة تعاني من الجفاف وندرة الموارد الطبيعية. وقد لعب دورا محوريا في ازدهار حضارات ما بين النهرين مثل السومرية والبابلية والأشورية، حيث قامت الزراعة الأولى على ضفافها، وظهرت أنظمة الري والقوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية. لم يقتصر دور نهر الفرات على البعد التاريخي، بل ما يزال يشكل عنصرا أساسيا في حياة ملايين السكان اليوم، فهو مصدر رئيسي لمياه الشرب والري، كما تعتمد عليه عدة مشاريع كبرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، من أبرزها السدود المقامة في تركيا وسوريا والعراق مثل سد أتاتورك وسد الفرات وسد حديثة. غير أن نهر الفرات يواجه تحديات متزايدة في العصر الحديث، من أبرزها انخفاض منسوب المياه بسبب التغير المناخي وزيادة الطلب السكاني، إضافة إلى الخلافات الإقليمية حول تقاسم مياهه بين دول المنبع والمصب. وقد أثر ذلك سلبا على الزراعة والبيئة الطبيعية، وأدى إلى تراجع التنوع الحيوي في بعض مناطقها. ورغم هذه التحديات، يظل نهر الفرات رمزا للحياة والاستمرارية، وشاهدا على تاريخ طويل من التفاعل بين الإنسان والطبيعة، ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود السياسية، حفاظا على إرث حضاري لا يقدر بثمن.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: بتلاقي مغنيين كويسين، انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. النجم ده حكايه بقى، محدش ما اختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد، من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه، انما مفتقد النجوميه.
1: انا ما بحبش اسمع نفسي، يعني ما بحبش اسمع اللي عملته، اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي، يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه، انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه، ولا مش هعمل حاجه تانية، يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي، ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع، يعني بحاول ابعد نفسي.
2: في الموسيقى هناك من يعزف، وهناك من يصغي، وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان، بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي، الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية، بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل، بل

0: في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة وهي في غنى ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوفرتير الافتتاحية الأولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعدي على الكرسي ومش عارف ايه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ست، ما ممكن نخش كده وتفتح الستارة وتخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحة المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا عايش فيا، وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح الاستاذ الفناوي بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني الاستاذ اصابجي. فقالت لي انا عايزك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره بتاع فوت اخدك. استعجلت انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو ولا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففاتت خدتني يعني ورحت وصممت انها تاخدني، لدرجه ان انا حسيت انها عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصلت حد من اصحابي يجيني على باب السينما اصل النيل يعني استناني في موقف هناك، استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجة، انما عصبية متناهية فيها. سلطنوني عبدو خلصت زبط قانوني سمعوني عصبية جدا ونادتني قالت لي امسك ايدي، لقيت ايديها زي التلج. قالت لي انا المقدمة دي ما بدقاش قادر اقف، رجليها لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزهقت طبعا، تهب من كلثوم بتخاف؟ قلت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كسر، الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين لوك مش انت سامع عليكم مين ام كلثوم؟ عمل يسقط عمل تاني يقع خلاص سامع عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عودا في 10.

0: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية. تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيرا في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطربا معتمدا لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصيا لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاجبه صوتي لي، يعني فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان يعني كان حابب إن أنا أغني ولحن، يعني في وقت واحد مش حابب، بس مع يعني أنا مؤمن بأنها مسألة تخصص، يعني وإن المغني ممكن يعيش نفسه بسرعة في الجو اللي لازم يكون فيه، وأنا يمكن ما أعرفش أعمل الحكاية دي. فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبة لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما أعرفش أغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس. فقررت أن أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده، للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد، وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.
1: ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط، بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذابة لصباح ومكسوفة لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك، مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة.

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوبا كبيرا شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحا منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنية بنفس النكهة هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

عبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما تلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يصل يعني وصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعمليه التفاهم بين الكلمه بين الشعر

0: أيا كان الشاعر وأيا كان المغني، إنما أخطر ما فيها إنها عملية متكاملة مع، يعني أما بيبقى كده في قلب بعضه بيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عملية سبحان الله. الفن لحظة الصدق، فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس. إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة فازل توصل منه.
1: والمدقق في تفاصيل أعماله يلاحظ قوة ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج، يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمد الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضا على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحانا لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزا لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزا لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضا لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

إن وردة كاني سيبك من وردة حبيبتي من أحد الأصوات لي ومن أقرب الأصوات فهما اللي أنا عايز أقوله ومن أزكى الأصوات اللي ممكن يوصل الحاجة اللي أنا بعملها للناس. وردة حكيتي مع الزمان، وردة وحشتني، وردة حضور الأيام، وردة دندنة العدوات بحر.

0: ابتسامة حبيبي يا مخضر قرب لي أرجيني حبيبي.
1: أنا سمعته فعجبتني ألحانه وقلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي. قال لي بس ده لسه جديد يا فندم. قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني جيب لي ألحان من بليغ حمدي. عمل لي ما تحبينيش بالشكل.
2: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلا من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولا باقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عودا وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئا من ألحانك.
3: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
2: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
4: حقيقي أمنية في داخلنا لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيه في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم يسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية اللي هتقوله، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان اشتغل معها، وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل إيه.
5: حبي اللي انت جاي تقول عليه.
2: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج أو استحداث ضروب إيقاعات كانت نتيجتها أن أضاف إلى قائمة الإيقاعات العربية المستخدمة أنواعا جديدة، فمثلا في مقدمة أغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعا مغربيا لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعا في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
5: حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي.
2: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.

الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء اليوم عن ديوان الإفتاء أن يوم غد الأربعاء 15 من جوليا هو المؤتمم لـ30 من شهر محرم 1448 هجري، وأن الخميس 16 من جوليا هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. أفادت الإدارة العامة للإدارات التابعة لوزارة المالية أن غدا هو الأجل الأقصى القانوني لإداء عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. تستضيف تونس يوم 12 من أوت القادم فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مجتمعات الأعمال من كلا البلدين. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم عقب قصف طائرة مسيرة تابعة للقوات المحتلة الصهيونية مجموعة مواطنين قرب مسجد جنوب غربي مدينة غزة حسب ما أفادت به مصادر إعلامية محلية. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية اليوم إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني وأن إيران ستمارس سيادتها عليه مهما كلف الأمر. رفض البرلمان الإيطالي اليوم جانبا رئيسيا من تعديل في قواعد التصويت التي اقترحها حزب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ما وجه لها ضربة قوية قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
2: شعلاء المجعي.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. أثر اليوم المهندس فتحي غانا.
4: سيرة ومسيرة.
3: ولد فتحي كان بمدينة جرجيس في 29 من نوفمبر سنة 1934، وترعرع في بيئة غرست فيه حب العلم والعمل، وبعد استكمال دراسته اختار طريق الهندسة ليكون من بين الكفاءات التونسية التي ساهمت في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال. اختص فتحي كان في مجال الهيدروليك والبنية التحتية، وشارك في إنجاز عدد من المشاريع التي خدمت المواطنة ودعمت مسيرة التنمية بتونس، وكان يؤمن أن الهندسة ليست مجرد حسابات ورسوم بل هي رسالة لتحسين حياة الناس وخدمة الوطن. غير أن فتحي غانا لم يكتفي بالنجاح المهني بل حمل هم مدينته جرجيس، وآمن بأن الرياضة جزء من التنمية وبناء الإنسان، ومن هنا ارتبط اسمه بالترجي الرياضي الجرجيسي الذي ترأسه لتسعة مواسم متتالية، وهو من أطول الرؤساء بقاء على رأس الجمعية. ولم يكن رئيسا يكتفي بالقرار بل كان قريبا من اللاعبين والمدربين والجمهور، يشاركهم طموحهم ويتحمل معهم صعوبات الطريق، وقد توجت تلك الجهود بالصعود التاريخي الأول للترجي الرياضي الجرجيسي إلى القسم الوطني الأول في موسم 1989 و1990، فكان ذلك الإنجاز ثمرة عمل تراكم على مر السنين.
1: بودكاست أثر عبر الأثير،
4: سيرة ومسيرة.
3: وعلى الرغم من ما بلغه من مكانة، ظل فتحي غانا معروفا بتواضعه وحسن إنصاته واحترامه للجميع. كان يفضل العمل على الأضواء والإنجاز على الكلام، ويرى أن قيمة الإنسان تقاس بما يقدمه لمجتمعه. وفي 24 من أبريل سنة 2016 رحل فتحي غانا، لكنه ترك وراءه سيرة تحكى وإنجازات تشهد له وذكرا طيبا في قلوب كل من عرفه. إن الحديث عن فتحي غانا ليس حديثا عن مهندس أو رئيس ناد فحسب، بل عن رجل جعل من العمل والإخلاص والوفاء لمدينته منهجا لحياته، فاستحق أن يبقى اسمه حاضرا في ذاكرة جرجيز وأن يبقى أثرا عبر الأثير.
1: عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم.
4: صدى الأثر.
5: البحيرة قالت لي ما نصحش مع الدين الرمزي، صحوا أنتم وعندكم مزرة صحوا، أنا ما نصحش، صحوا أنتم نخدم المشروع ما نصحش عليها.
4: صدى الأثر.
6: المشاريع اللي خلوا الأثر الكبير هو مشروع حماية زرزيس من الفيضانات بعد المينا التجاري، ويقعد بالطبيعة المشروع الأكبر هذا مشروع بحيرة تونس. هذاك
4: صدى الأثر.
6: عام 81 يتزاد له تروزيام بوستو من طعم، معناها ليدروكربين سيرفيس الماريتيم، وتزيد له لاسابلات. لاسابلات هذه هي النواة الأولانية نتاع شركة البحيرة، النواة الأولى.
4: صدى الأثر.
7: ما يميز شخصيته كمهندس ومسؤول تقديسه للعمل كقيمة وكوسيلة لبلوغ الأهداف وتحقيق الطموحات اللي سقفها مرتفع.
4: صدى الأثر.
8: رائد المهندسين التونسيين مرحوم مختار العتيري باعتباره من رواد المهندسين التونسيين بن الاستقلال يعترف صراحة على رؤوس الملاء بعبقرية فتحي جنة حين قال عنه نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح تامر، يعني رجل أعمال سعودي، وعبقرية الفني فتحي جنة.
4: صدى الأثر.
9: سي فتحي إنك الرجل في نفس الوقت من القوي اللي قراراته صارمة، لكن ما كان قراراته ما يخوها إلا ما يتحقق من النتيجة متاعها، فريت الفريق فريت المجموعة فريت النادي.
4: صدى الأثر.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
2: من عبر الأثير.
3: وإذا كانت الوثائق تؤرخ للمسيرة فإن البشر هم أصدق من يروي تفاصيلها، فالأثر الحقيقي لا يقاس بعدد المناصب والإنجازات، بل بما يتركه الإنسان في قلوب من عايشوه وعملوا معه. فكيف يستحضر المقربون من المرحوم فتحي جنة ذكراه، وكيف يرمون سيرة المهندس والرئيس والإنسان؟ نبدأ هذه الشهادات مع ابنه ياسين جنة الذي يحمل في ذاكرته صورة الأب والمربي، ثم ننصت تباعا إلى زملائه الذين شاركوه مسيرة العمل وإلى رفاقه في المجال الرياضي لنقترب أكثر من شخصية تركت أثرا لا يمحى.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
2: من عبر الأثير.
4: صدى الأثر.
10: السلام عليكم. ياسين جنة ولد المرحوم فتحي جنة، أنا ولده الكبير. أنا مهندس، بديت مسيرتي المهنية بالخارج بكندا في مكاتب دراسات. بعد ما روحت لتونس عديت مدة طويلة البنك التونسي السعودي للتنمية، وكملت مسيرتي المهنية كمدير عام لمشروع التهيئة السياحية.
5: المسؤوليات السياسية انترجيومي، الوالد اللي شاف في دورتين رئيس بلدية زرزيس 69-72-72-75، الدورات كانت قبل 3 سنين 5 طبيعة شد تارج زرزيس، يعتبر كان الأب الروحي اللي مشد أكثر من 10 سنين، هو شد مرة ولا مرتين في السبعينات هكي، وبعد ذلك شد آخر مرة 82 ولا 81، شد على طول، أنا 10 سنين على طول، معنا من الديفيزيون كات ولا تروح حتى للناسيونال، كل عام ثلاثة يطلع، كل عام ثلاثة يطلع بشوي بشوي اللي انطلعت في الأخر. وفي وقته هو معناها الجمعية خذت تورنو آخر، في وقت ما ترأس الاتحاد القومي، رأيته له مش بطبيعة الاتحاد القومي المهندسي التونسي 70-80، الاتحاد هذا كان أنا حياته كاملة كان ترأسه المرحوم المهندس صادق بن جمعة، لكن في فترة ما صادق بن جمعة وقتها مع سي حسين بن عمار ومع سي حمد المستيري ومع لكن المجموعة اللي استقالوا وقتها بس الوزارات متاحهم وقت اللي خرجوا، بالطبيعة خرجوا حتى من المناصب هذه الشرفية والجمعياتية متاحهم خرجوا. فصادق بن جمعة وقتها خرج، تولى وقتها الوالد رئاسة الاتحاد القومي المهندسين فترة غياب سي صادق بن جمعة، وقتها رجع سي صادق بالطبيعة رجع للحكومة ورجع للاتحاد المهندسين. فما فترة أخرى زاد عداها عضو إنو بالإدارة التونسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كونسي إيكونوميك سوسيال لو سي او اس فامو سي او اس قبل سيتي بريسك لونتي شامبر تاع البرلمان وقت رضوان بن علي كان عضو من 86 90 تقريبا كان يمثل الإدارة التونسية 90 92 ولا يمثل لونتربريز بيبليك الشركة الوطنية و92 94 ترشح للنائب رئيس المجلس هو رئيس المجلس ذاك يتسمى طول من رئيس الجمهورية لأنه منصب قار واللي فيس بريزيدون امراه وراجل هذوكم بالانتخاب في المجلس لأنهم عندهم خدمة نتاعهم وهذوكم بالانتخاب ترشحوا وكان معناها فيس بريزيدون تاع المجلس الاقتصادي والاستشاري من 92 94 وقت خرج لي روتري زاد كيما وقت اللي طلعت العليا الكل تاع الدولة معناها لي بي دي جي الوزراء الكفاءات التونسية وقت الكل بن علي عمل لك سكون ابيل المجلس الاستشاري الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا كان عضو فيه هو زاد خدمه برشا باكا في الروتريت معناها عطاهم كيلكو ميسيون دي ستود عملوهم وبالطبيعة دوك حياته كاملة ان تونك ريسبونسابل معناها ان تونك غران كومي دو ليتا كيما لي تو لي غران كومي دو ليتا في الجهات نتاعهم باش كل واحد عنده الشعب نتاعو شعبة الحزب الاشتراكي الدستوري
1: أثر عبر الأثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن
5: في سجل المشاريع نتاع حماية المدن من الفيضانات أكبر مشروع أشرف عليه هو مشروع حماية مدينة صفاقس من الفيضانات بعد الفيضانات تاع 81 اللي عند الدمار كبير ياسر وقتها في تونس الكل وخاصة في صفاقس وقت عملوا لاسانتيو دو بروتيكسيون تاع لافي دو صفاقس تاع دار ساكت الزيت وتعمل دورة كامل تاع صفاقس مشروع كبير وقتها عملوا وقتها الإدارة نتاعو اللي عملتها
6: تبقى أهم المشاريع اللي خلاو الأثر الكبير هو مشروع حماية زرزيس من الفيضانات بعد المينا التيجان ويقعد بالطبيعة المشروع الأكبر ذاك هو مشروع بحيرة تونس ذاك المشروع العملاق اللي نجح فيه خلى اسم كبير والأثر الكبير على الصعيد الوطني نوادر شوية الطرائف اللي عرفتها لي هنا ولا ما كانش يحكي برشا نلقط منه ومنه وعرفت برشا حكايات حيث نحكي بزوز على زرزيس واحدة على البحيرة مثلا زرزيس ما صالح للشراب برشا ناس ما تعرفش اللي الماء صالح للشراب في الستينات ما كانش موجود الماء كان اللي عنده مجر عنده بير والماء يمشي يجيبوه بالكرارة الماء كان يوصل حتى لصفاقس في السباب وفي الديار ما كانش في الديار كل زادة معناها في بعض الديار معناها سوسة نابل تونس الماء وصل لصفاقس صفاقس ويقف هذيك الدولة ما عندهاش إمكانيات ومازال بشوية بشوية صادف أنه هو وقتها في سوسة جات إذاعة اسمها راديو فرنسا انترناسيونال حبت تعمل هكا كي الاستقصاء عملت ديزانترفيو لي زانسيان زيليف انجينيور اللي قراو في فرنسا كل واحد حسب الاختصاص وش تشوفوا يوصلوا في كارير نتاعهم وش عملوا ما عملوش شي طريقه هو سالوا الجورناليست قالوا هو اصحابك اللي سالته بالكل معناها ما كانش حتى حد معناها عامل مياه هو اول مهندس مياه متخرج من لا فاموز هذيا لا بريسيجوز ايكول ديدروليك دو غرونوبل عملتها خرج زوز كان صدقني ربي سي حشيشه من صفاقس خرج معاه فرد عام مي سي حشيشه خرج يخدم في البريفي والوالد خليه يخدم على الاداره دونك يعتبر في الاداره التونسيه المهندس الاولاني تاع المياه لكن مهندس مياه معناها مش معناها اقدم واحد لانه فما مهندسين اخرين ما عملوش مياه لكن خدموا في المياه ولا كيما لسعد بن عثمان يعني كيما اللي اكبر منه معناها قبل له عرفوا الاولاني لكن معنى التخصص حرفي معنى من اللي كل دانجينور دو غرنوبل هو الأولينين عاد كي سألوا قالوا علاش عملتك يا عاود حكي لهم كل حكاية متاع أمه كيش بالكريتة والنساء يخرجوا في الصباح ويرجعوا في العشية وفي القايلة ولشنو يجيبوا كل قرب بتاع الماء منقوبية قالوا مانا قعدت يديك سما ماركيد وقلت معنى يزبت روح نعاون بلادي ونخدم في الماء وكذا كذا جوناليست سألوا سؤال تريفيسيو قالوا ايه طوى مال الماء دخلتوا لبلادك دخل الماء زرزيز هو بكل عفوية الولد قالوا لا مازال تنترزوت عادات على روحنا احنا عنا برشا ولاد حلال في تونس ينزوها باردة وسخونة البرجيب سيد الرئيس راه شوف المهندسين نتاعك هذوما اللي تو مسيبنا وكذا شوف اش قاعد يحكي معناها يفضح فينا قدام الفرنسيس وكيفاش قال معناها مازال حتى الماء في عهدك انت مازال ما تخلش وما كذا كذا كيما ما يعلمش باللي ديتاي هذوما الكل تغشش عيط لسع بن عثمان وقت عرفوا قالوا جيبوا معاك ويجي مشاو واحد القصر قالوا شنو الحكايه تتكلم في الراديو وتقول ما عندكش ماء وما عندكش مهندسين تخدم تقول فماش ماء شنو الحكايه تحكي بها الوالد قعد ساكت شو يقول له لفت اسمه وسمع قال له صحيح يا سي لسعد شو يقول فيه هذا المهندس بتاعك هذا قال له صحيح سيد الرئيس مازال الماء ويوصل حتى الصفاقس ولا وقت البرجيبه ما نعرفش كان عندنا قرض 3 مليون دينار وقت 3 مليار دولار كان فما قرض اعطته لنا المانيا الاتحاديه في رفاه وقت ماشي يظهر ماشي المزرعه زر له قال له 3 مليون دينار اللي خدمنا من عند المانيا الاتحاديه تطلعوا الزوز لألمانيا تعاودوا تنيجوسيو مع الحكومة الألمانية تقولوا راه باش نبدلوا يبدلوا لافكتاسيون تاع القرض هذاك ما عادش نعملوا به مجال باش ندخلوا به المال الجنوب الشرقي لمدينة زرزيس. وكان ذلك طلعوا ايزون نيجوسيو ورجعوا دار ما شرفش عليه هو المشروع لأنه مش هو في السير دي وقت يظل لي سعد الرحمن بن مسعود دونك إدارة أخرى. لكن كان السبب معناها رمى رقبته لأنه يعني قدام بورقيبة باش تحكي حكاية كي هناك راه ما تتحكيش وقتها الناس تخاف باش تدخلني أنا نخدم على روحي فما فماش تلقى بالروس بعد يجي المال. كان السبب في كل الكريدي هذاك دونك المال تخلق من صفاقس نجز الزرزيس.
11: أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة ياسين غانا نجل المهندس فتحي غانا.
6: البحيرة فما برشا نوادر اللي قعدتني أنا كيما ماركيه وخلتني نخمم في برشا حاجات في البلاد هذيا أنه تم الاتفاق باش يعملوا البحيرة عن الدولة التونسية وقتها ما عندهاش فلوس والبحيرة وقتها ياسر روايح فاسدة ومعناها يفلي له فير كوت كوت محمد مزالي بالزربة حب يبيع الأرض تاع لاك كلها بالدينار الرمزي غير أعطينا شكون يجيب الفلوس وقتها السعوديين يجيبوا الفلوس ويجي أعملوا لاك نظفوه ويبنيه وبيعوا على روح كويت. كانت عنده فكرة أخرى بور لوي يقول لك لا نعملوا 50-50 قالوا له باش تدخل بما فلوس قال لهم وضعي فالوي توا اللي تراه اللي عندنا تقريبا 800 هكتار نقيموهم عاش قداش وقتها متروهم معناها تنقوموهم وندخلوا بهم في الكابيتال والطرف السعودي يجيبهم نقدا هو يجيب نقدا ونحن نجيبهم بالكابيتال. سي محمد زاري شد صحيح في الفيرسيون نتاعو التوقيع الاتفاقيه معناها في القصبه نساو اللي خلاو مدير عام البحيره مع الشيخ صلاح كامل ماشي صح هذه الغلطه الكبيره اللي عملتها الحكومه وقتها شاف في وسط السيريموني نتاع السيناتور روح ما حبش قال لك لا ما نصحش نعبد الدين الرمزي صحوا انتم عندكم وزراء صحوا انا ما نصحش صحوا انتم نخدم المشروع ما نصحش عليه. الشيخ صلاح تغشش وتقصت الريونات تقصت ومحمد مزاري يتوعد ويعاود وتغشش وتوعد فيه مشي نحيه وكان ما عنده شويه قرح هكا مريضه شويه دونك ترشش هكا حسيت وشد الدار شد جمعه دار هو مريض بعد الجمعه صادف انا في الدار وقتها ترى نقرا في الخارج برا وانا وقتها في عطله وانا في الدار يضرب تليفون هزيت انا بالزهر تاعي هزيت انا قسم محمد صيح قال لي عدي ولي هزيت له التليفون عديته له قال له يا سيدي هيك ربحت في نظام لا بارتي انا الشيخ صلاح تو بعث لنا تيليكس قال راني قابل المونتاج في المسلسل تاع سي فتحي هذاك تاع 50-50 احنا بالفلوس وانتم بالارض في انتصار كبير انتصار كبير ياسر بس كل فرحه بيه الناس كانت تخدم ضمير وتخدم مصلحه البلاد قبل كل شيء. هذا بالاكزامبل اللي قسمنا تو باش نتبعوا
1: عبر الاثير نقتفي اثرهم نحاورهم ونكرمهم.
6: كيف صار الصعود راهو جمعية الصعود وقتها شوف المثابرة هو قلت لك كان عنده كاركتير إلى بوكود كاريزم كان معمل على فلة نتاع رجال غادي كسور بلاس نذكر منهم بالأساس الله يرحمه عم علي خنيسي. أنا كانت كيب واقفة راكزة بالكدا وكان ماتوريزم زاد قبل والفلوس كانت موجودة مش فلوس طوى كانت موجودة كان يجبد من البحيرة يجبد من عند دراغادوس كانت موجودة الفلوس كانت شركة الوطنية كانت عنده تأثير بالطبيعة معناها كيف عثر لهم شعتي يعطيه مش كما رئيس آخر ما يبدأ في البريفي ما يعطيه شو ما بين بعضهم يعطيه اللي يخدموا في الدولة. فهمت تفكر الجمعية كانت في دي كونديسيون حالة كنا نلعب براج قبل في القويل في قفصة وفي بلايس بعاد مسكنات معناها كنا قبل لك الجواريات معناها كسكروتات تحسنت الأمور وش هو مربوطة بالأمور الاقتصادية بتاع البلاد وبالإمكانيات بتاع الجمعية. فعام 83 كي جد راجادوس باش تعمل البرط بتاع زرزيز مش شروط يحط عليه ومقطع باش يخليه الكار معناها على ذمة الجمعية فجوارات ولاو يمشوا في كار كليماتيزي وكانوا مرتاحين وكي تقتضي الضرورة طيارة ما كانتش هذوما كله الدلولة ما كانش قبل ولا طيارة واللي بيوسها كليماتيزي وكل فدراجادوس خليت على ذمتنا وقتها البيوس بتاعها كانت عدى مدة طويلة ياسر معناها مع الجمعية وكان يحب الجمعية الحق مغرور بالجمعية كما يحب زرزيز كما يحب الجمعية بتاعه. الوالد في حياته معناها إلى بامال دو ديستينكسيون ما كانش مغرور بهم برشا بعد ما توفى شيء ما قوى في بيروه ويسام الجمهورية معناها ما تلقيت ثلاثة لقيت الصنف الرابع ويسام الجمهورية الصنف الثالث والصنف الثاني ثم زاد واحدة متاع استحقاق رياضي ودي ديستانكسيون أخرين في فرنسا في دي سنتر دو ريشيرش تاع نيس هنا زاد في تونس ثم كالكو ميداي.
1: صدى الأثر
7: محمد حمودة إطار سامي متقاعد من شركة البحيرة شركة اللي كان سي فتحي رحمة الله عليه أحد مؤسسيها ومديرها التنفيذي الأول. نعتبر نفسي من أبناء سي فتحي وتلامذته اللي تشرفوا بالعمل إلى جانبه ونهلوا في المرحلة الأخيرة والبارزة من مسيرته من عصارة خبرته وتجربته ومن مبادئه وأسلوبه في التسيير والتعامل مع كبريات التحديات. رفقت سي فتحي عليه رحمة الله كمدير مكلف بالشؤون المالية والإدارية لشركة المشروع شركة البحيرة اللي طعنا كما هو معلوم بإنشاء مدينة عصرية داخل العاصمة تونس. كان يحدد الاتجاهات والتصورات ويتقاسم معايا ومع زملائي المعلومات والمشاغل وخلفيات المواضيع المطروحة وحتى بعض الأسرار المهنية في نطاق ثقة متبادلة كان ليه أسلوبه الخاص في إرسائها بعد دراسة سريعة ومركزة لطرف المقابل. كان رحمة الله عليه صارما، وأنا نميل لاستعمال لفظة حازم أو جدي، والحزم أساس النجاح. ما تجتمعت المعرفة والمقدرة مع الحزم والنظام والعدل والشجاعة الأدبية فالنتيجة لا محالة تكون إيجابية. نحب في الإطار ذاية نذكر بالآية الكريمة على لسان ابنة سيدنا شعيب في حق سيدنا موسى، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والخصلتين هذو محددتان للنجاح. كذلك من شعار دولتنا حرية ونظام وعدالة، نستقرأ منها أنه لا تقدم ولا ازدهار ولا حرية بدون نظام أي صرامة وبدون عدالة. ما يميز شخصيته كمهندس ومسؤول تقديسه للعمل كقيمة وكوسيلة لبلوغ الأهداف وتحقيق الطموحات اللي سقفها مرتفع، بعد ذاك بعد النظر وتحسبه للمشاكل والمعوقات اللي يمكن تأثر على إنجازه وتقدم المشروع، تصدره كرئيس تنفيذي كقائد لحل المشاكل اللي يمكن أن تواجه تقدم المشروع، في كنف الحفاظ على حقوق الطرفين المساهمين الدولة والمستثمر السعودي، وهذا ما أهله لاكتساب ثقة وتقدير الطرفين، انفتاحه لدرجة الحذق والإبداع على كل مجالات التصرف والتسيير حتى الخارج عن مجال تكوينه وخبرته كمهندس، ونقصد بذايا المجالات العمرانية التجارية المالية إلى آخره.
4: صدى الأثر.
7: سعيه لتقديم الأفضل وإضفاء صبغة التميز على أداء الشركة ما أسهم في تبوئها مكانة مرموقة واكتسابها لسمعة طيبة ومصداقية. حسه الاجتماعي اللي بالرغم مما كان يبدو عليه من حدة في الطبع فهو كان عالي جدا، يشهد بذلك ما قدمه لأعوان الشركة من إحاطة اجتماعية وحوافز ناظر بعين ثاقبة لمستقبلها، وكأني بصورته الآن أمامي وعينه دامعة متأثر لأبعد الحدود وهو يشاهد في مركز العمل أحد الأعوان في وضعية صحية صعبة. ربطت جأشه في المواقف الصعبة ومخاطراته المحسوبة ومقارعته للصعاب، كان يحسن تنزيل الناس منازلهم ويخاطب كل بما يفهمه، كان يتمتع بوقار وهيبة وسرعة بديهة ومقدرة على الخطابة والكتابة باللغتين العربية والفرنسوية، وهذه من الميزات اللي تميز القائد الناجح.
11: أثر عبر الأثير. تستمعون إلى شهادة المهندس محمد حمودة.
7: تقاسم الرؤية هذا مهم لانخراط الجميع في نفس الاتجاه والحفاظ على المسار العام للمشروع. لجانب ذلك كان يعطي الصلاحيات الواسعة للتنفيذ ولتفجير الطاقات، وكان يطلب النصح ممن يثق في رأيه ومقدرته وولائه، وما يستغناش عن أي شيء يحسن من جودة العمل المنجز. كان يقدر العمل الجاد حق قدره، يؤمن بالاختصاص على الرغم من معرفته الواسعة، ويسعى من خلال مهارات قيادية مشهود بها له إلى استخراج أحسن ما لدى الفريق العامل معه من منتوج. كان يتحمل مسؤوليته كاملة، يقدس العمل ويقول اخدم واغلط وما يسالش مدام الغاية هي المصلحة العامة وراسي يسد، والمشاكل خليوها عليا نحلها بمعرفتي، وفي هذا حافز كبير للعمل المضني. كان يؤمن بالطاقات الشابة ويعطيها فرصتها للبروز وتحقيق ذاتها وتقديم الإضافة المرجوة للعمل. يحضرني في السياق ذا موقفين اثنين يعكسوا جانب من شخصية الرجل. الموقفين يتنزلوا في إطار واحد تقريبا، يتعلق بمناقشة شروط وعقود عملية تمويل كبيرة مع مجموعة من البنوك في إطار ائتلاف مصرفي كونسورسيوم دو بنك، وهذا كان في الأشواط الأخيرة من مسار الدراسات والنقاشات وإلى آخره، وتحديد مقدار المساهمات الممكنة في اجتماع كبير ضم عدد كبير من مديري البنوك المعنية بمختلف اختصاصات، وكان في المقر الرئيسي للبنك قائد الائتلاف. تدخل آنذاك مدير تعهدات بأحدى البنوك ليدلي بملاحظات وتحفظات ما كانتش في طريقها الصحيح. ترجع بالجميع للبدايات وتتجاهل مسائل سبق الحسم فيها وتجاوزها، وأبدأ موقف متذبذب إزاء المساهمة في العملية التمويل، مستنقص لحد الاستهزاء بما هو معروض عليه وزملائه من كتائب عقود التمويل واللي تمت صياغتها من أحد كبار رموز المحاماة في تونس. فما كان من سي فتحي إلا أن هب واقف من مكانه جامع لملفاته هاما بالخروج، معتذر لبقية الحضور عن مواصلة الاجتماع وعن صرف نظري عن مطلب التمويل. قال لهم بصريح العبارة: بطلت. كانت شركة آنذاك في أشد الحاجة لتحرير التمويل في أفضل الأجال، الشيء اللي خلى بقية الحضور يهديوا فيه ويرجعوا باللوم على زميلهم واخذوا مسؤولياتهم للإسراع بالموافقة على التمويل وتحريره. كيف كيف في نفس الإطار تقريبا ومع نفس الفريق المقابل في معرض الحديث على الضمانات، وكانت مرتفعة بمعنى الضمانات هذه مجحفة، طلبوها البنوك في شكل رهون عقارية على أراضي غير مهيئة بمساحة كبيرة برشة وبقيمة هامة تتجاوز قيمة التمويل بأضعاف مضاعفة بشكل غير معقول. سجل في فتح استياءه من الطلب المجحف، لكنه في نفس الوقت وباندهاش الحضور وافق على الطلب، لا لشيء حسب قوله إلا ليظهر مدى تحققه من قدرة الشركة على السداد في الموعد وثقته في تقديراتها وبرامجها، وهذا يعكس قوة الشخصية متاعه. ملاحظة أخيرة ما يفوتنيش باش نلاحظ القيمة والحظوة اللي كان يتمتع بها سي فتحي عليه رحمة الله لدى الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجموعة البركة، وهو من هو من حيث الفكر والعقلية الاقتصادية والاستثمارية الاستثنائية المشهود بها على الصعيد العالمي، وذلك سنوات وسنوات حتى بعد تخليه على الإدارة العامة للشركة. آخرها نتذكر في لقاء عشاء معه في 2016 أيام قليلة قبل وفاة سي فتحي، وذكره لسي فتحي بكثير من التبجيل، ذكروا المناقب وإنجازاته وإخلاصه.
4: صدى الأثر، صدى الأثر.
8: الأستاذ بشير خنتوش محامي أمين عام مساعد لاتحاد الحقوقيين العرب ورئيس اتحاد الحقوقيين التونسيين ونائب رئيس مجلس النواب زمن الرئيس بورقيبة. أولا شكرا لإذاعة التطاوين وكل القائمين عليها والعاملين فيها وبالخصوص السيدة شعلة، لا على هذه الدعوة الكريمة فحسب بل خاصة على هذا البرنامج وهذه الفكرة الجيدة للتذكير برجال تونس الأفذاذ الغائبين عنا جسديا والحاضرين في قلوبنا وعقولنا بأثارهم ومآثرهم، ومنهم أصيل مدينة جرجيس الجميلة المهندس الكبير فتحي جانا الذي يطول الحديث عنه في الحقيقة لما أنجزه في حياته وخلال المسؤوليات الوطنية التي تحملها من جليل الأعمال ومن مشاريع كبرى على المستوى الوطني وفي جل ولايات الجمهورية فيما يتعلق بالبنية التحتية وفي ميدان المياه الذي هو اختصاصه الأساسي. اسمحي لي سيدتي شعلة أن أحيي زوجة فقيدنا فتحي جانا، زوجته الفاضلة زينب وأبنائه ياسين وحمادي وأمال، وذلك وفاء لعشرة سنوات طويلة بين عائلتينا كان فيها الود يسود والاحترام والمحبة. تسأليني سيدتي شعلة عن تقاطع مسارينا في عهد الحبيب بورقيبة بين الجانب القانوني بوصف رجل قانون وبين الجانب التقني الفني الذي قاده المهندس اللامع والمسؤول الكبير المرحوم فتحي جانا. في الواقع يمكن القول أن القانون كيف الملح، ما يغيب على طعام. فكل عمل في حاجة إلى إطار قانوني وترعاه شروط وضوابط قانونية. أما أن الفاعل يعني الذي يقوم بذلك العمل أي المسؤول في حاجة دائما إلى حماية قانونية تحميه من الأخطاء والتجاوزات والعثرات في العقود والاتفاقيات والصفقات العمومية والعروض وغيرها. وزمن بورقيبة في الحقيقة كان كل أهل الاختصاصات المتعددة مجندين لتنفيذ ما اتفق عليه من قرارات ومشاريع، متعاونين متكاتفين من غير حساب سوى حساب مصلحة الوطن والمواطنين. وكان فتحي جانا رحمه الله حريصا على احترام القوانين والتراتيب بكل صرامة، وكان مطلع عليها شديد الاطلاع مما يجعله محصنا من إمكانية التضليل من الغير ومن التجاوزات. ويصعب جدا أن يوقعه أحدهم في الخطأ، يعني حصله عن حسن نية أو سوء نية. وبالإضافة إلى كفاءة العلمية والمعرفية وسعة الاطلاع بكل دقة على واقع البلاد، كان فتحي جانا يتمتع بقدرة فائقة على تشخيص الواقع بصفة واضحة وسريعة وبنظرة استشرافية ثاقبة باش يحدد الأهداف ويتخذ القرار المناسب دون تردد، ويجمع وسائل الإنجاز وإنجاح الإنجاز من موارد مالية ولوجستية وبشرية. وكان له قدرة جبارة على العمل وطاقة عجيبة لمراقبة العمل والإنجاز بالدقة المطلوبة وفي الزمن المحدد. وعرف فتحي جانا بأن له هالة وكاريزما سواء لدى زملائه ومساعديه ورؤسائه من وزراء ووزير الأول وصولا للرئيس بورقيبة. حضوره في الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها كان طاغيا، يستمع إليه الكل باهتمام شديد وإمعان وحتى برابة أحيانا، ويقرؤون لكلامه ومواقفه ألف حساب. وكان عنده ملكة رهيبة في الإقناع بالإضافة إلى بلاغته وفصاحته باللغة العربية والفرنسية اللي كان يتقنها جيدا باعتباره من خريجي معهد التقنيات الفرنسي المشهور بغرنوبل لانسيتو بوليتكنيك دو غرنوبل. وكان لا يخشى لومة أي كان في قول كلمة الحق أو فيما يراه صائبا، حتى وإن كان ذلك الرأي مخالفا لرأي رؤسائه، بحيث كان له صفة المسؤول المثالي مما دعاني هنا بين قوسين أقولها إلى عرض اقتراح على الصديق الكبير الوزير الأول لهدي نويرة الذي كان رحمه الله تربطني به علاقات جيدة. اقترحت عليه بتعيين فتحي جانا وزيرا للمياه، وحبذ للتاريخ أقولها حبذ الوزير الأول الفكرة لما يعرفه عن فتحي جانا من كفاءة عالية ووطنية وجدية، لكن الاقتراح لم يتحقق لأن فتحي جانا كان عنيدا وصريحا جدا وعنيد في بعض الأمور، يرفض التخلي عن قناعاته لاعتقاده في صوابها، وذلك مهما كان الثمن حتى وإن كان الثمن تعينه في وزارة.
4: صدى الأثر.
11: نواصل مستمعينا الكرام في متابعة شهادات رفاق درب المهندس فتحي جانا، ومنهم الأستاذ بشير الخنتوش.
8: كان هناك مخططات طبعا ودراسات يشارك فيها الجميع جهويا ووطنيا، وذلك في كل ما يتعلق بالبنية التحتية من مواني ومشاريع كبرى في ميدان المياه اللي أشرف عليها فتحي جانا، وهي عديدة وتهم مختلف جهات الجمهورية من جهة طبرقة إلى الساحل والمهدية بالذات إلى صفاقس إلى جابس إلى طوزر، يعني مشاريع عديدة ومتعددة لا يسمح المجال بذكرها كلها. ووصولا طبعا إلى مدينة جرجيس مسقط رأس فتحي جانا، لأن المسؤوليات الوطنية لم تمنع فتحي جانا من التفكير في مسقط رأس جرجيس من حيث مينائها أو رئاسة بلديتها أو رئاسة جمعيتها الرياضية، إذ كما يقال كل بلاد تخدمها رجالها. من أهم المشاريع التي لا ننساها وأشرف عليها بكل اقتدار المرحوم المهندس الكبير فتحي جانا تهيئة بحيرة تونس، ذلك المشروع الكبير الذي سماه بورقيبة مشروع القرن، وهو مشروع تهيئة بحيرة تونس واحد وإنشاء مدينة كاملة جديدة على ضفاف البحيرة المهيئة، مما جعل رائد المهندسين التونسيين مرحوم مختار العتيري معتد بنفسه أي اعتداد، يعني يقول بروحه باعتباره من رواد المهندسين التونسيين بين الاستقلال، يعترف صراحة على رؤوس الملا بعبقرية فتحي جانا حين قال عنه نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح كامل يعني رجل أعمال سعودي وعبقرية الفني فتحي جانا. أخيرا وليس آخرا، يطول الحديث عن فتحي جانا، أخيرا وليس آخرا، فعلا هنا يصح قول أمير الشعراء أحمد شوقي: الناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء، أمثال الكبير فتحي جانا الذي يبقى حيا في قلوبنا وعقولنا مثل غيره من رجالات تونس الأفذاذ الذين ساهموا مباشرة في بناء تونس الجديدة دون يعني طلب جزاء ولا شكور. رحمة الله على فتحي جانا وعلى أمثاله من بناة تونس الحديثة، وشكرا مرة أخرى على استضافتكم وعلى برنامجكم الجيد هذا.
4: صدى الأثر.
9: منصف عرفاوي مدرب محترف، عندي خبرة مع الميدان، عندي الموسم هذا اللي احنا فيه واللي قبله ما اشتغلت، عندي برنامج آخر قاعد جاهز فيه. ناسي فتحي ربي يرحمه ساعة بداية كان رجل دولة، ويقول رجل دولة عارف شو نقوله، عرفته هو رئيس مدير عام مشروع البحيرة، لكن هو مكانته وشخصيته بتاع رجل دولة بحق، ما هوش من الناس اللي يسيروه ولا يعطيوه تعليمات، بالعكس هو رجل دولة هو اللي يصدر ويعطي التعليمات. تعملت معه ويعرف قدر الرجال ويعرف ما يتعديش على مسؤولية غيره. كان سعلي الخنيسي فعلا كان وسط خمس مبيناتنا، فعلا كان وخطر سي فتحي ديما في تونس وكيجي فعلا عنده دفع للفريق سواء معنويا ماليا، لأنه الحمد لله زوز مواسم كانوا فيهم كان الانتصارات موسمين معناه ما نهزمناش في جرجيس، والفريق معناها صعد القسم ثاني وقتها كان لونار، معناها الموسم الأول كلها حول وقت انتصارات تعادلات وصعدنا، والموسم الثاني قينا في الشرفي وأنا كلها فرحة، أنا كلها كلوا احنا تلزمها أبوال يلزمها قرارات صايبة، وكان في فتحي هو ربان بتاع السفينة من ناحية الإدارية طبعا، وعشنا زوز مواسم لا مشاكل ولا شيء، أسلوبه طبعا الظروف المهنية تمنعوا باش نكونش متواجد باستمرار، لكن احنا كنا متصلين ببعضنا مباشرة، وبطبيعة عند العجز التسييري الإداري يجي الحل مع سي فتحي قراراته في بعض حالات من ناحية الإدارية. انا شخصيا كان ياخو رأيي ونحكي فيها، فما قرارات منها تقرب برشا من حالات نتاع لاعبين اجتماعية، مساعدات الرياضيين، قولوا احنا تهيئة الأجواء المقابلات الصعبة، وتعرف شوية وقت جهة سخونة شوية منها قبل ما ياخذ قراراته. في الحالات هذه كان يكلمني وياخذ رأيي في بعض حالات مش 100% يطبقه، لكن ياخذ منه، لكن اغلب الوقت كان تفاهم الحمد لله معنا بين مدرب ورئيس نادي، فعلا ثقه متبادله، ومنحني منها جميع صلاحيات الفنيه والاستشارات احنا كلها الاداريه، خاطر سي فتحي قال لي مباشره اللي الكوره ماهوش مغروم بها، ما كله احنا اسرارها وجواها وكل عنده سي علي وقت ربي يرحمه.
11: تستمعون إلى شهادة المدرب منصف العرفاوي.
9: كان زاد هو الذراع اليمنى بتاعه، هو كان يحكي معه مليح، واللي نقول وين من بعض الحالات معناها كان كالرجل في نفس الوقت معناها القوي اللي قراراته صارمة، لكن ما كان قراراته ما يخوها إلا ما يلي يتحقق من النتيجة متاعها، الفريق الفريق الفريق المجموعة الفريق النادي، الأشياء هذه في أول مقام يعرفوها الرياضيين، في ثاني مقام دايرين بالنادي، ما نقولش المسؤولين خاطر المسؤولين يعرفوها أكثر من الرياضيين، والجمهور يعرفوا منها سي فتحي قراره الإداري نافذ المفعول وما يشيرش فيه إلا كل واحد في ميدانه. ممكن نقول الكلام هذا مش أنا ولا مرة أنا أتحدثك كما يحكي وتو يتكلم ويقولوا رؤساء النوادي فيهم برشا اللي يدخلوا وقرروا يعملوا في الأمور الفنية، لكن بالنسبة لسي فتحي ما عندوش، لأنه ممكن كان ما يكونش ديما خذوا باستمرار يجي يسأل باش يعرف الحالة اللي عايشينها كيف صاير رياضيا تسييريا من ناحية

0: وين يجي يجيك المسؤول الاول كالمرشد كلي كل وحنا اخذتوا تفرح الرياضيين يحملهم مسؤوليه البلاد كامله يذكرهم اللي راهو مش هما كل وحنا رياضيين بس لكن هما جنود تاع جرجيس من ناحيه رياضيه طبعا هما راهو مثلا جماهير جرجيس الكل ولذا يطلب منهم ديما باش يكونوا في مستوى الحدث وكان كلامه يأثر مليح برشا رياضيين وكان كل ما يجي لازم يعمل هكا الإضافة اللي يعملها مسؤول بحقه ومسؤول ولذا كان جيتوا يترقبوها جريس كل فتح كان ربي يرحمه كان وعملتي أنا والرياضيين وفي الجو في وسط الفريق في وسط المجموعة كي جي كيفاش يعدوا النهار لازم باش يشوفنا لازم باش نقعد معها نحكي والوحنا يجي الرياضيين ويحكي معهم ويسأل على حالاتهم وكل كان يجي فعلا يكون قريب برشا ويعيش اليومين نتاع آخر أسبوع ولا ثلاثة 100% بكل حضور بكل روح باش يفهم الرياضيين باش يفهم الأجواء خاطر أنا كنت نلح في طلبات لفريق الرياضيين خاصة في المنح الرياضيين خاطر كانوا في المستوى وقتي كل أسبوع فما انتصار وكل أسبوع فما مشهودات كبيرة وأغلب الوقت كان جايته مفيدة جدا أخي صالح كان صاحب قوله كلمة إذا خرج وعد من فمه روى وهذاك الوعد نافذ ما فيش تراجع وما فيش تأخير وما فيهش كله تغيير بطبيعة الحال أنا مدرب متكلم على جو متاع الفريق متاعي ربي يرحمه توسع لي وصفاته مش موجودين لما كان جاء سي علي عبد الحي ممكن فنبرة ونسمع بها بعد في جريس مرة مشيت أنا وسي علي هبطنا تونس ومش نحضروا ستاج تاع العام الثاني وصفاته وقتها البيرو متاعه كان شركة متاع البحيرة متاعته بيخدم مع السعودي وقاعدين أنا وسي علي وصفاته وستاج نتاع الدراهم ونمشيو للدراهم ونمشيو لكيب موهن والسيد جاء ونسأل وقال ماذا يراه النايب نتاع جمعيتي وماذا المدرب أي قال له ملا أخدمه خلال ربيحكم شير قد كي غادي قد يسمع فينا نتحدث وقتها تبع استاج قد شو الكلفة بتاعه فما حاجات يزمها تتزاد حاجات تنقص لكيب موهن نمشيو ولا ما نمشيش يكون لكيب موهن معناها موجود خاطر مش نمثلو جرجيز ما نخرجوش قدام جماعات أخرى بقل أنا الحاجات التي تنقص من القانون تاعنا يا أخي تكلم سيد صالح كامل قالوا خلاص ما فيش إشكال وكتب شيك ما نعرفش مولي فيه وقالوا هاو شيك لا قالوا خلاص لا ما نش في حاجة للمساعدة كل شيء عندنا وإحنا كنا قبل ما يجي هو فلا يزم من الفلوس باش تتوفر باش نعمل استاجلك أنا أنت إنسان قوي شخصية ومحبش كل يعمل عليه مزيل باش يظهروا موقف اللي هو قولوا احنا في حاجة معونة ولا
1: صدى الأثر
2: هكذا إذن تكتمل الصورة لا من خلال الوثائق والتواريخ فقط بل من خلال أصوات من عرفوا المرحوم فتحي جانا واقتسموا معه سنوات العمل والعطاء فكان لكل واحد منهم ذكرى رحل المهندس وبقيت المشاريع تشهد على كفاءته وغاب رئيس الجمعية وبقيت ذكرى رجل آمن بأن الرياضة قيم قبل أن تكون منافسة واليوم ونحن نستمع إلى ابنه وإلى زملائه وإلى من بدأوا خطواتهم الأولى في الهندسة على يديه ندرك أن الرجال لا تخلدهم المناصب بل تخلدهم القيم التي يغرسونها رحل المهندس فتحي جانا ولكن ما شيده لم يكن مجرد منشآت ومشاريع بل بنى ثقة في الإنسان وغرس معنى الوفاء للمهنة وللمدينة وللوطن تلك هي سيرة الرجال الذين يغيبون عن الأبصار ولا يغيبون عن الذاكرة إلى أن نلتقي في أثر جديد تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم أوفياء لذاكرة من صنعوا الأثر وإلى اللقاء
1: أثر عبر الأثير إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع تحيات
3: شعلاء المجاهد.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام. أوضح الأقليم الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتطاوين على أثر الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي الذي شهدته الولاية على غرار مختلف ولايات الجمهورية أن هذا الإجراء يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. وأضاف الأقليم أن الشركة تعتمد على مستوى الوطني عمليات قطع مؤقت ودوري للتيار الكهربائي بالتداول على عدد من الخطوط الرئيسية قبل إعادة التزويد في وقت وجيزة، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية والمعدات من الضغط المفرط وتفادي الأعطال الكبرى أو الانقطاعات الواسعة التي قد تنجم عن الارتفاع القياسي في الأحمال. وأكد على أن هذا الإجراء يأتي في إطار المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالطاقة في أفضل الظروف الممكنة. وفي ختام التوضيح، تقدم الأقليم الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتطاوين باعتذاره إلى كافة المواطنين عن الانزعاج الناجم عن هذه الإجراءات الاضطرارية. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها الثلاثاء على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييرها. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح جراء عمليات قصف شنها جيش الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، وأن إيران ستمارس سيادتها عليها مهما كلف الأمر. انتهى الموجز، تصبحون على خير.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: نهج الدريبة، مدينة تونس العتيقة، في الاتجاه نحو المعهد الرشيدي. صرح كرس نشاطه منذ تأسيسه عام 34 و900 ألف لصون الهوية الفنية التونسية وحفظ جزء

0: نوبة الحسين هي واحدة من نوبات المألوفة التونسية 13. لكن ماذا نعرف عن هذا الرصيد؟ بدءاً يعود استعمال مصطلح النوبة إلى القرن الثامن الميلادي، زمن تناوب مباريات في الفكر والأبداع على بلاط الخليفة العباسي ببغداد.
1: عش ما بدا لك آمناً في ظل شاهقة القصور.
2: أكمل يا أبا العتاهية.
1: يؤتى إليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور.
0: كانوا يرددون اليوم نوبة شعر أو نوبة الغناء، إلى أن اقتصر استعمال اللفظ على الغناء. ولتبسيط معناه موسيقيا نعول على محمد أنيس الحمادي، أستاذ وباحث جامعي مختص في الموسيقى والعلوم الموسيقية.
3: النوبة هي قالب موسيقي غنائي تسمى حسب الطبوع الملحنة فيها، فنقول نوبة السيكة التونسية تكون ملحنة في الطبعة السيكة التونسية. هي انطلقت من أصل وحيد اللي هو النوبة الموجودة في المشرق العربي، ثم تدرجت لتصبح الوصلة في مصر والمقام في العراق، النوبة في ليبيا وفي تونس وكذلك في المشرق الجزائري، في غربها تسمى الغرناطي والآلة المغربية.
0: لما عمقنا البحث في تاريخ نوبات المألوف اكتشفنا باحثين تونسيين زعزعوا مسلمات، وعلى رأسهم محمود قطات المختص في موسيقى الحضارة العربية الإسلامية، والذي نسب من نفي جانب هام من الإبداع الفني للمغاربة، ألا وهو رصيدهم التقليدي الخاص بالنوبات واعتباره مجرد بقايا لإرث أندلسي بالكاد تم الحفاظ عليه.
4: لذلك بات تاريخ هذه الموسيقى في حاجة ماسة إلى الاكتشاف ثانية.

جنوبتنا التونسية هي مزج بين ما هو أندلسي وبين حتى ما هو إفريقي وبين ما هو تونسي وبين ما هو مشرقي. كيف ذلك؟ النصوص الشعرية البعض منها هو عدة أجيال أندلسية من تأليف ابن سهل الأندلسي أو ابن قزمان، كذلك نجد البعض منها مشرقي مثلا شعر بهاء الدين زهير، كما نجد أجيالنا المؤلفة من قبل زجالين تونسيين خصوصا ابن عتروس، وفي الحقيقة الأغلب منه نجهل مؤلفيه الأصليين. ما بقي من نوبة تونسي حاليا 13 نوبة ملوف تونسي على الأقل في القرن 19.

0: نوباتنا هي أطولها، حتى أن مثلا تونسيا يقول إذا طويل عليك الليل عليك بنوبة الظيل، تليها نوبة العراق، ثم السيكا في الحسين، ثم الرصد ونوبة رمل الماية، تليها النوى فالأصبعين، ثم رصد الظيل فالرمل فالأصبهان والمسموم، وختاما نوبة الماية. يحفظها كلها الفنان زياد غارسة، أحد حماة المألوف ونوباته.
1: حفظهم كل عن طريق والدي، وكذلك عنا المخطوطات نبحث طوى نحفظ ونصلح كل نوبة والهنك متاحة، ثم الظيل ساوى كتبع نسخ ياسر بس افتاحه والمصدر بتاعه تقول كيني قطعة سمفونية، فما العراق نوبة كبيرة، وفما رز العبيدي كلها بكاء على الأطلال الفراق بعد الديار على الأندلس. لما بدا مني إليها التوادع، أكبادنا مزقت والأضالع تقول عيناها تفيض بعبرة بعيشك خبر.

0: تقدر مدة كل نوبة حاليا بنحو ساعة، قد تزيد أو تنقص بمقدار. يتصاعد إيقاعها من البطيء إلى السريع إلى الأسرع، ولها عدة أقسام.
1: نوبتنا التونسية تنطلق بالاستفتاح، تقوم بأداء الآلات الموسيقية،
2: المصدر، الطوق، السلسلة، هذوما موسيقى، يقول رمي اللبيد،
1: بيتين من الشعر العمودي الفصيح.

0: قسم الطيحية، كل نوبة ربما فيها 10 حتى 15 أو أكثر مثال ملحنة في طبع النوبة الأساسي وعلى إيقاع الطيحي. يتخلل جزء البطاحي قسم يسمى قسم التوشية في طبع النوبة الموالية، قم بتأدية نوبة الذيل اللي هي رقم 1، فإن التوشية تكون ملحنة في طبع النوبة الثانية اللي هو طبع العراق.
1: ثم نرجع للطباعة ويرجع يقول البراول الدرج الخفيف والختم، الأكثرية هو تضرع إلى المولى سبحانه.
2: تفاصيل تجعل تأدية النوبات أمرا غير هين.
1: الملوكي ملم وحافظ برشا، العمل نتاعه اليومي أنه يكتشف ويبحث ويعمل مقارنة ما بين هذه وهذه إلى غير ذلك. أنا برشا ملوجي، أنا أحمد الوافي أخماس ترنان.

تقنيات معينة لازم يكونوا موجودين في الصوت. جرس لازم يخرج فوق تسمع عليه البراق، خلاصة كاملة بتاع اللي نحكي فيه كل عنده هو في صوته، القوة التوصية سواء في التلاوة ولا التصائد.

0: تلك هي الصورة التي بلغتنا عن موروث غنائي نقل مشافهة عبر مئات السنين، ثم ليبدأ تدوينه على غرار ما قامت به الرشيدية إبان تأسيسها. وعهد آنذاك الترقيم الموسيقي للنوبات إلى الملحن محمد التريكي وفق شهادة تحفظها ذاكرة الإذاعة التونسية.
1: لقيتهم مختلفين، قلت لهم عندي اقتراح إذا تقبلوه تفضلوا. مصدر هذا نسموه من سي علي بلماس، من سي محمد بن عبد السلام، غيره واللي يعجبكم نتفق عليه. وكاك البارتي الثاني والبارتي الثالث قالوا لكم باهي باهي.
2: لكن فما النوبات اللي رواهم ما فيهمش مصدرات، كيفاش عملت؟
1: اللي ناقص مصدرات كملتهم انا.
0: وإثر استقلال تونس عقدت ثلاثة مؤتمرات وطنية جمعت شيوخا للمالوف، دونت النوبات عنهم ونشرت في أسفار بإشراف الموسيقار صالح المهدي.
3: في نطاق الرشيدية جمعنا شيوخ العاصمة، إنما بعد وقت تأسست وزارة الشؤون الثقافية جمعنا شيوخ من مختلف أنحاء الجمهورية حتى يكون العمل وطنيا شاملا.
4: وقع تصحيح على خاطر الدخول للآلات الموسيقية، كان مالوف يتغنى في الزوي معنى الجد والهلس. صالح حميد بن عجية صلح برش حاجات، بابا صلح برش حاجات، خميس طرنان صلح في الإذاعة نحكي لك، خلل في الإيقاع وصلح الجملة مش حلوة ياسر موسى ساغة تتبدل.
0: وقد سجلت الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية نوبات المألوف بين سنتي 58 و64 و900 و1000. وما نستشفه من تجربتي تدوين النوبات في ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين هو هاجس توحيد الأقوالات. أستاذ الموسيقى بالرشيدية حسن عقير.
5: مدين ثم رواية قالت راهي موجودة، ما ينجمش المالوف يتقال في تستور كما يتقال في سوسة كما يتقال في صفاقس. صحيح رشيدية اهتمت بأنها تجمعهم، ولكن جمعتهم في قولة واحدة، الأخرين ماشيين للاندثار. إني نفرح كل ما نقى واحد يغني بطريقة مختلفة وناخذ عليه نوصلها زادة.
0: من بين نسخ النوبات المميزة تلك المتوارثة جيلا عن جيل في مدينة تستور المعروفة بإرثها الثقافي الأندلسي، مهر الهمام فنان أصيل هذه المدينة.
6: حكاية تستور راي حكاية كبيرة في الملوف، عيبة كبيرة أنه تستوري في نهار العرس ما يخرجش بالفرقة الشيخة بتاع الملوف. وأنا ملي عمري 5 سنين حفظت الملوف في نادي الأطفال الله يرحمه سي عمر السيراطة، طرارجي بالفرقة الشيخة، فرقة الملوف الخام ليؤدى بالآلات الإيقاع فقط، كانوا يجيبوه لنادي الأطفال باش يحفظنا. بعد دخلت الفرقة الشابة إلى أني انتقلت الفرقة الشيخة الله يرحمه سي عمر بن قصد الله، كنت نحفظ عليه برشا والحمد لله كتبت من عنده برشا.
0: وثراء أقوالات النوبات يعيه المتبحرون فيها.
4: كما يقولوا الأقوال في تونس مش كما الأقوال في تستور، يقربوا في حاجات ويبعدوا في حاجات. الأقوال بتاعنا في تونس قريبة مثلاً الأقوال بالزرط، قريبة الكيف، قريبة الصفاقس شوية.
6: طب احنا البطايحي زمر تكر تكر رك دم تك زي العادي في تستور احنا نزينوا برشا دمر تك تك رك دم تك رك دم تك.
5: مثلا كنقول
7: يا من هو عني نفار ولو بصدري مكان،
5: هو موجود هكا في رصد الذيل في المقطع الاخر نتاعو. مثلا ثم اللي يقول

0: دواء
1: اللي يقول فما اللي يقول لا ما تقالش هكا راه تطعمل صبال فوق
0: يا ابو العيون نيام وصلت لي يا دواء
1: ساعات قل لك الالان والالا هذوكم راهم ما يتقالوش هكا فما يقول راهم ما يتقالوش بالكل مش موجودين ما يتعوضوا باللحن
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: صارت لي حادثة مع الله يرحمه سعد الحميد بن علجية. جيت مرة للمكتب متاعه قال لي ترى انت ولد دستور وتغني، قال ترى سمعني شوية ملوف، سمعته.

قال لي منين جبت النوبة ذي؟ قلت له سي عبد الحميد هذه حافظ متسوق الملوف الخام، ما كانتش فما قطعة موسيقى تتعمل. ومن بعد يدخل أنا البطايحي، إن قربوني إن بعدوني إن عاشروا غيري آه إن على آه. قال لي الكلام هذه موجود، أما الدخلة ذي مفهميش. وقتها بديت نفهم أنه الملوف عدة روايات،

0: فروق أخرى بانت لما نبش باحثون في أكثر من سفينة، وهي مثل ما كان متداولا في تونس مدونة تجمع أجزاء من الموروث الغنائي. ويبقى الفضل الكبير لتوارث نوبات المالوف التونسية 13 لشيوخ حفظوها ورددوها ولقنوها. والرهان اليوم كيف ننير جوانب خفية من هذا الموروث ونحصنه ضد التلاشي والانتثار.
1: ديجا هو لميراكل كونهم مازالوا موجودين.
2: عندي خوف على خطر كل معنى وقت اللي يتعدى تنقص فيه مع الأسف الدراية والحفظ.
3: حسب رأيي المتواضع يجب تعاون الخواص الذين يحتفظون بنوبات مالوف تونسي في مكتباتهم مع الباحثين من أجل اكتشاف طريقة أداء تلك النوبات في تلك الفترة.
4: تستور عندها فضل عليا وأنا من دورك باش نوتك الملوف هذاك وإن شاء الله يجي الوقت ويطلع.
2: عندي ساعة نوبة بصدد إنجاز دورة نوبة الرهاوي اللي هي نوبة 14 وهي ما كملتش، عندنا فيها قطاع موجودين عندي، ولكن مع سي علي الواتي كتب لي نوبة كاملة 3-4 سنين وانا نخدم عليها.
1: رأى المالوف كيما تطور ثم آلات نحات وآلات زادت واواوا ايه مازال ينجم يتطور ينجم يجاري العصر متاعنا توا.
2: مثلا يا نجارات لي غرائب ولا حاجة توا تصبع فيه عمو فيه براب
5: غرائب احكيناكم تعالي
2: ايش بيه فكرة لو كان مجاش يلقاه من يمش يعرف. وهذا من دور بتاعنا الدولة دور وزارة الثقافة نعملوا كما بانق دو دوني على آخر اللي بشي بحث يضرب نوبت الذيل يخرجوا له الكل.
3: لما لا كذلك موصلة العمل المشكور من خلال القيام بفروع للمعهد الرشيدي في عدة مناطق بالجمهورية التونسية وتدريب الشبان على عزف هذا الرصيد.
6: فخوري باش نحفظ الغنية بتاعي.

تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. سفينة الأنب، نص وإنجاز أمال شقشوق، إخراج محمود البصلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مانيش مرتاح مبروك دخول جبل مطوس.
1: تبعني واسكت، واني صغير يعقوب.
0: مبروك لفكيني ويعقوب السواعي يجول العدوم سلمي حتى تريف يمكن نلقوه.
1: اوقف اوقف اوقف عيني، عندي منقول لربيح.
2: ربيح ربيح.
3: نعم.
2: تعالي حاجتي بيك.
3: اشتب
1: اني وصاحبي راجعين بعد ما تهنين عليكم، لكن عندي ما نوصيك.
3: الرجال ما تتفهمش مع نسية يا سي مبروك.
4: تعال تعال مبروك ولا صاحبنا.
3: باباي وصلني عليك وعلى ربيح.
4: غيرت رايك عم مبروك؟
1: اللي خاف سلم ربيح، جايني المطوس في الوقت ما فيش فايده.

0: بدنا في نزلة لبحمي. هي انت مش عملتوا في مشكل برهيب؟
1: اني ماشي لجماعة. ارتاحوا ارتاحوا لين نرجع.
2: ربيح اذا ما طلقتيش برهيب احمد يمكن يذيع بن جاي وغادي.
0: شاكر حتى هو متقلق على حميد، يمكن يعمل حاجه.

0: راجل.
1: عندي خدمة هشامخ نكملها ومن بعد نتغسل ونلبس حوايجي.
0: خاين عشرة فرحان بالعيد وصاحبك مكتف عند مبروك. ها حميد اللي نجاك وحماك وفرج على القافلة ونصركم هاكم نسيتوه بعتوه بلا سوم ولا دلال. آه يا ويلكم بعد رجالكم يا ويل.
1: شنو هالكلام هشامخ؟ سي عبد الدايم هو اللي يعرف مصلحة ولده، هو ذا أهله، نعلده مني.
0: عبد الدايم عايش في لوهان ما يعرفش اللي ولده يمكن باش يقتلوه.
1: اسكون قال لك هالفال البلد؟ ديما راسك موسوس هشامخ. الحبس للرجال وحميد ما يجرى له حتى شيء. نسيتي ابراهيم في دينا
0: القاي الطريف يحب ياخذ ابراهيم قداه ويعدمه وقتها مبروك عاد. يا ويلكم وطول ليلكم مبروك الفكيني يا ويل.
1: منين اطلقتي في الكلام الملفق يا شامخه؟ بري بري عملي حاجه مع نسي بري. هاك نكمل خدمتي ونقابل شاكر ونعملوا راي اذا كلامك صحيح.
0: تو تمشي وتسب تو وانت ما تعرف كان الحديد تحط راسك تمل.
1: الله يبارك الله يبارك يا سي مصيح يا شامخه. هالي ماشي هالي.

0: حميد في خطر يا عم عبد الدايم.
1: بعد ما نكملوا حفلتنا نمشي انا وعمك الشيخ للقاية الطريف ونفهمه.
0: خذوا راي نمشوا المبروك ونتفاهموا معاه، خل فرحتنا تكمل ويحضر حميد الزردة.
1: مبروك ما يطلقش حميد هكا، انا عارف اش يحب. مبروك بيرها غارق.
0: مبروك يضغط علينا بالقايد والطريف يضغط علينا بمبروك. اسمعوني خلوني نمشي وحدي ونقابل مبروك.
2: علي نمشي
1: مادي.
2: يا ملتام مع مبروك ولا يكتفني في عود حميد.
1: مادي
2: سمعت؟ سمعت. كيف ذاكت بيا الدنيا سي عبد الداهي؟ ما لقيت كان حميد وتونا نحب نرجع لك فيه. اطلقوا الشيف ابراهيم الله يرده. خل مبروك سيبنا ولدنا اليوم قبل خطوة. الفرح ناقص ناقص على الأخوة، قلوبنا دم.
1: الناس تقول فرح وحزين لين توفى السنين. مبروك ما عنداش وعد. كيف يمشي لواحد منكم يزيد يحصله ويركب راسه؟ هم نهارين يتعدوا وبعد نفضوا المشكلة.
0: يا عم عبد الدايم مفهي
1: يا رجال ما توص الصغار تبعوا رأي الكبار، واللي يعصي كبيرة ضاعت دبيرة. يا هو الشيخ ساكت يفهم رواحكم. هذه مشكلتي حميد ولدي، واني عارف مصلحتي ومصلحة ولدي. ما توصدي مع عامرة زاهرة مدام صغيرها يتبع كبيرها. واذا اتفقتوا على طلقان ابراهيم يما ربطوني في مكانه، ولا نمشي نسلم روحي للفكاني برا شاكر. وانت مادي عشوا الناس وهنوا على الزوار وعلقوا الشعير الخيل اللي انطاح. هيا فيزا

0: أول ما تيس شعل الحفل بدأ وشعرهم كابس روحه يا هاشم.
1: الحفلة ما حبيتهاش تتم. قلت البابا يهز إبراهيم وقلت له خلي مبروك يهندي على حنية تخلي تكون فيهم مندبة. لكن الكاهب عنده هدف فخر.
0: لو ارتحنا من إبراهيم وحميد أرانا قهرنا كظهر القنديلية وهي ديما ترمي علينا في المعين والدم ماشي بالدم. يمكن يموت شاكر وبكار وما عاد ينفسنا في ربيع وحورية حتى حد. لكن علاش القايد ما خذاش إبراهيم؟
2: باباي عنده ضيفان سي شيخ، قال لك سلفني 10 على ليش سمان وما تبعهم
3: في هالليل.
2: جا عقد صبايحية من قبس

0: وزاد وصى قال في الصباح بكري هاتول إبراهيم أني بنفسي نهزهولة، خايف لما مبروك يعمل حيلة في هالهيصة وينجي صاحبه.
1: وحميد، حميد اش نعملوا فيها هاشم؟ حميد في خطر.
0: مبروك ما يقدرش يمس شعرة من شعرات حميد، القايد ضامن والضامن يفدي.
1: حذر القايد اش تلبها شك بركيس اسمان وما تبعهم من قمح وسمن، وكلف بركة ومعها اثنين ولا ثلاثة يهزوهم القصر العام.
0: وزاد كلفني يا شيخ بالعصا على ابراهيم الليلة اني وجلول.
2: ابراهيم في محنة يا هاشم، حنين المطلوبين بيه في الصباح يعملوا كباراتنا رايك.
0: القايد لا طلب رايك ولا راي غيرك، هو يعرف الشعب، وهو في الحقيقة كلفني الليلة ما نرجع كان ببراهيم، لكن كيف ريتكم مشغولين قلت في الصباح يتم كل شيء.
1: برا وين قلت لك هالشكل؟
2: هز 5 براكيس من عندي و5 من عند بكار، والقمح والسمن هزهم الشيخ.
1: عندي يا عبد الدايم، عندي
2: طريف قايدنا الكل وضيفانا ضيفاننا، والليلة أنا وبركة نوصلوا قضية القايد، وانتم هنوا على الناس.
3: مش هالكلام اللي سمعته يا شكر؟ عملها فينا طريف؟ اسمع يا شكر، خلي نقتلوا هاشم واللي معاه، ومن بعديه موت وحده، خليني نبرط غيتي اللي قلب راه دم يا شكر دم.
4: اسمع عماتي، انا في دماغي فكرة اسهل.
3: نسلم ابراهيم خلي يذهب الله يبارك له شرطة ملح، لكن نمشوا معاه هني وانت ونستلحوا ونهزوهم كتف ونساوموا مبروك، يما راس براس ولا نعملوا مدعكة نقتلوا ونموتوا.
4: يلا شكر حضر روحه وخلي نجيب سلاحي وحصاني.
3: روح مع عبد الدهن.
2: اش بيكم هنا وضيوفنا نروحهم؟ اذا خايفين اطماني، العصا منصوبة كيف العادة وما يدخل كان اللي نعرفوه.
4: وانت يا عمي متعب روحك وماشي لطريف، زعما ماكش عارف اش يحب؟
2: الليلة ما نروح الا ما نعرف اش يحب.
4: واذا عرفت
2: وقتها يكون كل شيء قدامنا واضح. تصبح على خير.
4: تصبح على خير.
5: على خير. وينك يا بركة؟
3: أجو أجو وش رقدت يا أخي؟
6: الطبل والغيطة من بعيد يرقد. وانت من زرت مع ابراهيم
3: يربي على نيتها الخوف من شاكرك لحنش لركت. اسمع عندي فكره يا يعقوب.
6: يقولها خليني اكمل نومي
3: ونعقب الليل وندخل من السور تحت حسمس ونجربه، يا ما نطلقوا صاحبنا ولا نزيدوا الحطب على النار. قعدتنا هذه ماهيش عجبتني، تسمع فيه ما هو؟
6: خليني نرقد مشوار وليس تقر عليه فكرة تبدأك فيه.
7: مهدي وشاكر يا ربيح، أنا وين الليلة يهزوا إبراهيم وسلموه المبروك الفكيني راس براه.
8: هي هذا حل باهي يا شامخ، خلنا نرتاحوا من بلاه.
7: ايه منين باهي؟ خي ناس اللي شاكر ومهدي كيف يجتمعوا ويبدوا سلاح في ايديهم يولي قطوع من لساناتهم. اني وانتي نسبقوهم ونطلقوا هلمشوا ابراهيم ونفتكوا منها السلاح. هيا يا ربيحه هيا طوعيني خير.
8: هيا يا شمخ، اما اسمعي هز معك عصابه باهيه يمكن نحتاجوها

0: ديك يا زهرة، مش بيك؟ وين أرباحة؟
1: أحمد يا رحمة، خد وطري فيها إبراهيم ويوجد له.
0: إبراهيم ولا ما حتى؟ هيا نطلقوه ونرتاحوا منه.
1: أني ذافة يا رحمة، يقولوا ذافة كلوفي.
0: أني اللي نطلقة وانت أوقفي معايا وانسي. هيا زهرة هيا. هذا زنزي زعما شكون؟
2: أنا وشامخة اللي في قلوبكم في قلوبنا.
3: أي
2: هيا نطلقوها. شامخة العصا في يدك، ابدي بالعساس وضربيها على راسها، وزهرة تلهي بسلاحها، خير ما يهز إبراهيم كيف يهرب. وأنا ورحمة نطلقوها.
3: هاي هاي هاي.
4: العصا العصا شامخة اتفاجئك.
3: أبدي خشبك
4: من دواب على ساخر من الحديد.
3: مادي يا مادي
4: كوني هبتي بعد هو شامخة. وينك يا شامخة؟ وينك وينك؟ هذا بايك مادي جان هارك.
3: يا
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب ونحن نموش في ثنايا الذاكرة
1: لمجد
0: ونعيد